0: لي بتضحك لي معاك.
1: موزيك فم في بنزرت 106.2 107.8.

0: الأولى في تونس.
1: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

ابتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يتابعونا الكل. صباحية جديدة، نهار جديد. الصوت هذا بستين تسمعوه 9 متاع الصباح في جويلة، مشي رفقكم كل يوم الستة متاع الصباح. لقيت هذية فرحانين نبدأ مع بعضنا البرمجة الصيفية لموزايكا فام اليوم الأربعاء 1 جويلية الموافق ل 16 محرم 1448. أحلى صباح مش من 6 ل 9 كما تعودتوا، لي في الصيف تكون من 6 ل 11، 5 سوايع رفقوكم كل يوم من وين ما كنتوا. مرحبا بكم، صباحية زينة على موزايكا فام. ما يعاد فيقوا نشتوا معنا وبصوت فيروز نصبحوا عليكم.

0: تسبحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: أي لازمك تتعود تبدأ سباحك معنا على موزيكا فام في البرمجة الصيفية مع أحلى سباح كل يوم هكا من 6 متاع الصباح وتلقانا حتى ال 11 نفيقوك نونسوك قاعدة تشوف في قيبتك فيق بكري معنا فمش كونوا مصبح أكاو يتفرجوا في الماتشويت وكل هيا صحة مال التصبيحة واللي يشوف في قيبته صحة قيبتك معنا تلقى الربح تلقى الأخبار الربح موجود بيان سور موجود كل أخبار الأكتواليتي تلقاها زادة معنا اتعدلوا الفريكونس كالعادة فريكونس موزيك اف ام تابعونا زادة كيف كيف سور لو نت على www.mosaikefm.net وريبوندورنا ديما يخدم الصباح نفكركم به على 71-113-013 نسمة اليوم نسمة أما هل باش تتواصل ولا لا نعطيكم التفاصيل بعد شوية

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: نهاركم زين كل مستمعين وزي كفام الستة ونص تسمعوا في أحلى صباح. هش تعمل جين الصباح؟ أي بقول يوم تبدأ البرمجة الصيفية بتاع زي كفام، فمش تلقاونا في أحلى صباح كل يوم من الستة حتى اللحتش.
0: ميتيو
1: هي نسمة، هي نسمة ترد الروح كما نقول. الصباح بكري والله والله نقول لك اللي تسمع فيها كان فق توا، حاول غدوة في قبل بربع ساعة، وبعد قبل بنصيف ساعة، وبعد قبل بسويعة تو ترمى حلاك النسمة الفرشكة اللي تعمل كيف دايغو. اليوم الحمد لله الطقس اون جينيرال نجم نقولوا منسم. مثلا خلينا نعطيكم درجات الحرارة اللي تم تسجيلها اليوم الصباح حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، فإنه تم تسجيل أقل درجات الحرارة اليوم الستة متاع الصباح كانت في الكيف في حدود 29، 30 درجة توا حاليا في كل من قصرين سلينا بن زرد، 31 في صفاقس في جابس في مدنين في تطاوين، 32 درجة تم تسجيلها الصباح في نابل سوسة مستير سيدي بوزيد قفصة، 33 في جندوبة بيجة تونس زغوين قروان، زيدونا طلعوا زيدونا طلعوا ونلقاو 34 درجة في قبلي، 35 درجة في توزر، توزر اللي باش توصل اليوم العشية حتى ل 39 درجة، سينو راهو الدنيا باش تسحب وفما أمطار وفما تبروري سبحان الله تقول مش بلاد، معناها تحسنا منش فرد بلاد. باش تلقى ولاية فيها درجة حرارة مرتفعة، ولاية فيها أمطار كما شفناها في عديد الولايات كما القصرين وقفصة، وصل حتى التبرور يهبط. هل اليوم الطقس باش يكون كيف كيف ولا لا؟ أنا أعطيتكم فكرة صغيرة. أون أتوندون التدخل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو ابدا سباحك بأحلى سباح.
1: تربح تربح بيان سور كي تبدا صباحك معنا، تربح الجو، تربح لابونيمور، تربح الحاجات والطاقه الايجابيه، وهذا كل فما فلوس ولا ليه للربح يجين. كي نحكي وتربح الحاجات الباهيه والطاقه الايجابيه منين مش تجينا؟ من فلوس، فما الفلوس موجودين. تنعطيكم التفاصيل لما خليكم معنا بعد شويه دقيقه. هذا مع فاطمه.

0: وانت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: صباح الخيرات، صباح النور كل مستمعينا. كده بدأوا صبحيتنا عاد لازم نعرفكم، تبدأوا تستناوا فيها ايش بيش تقول زعمة للبرج متاعي. انا الحق متاع ربي موسطها توعنا سنة. خلنا نحكي لكم شوية كواليس توعنا مجيدة، وحنا نختموا ديما هكا في الصيفة بعدنا، فنبدأوا متفهمين انا وياها، نقولها بش تحسن سلوكك معايا بالصيف. صباح الخير فاطمة.
2: صباح النور، اهلا وسهلا. محليها الطاقة الإيجابية معك صباح
1: برا ربي،
2: خاصة كده تحكي في الكواليس.
1: هذي ما وصلتش عليها
2: واحدة، كنت أحكي فيه في الكواليس قبلي شوي. عرفتك اللي قعدنا نكمل لنا الحكايه،
1: كنا حكايه بعده نحكي لكم، حتى مستمعينا تو بدنا نحكي لكم حكايه حكيتها لهم في الاوف وبعده نحكي لكم انتم. انا شنو وصيك ديما كي نخدموا بعضنا؟
2: ديما البرج نتاعك يكون محلاه. هو شوف جهين جويليا نحن راهو تو يعني مع موسم اعياد ميلاد البرج نتاعك،
1: دونك يكون محلاش نبداو
2: باش يكون محلي
1: نسبقوا شنو.
2: الفلوس الفلوس الفلوس
1: تصير دقيقه حاضر مع فاطمه.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: هيت نحن نبدأ مع الحمل اللي نهاره يبدأ بطاقة باهية، أما ميسالش راهو رد بالك متسرع كيما شمس جويليا، حماسك هو عالي، نحبك تستغله في الخدمة وإلا خارجة للبحر. إيه الثور فما هو أول جويليا، يطلب منك الدليل، يطلب منك زادة راحة البال، حتى في الحب راهو كلمة حلوة فيها الصبحية تخلي نهارك زين على زين. إيه الجوزي ممكن تجيها انفيتاسيون على غفلة، ميسالش راهو كان يستمتع باللحظة. وإنت يا برج السرطان، نحكيه على برج السرطان. دخلنا لجويليا نحن مع احتفالاتهم بأعياد ميلادهم، عندهم بداية جديدة، عندهم الفلوس،
1: تخيل عنا بيد افيون.

0: العقرب عنده زادة طاقة داخلية كبيرة ما مثالش راهو اليوم يحاول ما يدخلش في نقاشات حادة. القوس المغامرة راهي تناديك، نهاره ممتاز للخرجة للرحلة قصيرة وإلى اكتشاف بلاصة جديدة. الصيف راهو هذا يبدأ معاه بحماس كبيرة هاوكا جويلية بالنسبة ليهم الكل داخلين بطاقة إيجابية. والجدي ركز على أهدافك ما تنسيش ترتاح حتى في الخدمة، يلزمك شوية نسمة متاع بحر وإلا ضحكة زادة مع الأحباب والأصحاب. الدلو راهي فما فكرة جديدة إلا نحكيه على البرج متاعي راه كي نقول
1: خاطر البرج اللي قبلك رفيق لازم راحة رفيق غزال اللي قال لي ليش نعمل هنا هوني تموت على انت عليها
0: يلوج عليها
1: يلوج عليها.
0: هو الدلو زاد جهين عنده فكرة جديدة وإلا لقاء ماهوش متوقع، استغل الأجواء الصيفية هذه وخلي روحك أخف. ونكملوا نحن مع برج الحوت، راهو الحب حاضر بقوة، نهار مناسب باش يكون للرومانسية البرج الحوت.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح
1: يا رب تكونوا ديما مزهرين معانا ومزهرين. فما الربح اي فما الخربش تربح، فما صبح تربح، الفلوس والكارتة يستنوا فيكم على موزيكا فام 46 دقيقة.

0: الخيرات يا حاضرين ولا يا تليفونات فيتكم توايا وقايت خربش تربح
1: خربش تربح خربش تربح.
0: من كان الأسرع من كان الأسرع في خربش تربح؟ حاضرين سنأخذ لكم نفس خذوا نفس تليفون فيتكم سيبون قويو في الفوليوم. نبدأ مش أعطيكم نمرو الكارتة 4-2-8-6-4-2-8-9-0-9-6-1-3-5. مبروك للي شارج الكارتة. شارجي الكارتة وكلمنا على ريبوندورنا واحكي معنا خلنو في لك الكارتة. مبروك عليكم. كانت هذه خربش تربح
1: خربش تربح خربش تربح. ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
0: ليش كون قال لك كان هذا في بالك انت ربح معنا؟ ابدا. بعد شويه صباح تربح فما 200 دينار باب جو تشيكو معنا الظاهر ومعروف. دونك كلمونا على التليفون نتاعنا تلقاو كريم على ستاندار 71113000. نعاود 71113000. صباحكم زين. هذه احلى صباح اول نهار في شهر جويليا. تبدا معنا البرمجه الصيفيه هي هكا نبداو في نشاط وحيويه كل يوم تلقاونا من 6 وحتى ل 11. وما كنتوا اهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: سباحك بأحلى سباح.
1: ان شاء الله نهاركم زين. ديجا ساعة الأولى تعديت، ديجا تعديت، مثلنا معاكم أربع ساعة أخرين وحتى الأحداش. هذه البرمجة الصيفية على موزيكا فام، إن شاء الله يا ربي تكونوا في فورما كل يوم هكا، نصبحوا عليكم بالستة متاع الصباح ورفقوكم كما قلت لكم حتى الأحداش. دوك حبيت نذكر إنه اليوم إن شاء الله بنجاح لتلمذتنا الكل، نعرف مازالوا يعديوا في الباك دونك سيسيون دو كونترول، إن شاء الله ربي ينجحهم. لكن هذايا نحب نحكي هوني للي عداو النوفيام، دونك التلامذة الخاص باللي عداو النوفيام. حبيت أقول لكم أنه التسجيل في خدمة الاس ام اس باش ينطلق اليوم الأربعاء 1 جويلية ابتداء من 10 متاع الصباح، دونك إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله يخلط لكم ذلك الاس ام اس اللي تستنوا فيه. الاس ام اس هذايا باش تكتبوا 9 ان او او اف، تخليوا اسباس وتكتبوا رقم التسجيل وتثبتوا أنه الرقم تكون من 6 أرقام وتبعثوه على 85005، سوم الاس ام اس 950 مليم. يخلط لكم الاس ام اس في الأعداد في مختلف المواد والمعدل العام، أكيد بنجاح الكل التلامذة إن شاء الله. غفران في الأخبار وراجعين نكملوا ساعتنا الثانية معاكم اليوم من أحلى صباح.
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح، أحلى صباح. موزايكا فام. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. الأولى في تونس.
2: تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. بداية من اليوم الأربعاء الأول من جويلية سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك إلى غاية 31 من أوت القادم. وسيكون التوقيت من الاثنين إلى الخميس من 8 صباحا إلى 2:30 بعد الزوال، فيما يكون يوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1:30 بعد الزوال. من جانبه البريد التونسي يعلن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح مكاتبه البريدية بداية من اليوم، حيث تفتح المكاتب البريدية أبوابها من الاثنين إلى الخميس من 7:30 صباحا إلى 1 بعد الزوال، فيما يكون التوقيت يوم الجمعة من 7:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف. والبريد التونسي يشير إلى أن 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع ستواصل تقديم خدماتها أيام السبت من 9 صباحا إلى منتصف النهار والربع. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يفيد بأن السنة الجامعية المقبلة ستشهد إحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، ليرتفع العدد الإجمالي للمسارات والمسالك إلى 1190 مقابل 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. والمسؤول بوزارة التعليم العالي يبرز أن العروض الجامعية المتوفرة كافية لاستقبال نحو 85 ألف طالب جديد في انتظار الإعلان عن نتائج دورة المراقبة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على توفير اختصاصات تستجيب لحاجيات الطلبة. والمدير العام للتجديد الجامعي يضيف أن الوزارة ستدرج لأول مرة وبصفة رسمية مادة كفاءات الدراسة Study Skills ضمن جميع مسارات الإجازة بداية من السنة الجامعية القادمة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يحذر من أن تفاقم الإشكالات المالية بين مهنيي القطاع الصحي الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض الإكنام بات يهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن. والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة يقول في بيان إن الأزمة المتواصلة التي يشهدها القطاع الصحي الخاص في علاقته بالإكنام تنذر بتداعيات خطيرة على استمرارية الخدمة الصحية وفق نص البيان. فتح باب الترشح أمام كافة صناع السينما المستقلين والهواة في تونس للمشاركة في فعاليات الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا التي ستنتظم من 23 إلى 29 من أوت المقبل. وتم تحديد تاريخ 25 من جويلية الجاري آخر أجل لتقديم الترشحات، وتستهدف مسابقات الدورة أفلاما قصيرة ضمن فئات الأعمال السينمائية الروائية والوثائقية والتحريك والتجريب، ويتم تقديم ترشحات من خلال أعمال قصيرة لا تتجاوز 30 دقيقة تم إنتاجها خلال سنتي 2025 و2026 مع ضرورة دمج العمل بترجمة نصية باللغة الإنجليزية. عالميا، هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي تقول إنه تم تأجيل المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان مطالبة الجيش اللبناني بالتحرك فورا ضد المقاومة في الجنوب ضمن الاتفاق الإطاري الموقع مع بيروت برعاية أمريكية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهن وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: موزايك FM، الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
1: بأحلى سباح. تبدأ سباحكم معنا مستمعينا، تقولوا وينو أمين؟ ليه عا توماو البرمجة الصيفية بديت من اليوم على موزايكا فام اليوم الأربعة واحدة جميلة، قاعدين تكتشفوا في برمجنا وبرمجة صيفية تخي سبيسيال تخي فخيش هكا تشوفوا فيها برشا ربح برشا جو برشا أمبيونس وبونيمور ودايوغ بضحك ولعب. تعديت الساعة الأولى نقولنا في ربع ساعة في رمشتين توا سبعة ودرجين، تلقونا كل يوم حتى للحداش بخبار بحكايات بربح زادة كيف كيف، وما يفوتكم حتى شيء معنا.
0: ما يفوتك شيء
1: تبعتوا ولا ما تبعتوا شيء، ما نحبوا يفوتكم حتى شيء. تبعتوش الحملة الرقابية الشاملة بمختلف المحلات التجارية اللي صارت في المارشي سنترال في السوق المركزية واللي نفذتها المصالح الرقابية واللي رفعوا عدد من المخالفات الصحية وحروا 33 خطية مالية ضد المخالفين. هذي الواحد يقول هوني نحكيه على المارشي سنترال، من الواحد كان يعمل طلع على بقية الأسواق ربي يهديهم. فوالا هذا شنو نقولوا، ولانه ديما المواطن التونسي يعاود يقول بزيد رقابه وخاصه على الماء، درجه الحراره ماشيه نحو الارتفاع هكا ولا لا؟ اي عندها مديده وهي تسخن وعندنا مديده واحنا نشوفوا ونقولوا ونتكلموا. ان شاء الله يا ربي يتحركوا على كل استيكيت نتاع الماء والمشروبات الغازيه، خاصه الماء اللي نلقاو يديو اكسبوزي صباحا مساء ويوم الاحد وكل ايامات الاسبوع كيكا على الكياس وفي السخانه وشموسات وهذا كل حاجات مش باهية هكا ولا ليه؟
0: ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء. ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: لا يفوتكم الأخبار، لا يفوتكم لموضوع، لا تفوتكم أكتواليتي، ولا يفوتكم ربح بعد شوية. دونك باش تلقاو معنا لو كونديكتور، باش تلقاو معنا صبح تربح، وباش نرجعوا نحكيوا على الطقس. هل الطقس باش يكون اليوم منسم؟ هل فما أمطار صحيح وفما تبرور صحيح باش يكون في جهات وولايات وولايات لا ولا كامل تراب الجمهورية؟ التفاصيل بعد شوية معنا.
0: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: احلى سباح. مرحبا بكل مستمعينا. شو احوال الطقس لليوم؟
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليه تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزه.
0: ميتيو.
1: صباح الخيرات من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا السي سرحان الرحالي يعطينا فكره على حوالي الطقس لليوم. صباح الخيرات سرحان.
4: نهارك زين جيهان. مرحبا بيك. وبدايه يعني شهر جويليه موفق ان شاء الله.
1: ان شاء الله. طقسنا اليوم مسحب مغيم وفما امطار يظهر متوقع.
4: أكيد معني مستنسين بهذه الوضعيات خلال فترة زمنية يعني كانت متتالية. في الصباح كالعادة استقرار، ومساء تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار اللي أحيانا تكون غزيرة في ظرف زمني وجيز. نتحصل على كمية طيبة، عودة يعني بإيجاز على أمطار يوم أمس مساء. كميات كانت طيبة بالقيروان، سجلنا 27 مليمتر، 17 بالشبيكة، 24 ببوحجلة، 20 مليمتر بمنزل المهيري، بالعلاية 11 مليمتر. قاعد نعطي في الكميات الكبيرة أكيد. الأماكن المجاورة أخرى نزلت فيها الأمطار على غرار الكيف القصرين، نمدكم بكل التفاصيل لاحقا. اليوم كيف كيف العشية تظهر الخلايا الرعدية بالمناطق الشرقية تتفرع نحو الجهات الغربية وتكون أحيانا غزيرة مع إمكانية واردة جدا لتساقط البرد مع رياح يتغير اتجاهها لتصبح من القطاع الشمالي، وبالتالي هذا مؤشر طيب لتراجع في درجات الحرارة معناها خاصة بالشمال والوسط. لما حال مناطق الجنوب ديما بالخصوصية الجغرافية لهذه الأماكن تخليها تحافظ على الأرقام في درجات الحرارة ما بين 33 و 39 درجة، بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، أكيد توصل حتى 41 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. الريح هذه إذا كان باش تتقوى بمناطق الشمال وبالتالي فما موجة، موجة البحر يكون مضطرب بلا شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل. ولهنا ندعو كافة المصطفين إلى أخذ هذا العنصر الجوي بعين الاعتبار، الحيطة والانتباه تكون ضرورة قصوى. الرياح هذه تتجاوز أحيانا 70 كيلومتر في شكل هبات وكذلك أثناء ظهور السحب الرعدية. نعرف اللي كون هذه التقلبات تكون مرفوقة عادة برياح هابطة قوية لكن ظرفية جدا. غدوة نحافظوا على الشمالي الغربي. الشمالي الغربي هذا الكلاسيكي اللي عادة مستنسين به في أجواء شتوية، ولكن هاو موجود في بداية شهر الصيف بامتياز شهر جويليا. رياح شمالية غربية بالشمال والوسط تحافظ على اتجاهاتها الشرقية بالجنوب، لكن قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، وبالتالي الأماكن هذوما فيهم موجة بحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات مع درجات حرارة قصوى. صحيح ما تبعدش على أرقام يوم أمس، ولكن في بعض الأماكن نحسوا فما انخفاض. الغدوة ما بين 30 و 34 بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و 40 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. ما بقي من أيام الأسبوع جمعة وسبت وضعية جوية ملائمة لنزول الأمطار، أكيد في بعض الأماكن تكون تاخو الصبغة الرعدية. إن شاء الله بداية موفقة.
1: نقربوا كل يوم وإحنا نكلمكم على تواصل معكم أكيد، وكل يوم ويوم
4: نعم نمدكم بكل التفاصيل وإن شاء الله بداية موفقة إن شاء الله.
1: شكرا لك سرحان الرحالي، تحية ليك ولكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: ميتيو مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح.
1: قلت لهم ان الفقره هذه بالذات اخطاوني منها، قالوا لي ابدا ابدا، معناها متابعينه بالملايين، فقلتك ها وما نحرمهمش من انه يكون موجود لهنا بحضنا في اسكندر توتسويت في 10 مينوت كرونو. احم
5: اليوم مع اورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات، ملفيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج.
0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
6: ايوه
1: ايوه
6: هذا موعد الحسم.
1: ايوه
6: اكيد هو وصلنا للدقيقه
1: اللي قلت كيفاش انا بديت لك قلت لك متابعينه بالملايين
6: وانا فرحان انه الملايين شو اسمه تحكي على الكوره اليوم اهم حاجه
1: معك افرضك
6: ودير انا بنعطيك الاخبار الكل
1: اسكندر او فلوتين مش باش يدوم ياسر هما بعض الدقائق ويوفيو
6: هما بعض الدقائق ويوفيو
1: عشرتنا وعلاقتنا باش تدوم سنين
6: ما نعرفوا لو الدقائق هذوما نجم نزيدوا كيف العشره ونزيدوا يوريو الناس قداش تسمع وقداش تتفرج وقداش تحب الكوره جيهان شنو لك ساعه نهارك زين نهاركم زين الناس الكل تسمعوا فينا مرحبا بالاولاد الكل نبداو نحكي واي بيسا بيسا هي شنو الفقره خمسة القديمه راهي ماهيش اخبارك اللي جديه
1: من اشد المتابعين ليكم دونك
6: خفيفه
1: ونسمعك ما شاء الله ما شاء الله مع امين
6: لا نعرف امورك واضحه
1: نعرف
6: اسمعني
1: خلي المستور
6: والله تهنى ولو انه فما شكون وصاني ديما نقول هذايا وصايا قال لي راهي تبارك الله في الكوره وحتى في الدار راهي تعطي فينا في
1: الزيتوش
6: تاع الكوره الكل وتحللنا في الماتشات دونك استغل ثقافتها
1: الكرويه انا بالبطاقه الحمراء دور في الدار
6: انا وصاوني وانا باش نكمل للاخر وكاو بعد تفضوا اموركم على رياحكم انتو كاع نحكي لك على ماتش فرنسا والسويد 3 بلا شوفيه البارح اكيد هذا متفاهمين فيه خاطر لعبوا مخر شويه ما انا ماتش مش مخر هذه فرنسا والسويد لما حنبدا 10 نتاع الليل والعشرة 10 ما تفرجش حتى شيء مليش مبابي ماركا بار اكزومبل مبابي ماركا مال مبابي ماركا وقت اللي ماركا البونتو ماركا دوبلي البونتو الاول نتاعو مشى للديشون ديشون المدرب نتاعو في بالك انت بالموضوع هذا وهدالو الهدف هدالو الهدف بما انه ديشون فسر لك شنو حكيت وجهين
1: راهو مستمعينك يسمعوا ما تبيش تفسرها لي انا
6: نحاول نفسر لك انت المستمعين
1: شعبيتك
6: وجميلتك لا والله ما شاء تعرف دي ميتكرونو يسمعوها نساء ويسمعوها الاولاد الصغار ويسمعوها الناس كل تقريب دونك خاطر فيها الكوتي الاخر تاع الكوره كلو ديكالي تاع الكوره ونحاولوا كل مره نفسر نقول لك شكون ديشون مدرب فرنسا واللي علاش مشى هدالو البونتو خاطر الماتش اللي قبله مع النرويج ما كانش موجود علاش ما مشيش ولا الماتش هذاك المدرب عندك سبب كان تعرفش علاش
1: مرتو وسطو على قضية مثلا
6: بريت كيفاش قال لي راه استغل ثقافتها الكرويه بحاول الله يبارك له واضحه هو امه توفيت مسكين دونك روح لفرنسا وما حضرش الماتش تاع النرويج اول ماتش يحضره هو الماتش هذا نتاع السويد البارح دونك مشى باش يهدي له البونتو بعد مشى يهدي له البونتو ومن بعد خلى اللعبه تلعب ومركز ثاني على روحه وي وي وي جا في الاخر المدرب هذا الوليد هذاك مبابي اللي فرح به سواديزون في البونتو خرجوا خرجوا ريتك عرفت كلمة عليه هذيك اللي حاجتي بها وهو وقتها تو سامبلومون حب يكرمه قدام الجماهير عمل له كل انحناءة التقدير يقولوا هذيك والاحترام على المردود اللي قدمه شوف كيف بدا الجو باهي بين الملعبية ساعات والمدرب نتاعهم قداش تمشي الكورة قداش تمشي النتائج وحديث نقيس لهنا كان فهمت شنو حديث نقيس نورمال ما فهمت الموضوع اللي حبينا نقيسه به خلينا نتعدي لك للي من بعد اللي من بعد الماتش تاع المكسيك والاكوادور تلعب من بعد معناها وقت اللي ما عادش وقت امبوسيبل نبليش المكسيك قدام الاكوادور لكن بنحكي لك الاكوادور شنو عملوا الاتحاد نتاع الكوره نتاعهم قبل الماتش مشاو كلموا الفيفا تعرف الفيفا الفيفا نتاع شنو
1: بحدا داري
6: صحيت هذيك هي دارك اللي في سويسرا غادي
1: يكون ما شاء الله
6: المقر نتاعها في سويسرا كان عندك دار في سويسرا ان شاء الله مبروك عليك
1: والله روح رياضيه الاكوادور الاكوادور مش ياثر فيا مأثر فيا
6: لا لا والله لا والله لا
1: والله لا
6: والله خلينا نفسر لك شنو هي الفيفا
1: والله شعبيتي باش تطلع
6: انا هو الاتحاد الدولي لكره القدم والاكوادور ش عملوا مشاو شكاو للاتحاد الدولي لكره القدم قالوا لهم رانا مبدا كما نقولوا احنا المنافسه الشريفه راه مش موجود في الماتش اللي باش نلعبوه من غدوه قالوا لهم مش بيكم قالوا لهم رانا راقدين في البيوت نتاعنا
1: عندهم متقلقين هذوما
6: لا متقلقين
1: قالوا لهم وقال لك
6: وقال اي هكا هو عبد نفسروا بالتقلقيل خاطر فيه بلاغات وغير صعب عليك برشا الامور وانا نعرف ثقافتك الكرويه ما شاء الله دونك نحاول نسال الامور
1: يا ولدي راك تتجاه الملايين يسمعوا فيك مش الجهين
6: لا والله غالب جيت قدام الجهين مش يشكي للفيفا للاكوادور يقولوا رانا ملاعبين ما رقدوش راهو ليله كامله الجمهور المكسيك خاطر يلعبوا في المكسيك هم كراب متعديه تزمير موتورات وكيحس الموتورات جابوا كل واحد طبله ويضربوا بالطبل وفودرتيفيس شنو اخر عملوا كل شيء اللي ما يتعملش كل حس موزيكا قويه وغيره ما خلاهمش قلقوهم في النوم هذاك علاش مشاو يشكيو وفيكسا ظهر لي اثرت الامور هذيا على المردود نتاع الاكوادور والتركيز نتاعهم ونقص النوم هذاك وغيره نورمالمون بما انه خسروا البارح مع المكسيك كتنين بلاش دونك زاد كيف هذا مش اول مره تصير في العالم صارت في برشا مدن وبرشا دول وحديث نقيس زاد كيف حتى عندنا علاش كون نقيسوا في الامور هذه الاكوادور اللي نحكيوا عليها اللي خسر الوقت. ديجا قبل 5 ايام تقريبا 4 ايام الماتش هذا عندهم يوم عطله رسمي، رئيسه مخرج وقت اللي تعدوا للدور الثاني ايفينمون كبير وقت عندهم، وقال لهم غدوه حتى حد ما يخدم هذا من عندي انا النهار. والناس تذكرت به ماتش الباراغواي، باراغواي زاد كيف كيف وقت اللي في الدور 16 هذا يعني بعد الاكوادور الرئيس نتاعهم مخرج كي ربحوا المانيا وتعدوا دور ثمانية، قال لهم غدوه حتى حد ما يخدم. دونك اللي متسبب في زوز ايامات هذوما نتاع العطل الرسميه والفرحه نتاع الشعوب هو المنتخب الالماني بالزهر الاكوادور. احنا ما في المنطقه سوش بالامور هذه فرحنا الناس كل مش كان زوز بلدان هذوما. المانيا اللي نحكي عليها انا اللي فرحت الاكوادور وشعب الاكوادور وفرحت زاده كيف كيف شعب الباراغواي، الخروج نتاعها كان صدمه بالنسبه للشعب الالماني، كان تقلقوا منه الموضوع بالكدا وبرشا كريتيك. بيلد الصحيفه المعروفه هذه الالمانيه بيلد اللي كل مره تحكي على برشا اسرار نقولوا عندها السبق في برشا حاجات وعندها سكوبيت في كل شيء، كشفت اسرار كثيره المره هذه. تقول لك الماتش هذاك نتاع الباراغواي راه صارت فيه حاجات نورمالمون ما تصير في منتخب كبير كيما منتخب المانيا، فيه ملاعبيه خبره ماشيين غدوا في الايمات على اساس هما المرشحين باش يكونوا موجودين من المرشحين اللي باش يزوا كوب دي موند، روح على بكري. وفي الماتش هذا نتاع الباراغواي شنو اللي صار؟ مشاو بينالتيات، تعرف بينالتيات ضربه جزاء 5-5 كل خمسه منا يشوتوا خمسه منا يشوتوا، اذا كان يتعادلوا يكملوا كل واحد يشوت مره. ألمانيا وما أدراك كل شوت السادسة بيتقدم لها ملاعبي من الملاعبية اللي قاعدوا الخمسة الأخرين حتى واحد ما حب يمشي شوت وكل بريسيون الكبيرة، ورغم اللي عندهم ملاعبية خبرة وغيره وغيره ما نجموش يقدموا شوتوا بالبريسيون، خافوا بالعربي وقعدوا بارش يتناقشوا باش خرجوا واحد يشوت. هو شكون من الكيمينشي اللي هو واحد من القادة نتاع المنتخب الألماني يدور من الملاعب الملاعب مشي سورتو الجوريتسكا الملاعب تاع خبرة ومعروف ونورمالمون يهز الكرة ما يشاوروا حد، يودي برا شوت برا شوت مرتين ما حبش يمشي، قعدوا حتى في الاخر مشي جوناثان تاع هذايا اللي عمره ما شات بينالتي رصت له في راسه هو هز الكرة مشي شات وضيع وطاح المنتخب الألماني. مش تفهم ساعات بريسيون حتى مع منتخبات كبيره وحتى كي يبداو ملاعبين نتاع خبره ولاعبين في الليفو ويخلصوا برشا فلوس كما يقولوا بالمليارات يخلصوا على بينالتي ما نجمش يشوطها وكل شيء يطيح في الماء ومن بعد يصير الكريتيك ويصير واحد يتنقيص.
1: ميرسي بوكو سي اسكندر، وانا باش نستمتع معك.
6: الله يعطيك الصحه،
1: نجيب كارني وقايد لي دوني اللي تعطيهم لي الكل.
6: انا نجي تلقى الخير في
1: جيبك الموسم الجاي باش تلقاونا ضيوف في حصه رياضيه انا واسكندر
6: مؤكد. لا حصل مريض توا ما متاكد،
1: لا انا تليفوني تبك ما يشعلوا
6: متاكد
1: عروض جايتني
6: متاكد
1: عروض
6: واحد يتنقيص.
1: ميرسي بوكو اسكندر ديمينيت كرونو، نكملوا معنا في احلى صباح.
0: 10 minutes chrono 10 minutes chrono
5: اليوم مع اورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات ملافيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج.
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
7: سمارت تي في ايكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي اندرويد 14 ايكوسات فرجة وبشاشة.
8: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك، مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك، مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
9: الو صباح
10: هاني ريكش جوي بيه
9: في سخانة.
10: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
9: تي على الكومبريسور؟
10: لا على الكليماتيزور الكل،
9: على كل شيء.
10: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
9: توا فهمت عليه جوك بيه
10: الاول مره في تونس، 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل، جوك بيه مع ماكسويل.
11: ماكسويل فور بيتر لايف.
12: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول، جيب الكارت فيدم تاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 3 43 بوص و6 ملايين فلوس في الكارت فيد، باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بغني اللي موجودين على دمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
13: تدلل
14: جيون
15: ايام دللنا.
16: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات اكاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واونليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
17: اون نوفيل ار كومونس. ديكوفري لا سيري اونور 600، اباري فوتو jusqu'à 200 ميجا Pixel assisté par l'IA, nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
18: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
19: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة، عنا سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
18: هي يا سي محمود، هذاك اللي شد هو ذاك اللي دوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمون رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.

0: نصرين 466 4444
1: رايارك وبارك المهدية.
2: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
3: ايش قولكم في الربح توت سويت؟ صباح تربح
4: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
5: صباح تربح
3: ديما تكون ربح معنا ان شاء الله على موسيقى كافي. مرحبا بكل مستمعينا، نذكركم انه قاعدين تسمعوا في البرمجه الصيفيه الجديده الموسيقى كافي اللي بدات اليوم. هذه احلى صباح من 6 وحتى ال 11. كلمتونا على 71113000 عمليه القرعه، تهزنا نسمه المهديه وحوت المهديه. معنا سي جهاد مبروك، صباح الخيرات سي جهاد.
6: صباح النور اختي.
3: ايش احوالك خويا؟ ابعث لنا شويه من نسمه المهديه وحويته من شويه هكا بالمهديه. الله الله
6: عايشك، الله يبارك.
3: ربي فضلك سي جيت، تعم في الدنيا أخوي العزيز.
6: أنا نخدم شوفير شيمي.
3: ربي عينك ربي عينك. وقتك بالصباح ولا بالليل؟
6: بالليل وصباح.
3: بالصباح، أما أنا تتعدى عليك
6: نخدم في الليل، في الليل وفي الصباح نخدم.
3: ربي عينكم ربي عينكم، يعطيكم لازمكم برشا وصعبالة
6: نكاو غير وسعوا بالكم انتم معنا نكاو.
3: احنا والله كي نلقاكم الدوبلو نشدوا نشدوا اليمين ونقعدوا ما نشوفوكم مش تلمعوا علي. تبارك الله.
6: لا لا انت اسا اختي، الكراب الصغار الكل يخافوا منا. خوفوش راهو
3: معنا الخوف من الكبر نقصد. لا لا عاد نقصد من الكبر خوف. ان شاء الله ربي يعينكم وطريق السلامه ليك يا سيدي. عندك صغيرات سي جهاد معرس؟
6: اي عندي معرس، عندي عميل ثاني عندي وليد اسمه هارون.
3: ربي يفضلوا سي هارون، ربي يفضلوا ربي يفضلوا لك. اي نبداو هكا، بجينا حكينا عملنا حصه تعارف شويه باش نحي لك شويه ستريس وبعد عاد ان شاء الله تكون ربح. السؤال سهل وركز معايا خاطر انا معروفه نحب ديما الربح. نبداو؟
6: نبداو
3: نبداو. السؤال يقول شنية اول دوله استضافت كاس العالم؟ اول دوله استضافت كاس العالم. اسمعني اقتراحات: الأرجنتين، البرازيل، وإلا الأوروغواي عام 1930. أرجنتين. اسمعني عاد ركز معي في النطق. الأرجنتين، البرازيل، وإلا الأوروغواي عام 1930. الجيران سمعوا فيقتهم بالعياط.
6: الأوروغواي.
3: هذيك هي. يا سيدي مبروك عليك بون داشا بقيمة 100 دينار من إهداء موزايك.
6: سلام مرحبا بك.
3: ربي فضلك خويا، إن شاء الله مبروك عليك 100 دينار بون داشا من إهداء موزايك. هكا نحبوكم ديما ربحين معنا.
5: صباح تربح.
4: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
7: انت سباحك باحلى سباح احلى سباح. اقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك.
3: صباح الخيرات مستمعينا، 47 دقيقة وواو الوقت قديش قاعد يجري في ساعة بين الربح بين الأخبار بين الأكتواليتي بين الموسيقى بين لابونيمور. إن شاء الله يا ربي تلقاو اللي تحبوا عليه في كل صبحية معنا من أحلى صباح ويكون بالحق بالفم والملاي أحلى صباح. اليوم عاد بداية سيونس يونيك، القومة بكري، التوقيت الجديد. آية أون بارتاج سا مع بعضنا على الواتساب. نذكركم أنه عنا نومرو على الواتساب اللي هو 23 513 نلف. دونك لهنا سوغ بلاس نحبوكم تتفاعلوا معنا من تونس كنت ولا من برا على الواتساب. دونك ابعثوا لنا شنو اللي تمتعكم شبط قهوه لي شنو الجو اول نهار في سيونس يونيك كيفاش. دونك نذكر نمرونا على الواتساب اللي هو 23 513 نلف. نقولوا الو كوندكتور.
0: يجيو بحذنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
8: الو كوندكتور.
3: الو الو كوندكتور. دونك نربحوكم كل يوم على موزايك فان في الو كوندكتور. معنا صليح، صباح الخيرات.
9: صباح الفل جيان، تحياتي ليك وتحياتي للتوانسه الكل، وان شاء الله هنيئا لكم بالسيونس يونيك. بالطبيعه اكيد في برشا ناس فرحانين بالنهار هذا، هذاك علاش نحسوا في برشا ناس ماشيين الحقيقه ماشيين اليوم يخدموا، عارفين اليوم سيونس يونيك، هذاك علاش
3: هنيئا لك زاد من صوتك ظهر تحب السيونس يونيك.
9: والله الحقيقه جيان تعرف انت وانا وكل عاملين بموزايك ما نسمعنيش،
3: كل العاملين
9: ما نسمعنيش، هنيئا لك ديما موجودين. الحمد لله احنا توا كالعاده في الكوندكتور ربح معانا 200 دينار اليوم، فرصه باش واحد يبدا صباحه وهو فرحان وهو زاهي. هذاك علاش معانا اليوم خونا اشرف من باب الخضرة موجودين توا. مرحبا يا اشرف، صباح النور.
10: اوه مرحبا، مرحبا كيف المستمعين، ومرحبا من زيك يا فهد،
9: شنو احوالك؟
10: الحمد لله شكرا لله.
9: نهارك باهي اليوم؟ بدا صباح
10: الحمد لله، بدا باهي وسخونه شويه، وان شاء الله ربي يعديها على خير.
9: الحمد لله ان شاء الله ربي يعديها على خير. سلموا زاد على المستمعين الكل اللي في باب الخضرة توا قاعدين متعدين بالكراهه بتاعهم يزمروا الاغاني، بقول لهم راه كل يوم عندنا ربح واحد برك. هذاك علاش اليوم يكونوا معنا اشرف، باش نسالوك العاده سؤال مربوط بالسياقه بالامان. لكن اليوم اخترنا حاجه على حزام الامان.

0: 80 85 90 انا هي فيها
1: هذا مساج. فما فئه من تونس باش يكونوا يتبعوا الحزامين نصور نصور 80% طبعا
0: 80% والإجابة هذه بتبيع اعترافها كمان يا أشرف 200 دينار
2: مبروك عليك
0: اي حقول الحمد لله امورك واضحه الحمد لله ربي وتحيه وتحيه خاصه يجي لل 20% اللي يعتبروا لي تأثير حاجه مهمه في الكنبه سواء القدام ولا التاني مبروك عليك أشرف وشان نهارك زين
1: عايشك ربي يفضلك ونسلم على كيف العاملين بوزيك
0: شكرا ليك كان ربح معنا اليوم أشرف ربح معنا 200 دينار من هديه موزيكا فيها مشاله مبروكين عليك انت ديالو كونديكتور بالنسبه اليوم وكيف كل يوم جيم شكونوا موجودين في اعلى صباح كل ما البلاصه هذاك علاش حضروا بالقديم بالقديم معلوماتكم على الكراهب على السياقه على قواعد المرور وان شاء الله مربوحه للناس الكل.
2: ميرسي بوكو سليح يعطيك الصحه ومبروكين عليه 200 دينار كما كل يوم الو كونديكتور و 200 دينار تلفون مع سليح.
3: يجيو بحذنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور.
4: الو كونجكتور ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
5: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدأ توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
6: كي صول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني.
7: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
6: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل عمال.
8: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
9: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
8: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم.
6: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح غدوة.
10: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein.
11: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
12: صيف السنة مع فيبر تيتي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
13: كل جلسي فيا نقعد حائرة، نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو لي بون بلان، الماكلة البنينة، الجو.

0: وأقوى البروغرامات العائلية اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
1: شنو حتى انت مازلت حاير كيفها؟ صيف سني في مولف سفاكس كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مولف سفاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب صيف سني في مولف سفاكس محفلينها.
2: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
3: السبعة وتسعة واربعين دقيقة بدينا صبحيتنا من ستة متاع الصباح معكم هذه أحلى صباح. تكتشفوا معنا فقرات تتعودتوا عليهم وفقرات جدد تلقاوا معنا زادك كيف اليوم والحكايات هي أهم حاجة اللي ما توفاش ومنها حكاية الناس.
2: حكاية الناس
3: اليوم يظهر لي كلنا نفس الحكاية، القومة بكري باش نبداو نعدلوا رواحنا على التوقيت الصيفي، السيونس اونيك اللي يساعد ناس وناس لا، وكل واحد عاد وكيفاش الظروف نتاعو. سلاح عمل هكا دورة وحب يسأل السيونس اونيك اليوم شنو عامل فيك؟ سلاح صباح الخير مرة أخرى.
4: مع الفل جيان مرة أخرى اللي كنتي والكل المستمعين وين ما كانوا موجودين. أكيد بتبيع سويد ديما سيونس يونيك. كيفاش الناس تنظم أوقاتها، كيفاش الناس تعمل، كيفاش الناس تخدم حتى في سيونس يونيك، خاطر فما بيت أو كي يخدم من ريق اللي يكمل توقيته يروح على روحه، فما اللي يسرق سويعة سويعتين أذو موضوع بتبيع سال معلم كان يسمعوا فينا تاوي حضر روحه بتبيع كم تيفحوا
3: أنا جيد
4: أم بعد أنا بقى شحكيه على سيونس يونيك كما فما برجع حزيت أخرين زيادة مكتار زيادة فما كوديمون فما ناس تسهر باش تفرج لوقات ياسر خايبة لبدي وساعة معنا حاتم هنا عرفنا توا حاتم ساعة بعد فل
5: صباح الورد انت ومزيكا فام
3: صباح النور
4: صراحة حاتم توا انت على المباشر في مزيكا فام انت سيونس يونيك تحترم الوقت كامل ولا لا؟
5: انا في بعض الاحيان نحترم في بعض الاحيان لا هذا صراحه معناها متحكي على الصراحه هذا هو
3: عجبتني صراحته
5: بتبيع انت والبرنامج وانت اذا كانت صارت برشا بتبيع اذا باش تصبح تاع مستحيل كانك باش تكون في الوقت
4: اذا احنا نتخيلوا مع بعضنا اخويا توا الكوب دي موند الماتش ويت ماشي وتقوى وثم ماتش ويت باش تكون قويه برشا واللعبه تبدا مثلا ما ساعتين نتاع الليل ما ثلاثه نتاع الليل كنت مخر يا سيدي ودو عارف قال لك شبيه جيت مخر شنو تنجم تقول له ما تصورش تقول له كنت فرش ماتش
5: اكيد مش نقول راني اصبحت مريض ولا نبعث سيرتيفيكا ميديكال والا نقول راهو الخدمه مريق لو مخدومه ما فيها باس كونك انت تكون سوق شويه معايا هذا هو الشيء نجم يكون هو بيدو زاده ما نتصورش كونه زاده ما يتبعش الماتشوات معناها مش على خاطره هو مسؤول ما يتبعش المسؤوليات ولا انا معناها كموظف ولا كايبار ولا
4: انت نسالك حتى لان انت عارف تجي مخر تو
5: طبيعه اذا هي شنو حكيت تفاهم انت وياه اذا كان هو سمحني بالكلمه شدد لك جول بطبيعه باش حتى البونتويت ما عادش تتفرج فيهم في الليل هذا هو اكيد اما اذا كان انت تكون انت فما تفاهم انت وياه فما احترام فما خبر والمهم الخدمه ماشيه وقتها هو يسمح لك ما فماش عليه اما اذا كان هو باش يكون جدار صدك وباش يقف لي ليش بكتوا جات وباش يحصرني كونه انا معاش نجم نتفرج في الماتشات كما قلت انت باش تقوى الريتم والبارتيات باش تكون سخونه اكثر ولا حاجه باش يحرمني هو منها بطبيعه انا باش نولي سامحني في العباره صحيح يظني نحل شريتي ام باش نولي نكركر ربما
4: اي ربما هذاك علاش في السيونس هناك نعرف اللي برشا عباد تخاف من السخانه وباش نشوفه توا مع تعب الجواد اللي معنا زاده موجود توا تعب جواد تاع صباح الفل وصباح النور وان شاء الله ديما منور
6: صباح الخير ليك ولجميع المستمعين
4: السلام عليك برشا برشا دونك انت في سيونس يونيك مثلا لا برشا ناس تحس اكلي فرصه هاكا معناها يجي بروجرام معناها طريات انت تعرف الدنيا سخونه توا الناس هاكا تقول لك على بكري انت منهم ولا لا بكل صراحه
6: نحن بالبيعاتنا روحنا على بكري كنا نخطو بكري كلش تفرجوا بالزير نستناو في الزير ولا نستناو في المروه
4: دونك انت امورك واضحه امور خدمه معناها ما تقلق ما دام تونس خرجت هو من هذا مرا من نقاط ايجابيه جيانا
3: انه تونس خرجت
4: من كاس العالم صحيت هذا يشجع على الانتاج والانتاجيه في العمل دونك تعب جواد ما عنديش قلق
6: لا ما عنديش قلق انا بطبيعتي نخدم خواص كان جيت نخدم تبع الناس معناتها لا تبع معناتها نخدم حر لا مش نخدم في الخواص قصدي عندي مشروع نخدم فيه وحدي معناتها وقت اللي نمشي ما يحاسبني حد وقت اللي نروح ما يحاسبني حد
3: انت عارف روحك
4: انا معلي برشا ايه. وعارف صحيت عارف ايه روحه ايه واضحه في عبد الجواد امريكا المنظم وبتبيع عبد الجواد سامحني معناها انت مثلا عندك غدوه رونديفو مهم وسهرت تتفرج شي ماتش سبحان الله كيما قلت انت مثلا مباراه زي توقع الساهر شو تقول للعبد هذاك خدت روتار انت موجود
6: ولا يقول له مترور او عمل روتار ولا عمل لك سيزون برسعدون ولا لا نجيب حكايه معناتها
4: وربي يستر مترويتنا يجي. شكرا ليك يا عبد الزويد، شكرا ليك.
3: هو عطاس صحيح معناها اللي نجم يصير يقول لك مترويتنا نجم تحبان يصيروا معناها
4: صحيح. وهذا يدخل، هذا يدخل في الجانب الابداعي للتونسي راكي باش نلقى لك ارجيومون بالطبيعة شبيه ما يجيش ولا شبيه صار لا يقعد ديما في الجانب الابداعي. نعطيهم الصحة برشا ولا الحقيقة نتاع ربي ناس معناها ديما يخمم برشا برشا باش ينجم يلقى أي حل باش يتفرج يا إما في ماتش كوب دي موند ماخر ولا باش يفتح بكري قبل السيونس يونيك.
3: سلاح سلاح
4: قول لي
3: تو أنت سألت يا عبد الجواد و وسي الاسم
4: سي حاتم زيد
3: وسي حاتم
4: سي حاتم ايه.
3: نسألوا سي سلاح ما يسمعنا حد سي سلاح خلطت مخر يا سلاح وينك عنا ألو كونجكتور يا جي جي راني
4: الميكرو تحفان قولك الميكرو تحفان الكاسك تسرقت لي اي حد
3: في هذه ملا ما صدقك سيبون ملا ميرسي بوكو سلاح يعطيك الف صحة ميرسي يعيشك سلاح باش نلقاوه كل يوم معنا في الو كونديكتور وحكايات الناس حكايات الناس اللي ما توفاش
2: حكايات الناس انت سباحك باحلى سباح احلى سباح
3: ليه مازال مازال عنا برشا ما تسمع معنا وتتبع ساعتين ديجا تعدي ومعاكم من احلى صباح. ميرسي بوكو قاعدين نخلطونا لبساج بتاعكم على الواتساب. نذكر انه تنجموا تتواصلوا معنا على الواتساب كنتوا في تونس كنتوا البرا من تونس بالوقت رانا قاعدين اراني قاعدة نجاوبكم بالوقت. دونك الواتساب على 23513000. ميرسي بوكو يبعثونا من نمسا صباح الخير من فرنسا من كندا مرحبا مرحبا دوتوريكا بيكم الكل. نذكر نمرو واتسابنا 23513000 ونكملوا بعضنا احلى صباح حتى نص حتى ريت نحبها حتى نص النهار. انا نحبها حتى نص النهار الحنين للصباح الناس اما هي تمام تكون حتى ال11.
2: ابدا صباحك احلى صباح احلى صباح.
7: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموهاتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمة والشيخات من جوة دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بشتحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموهات.
8: مونوبري ديما معك.
9: مبروك الباك تو قيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلانس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في السنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la ZMEDCOM du lundi au vendredi, mathmanie le 7 ou samedi, mathmanie le 3. Ma l'université centrale, tout mon hack, ou à Moustakablek.
10: J'aime Madrid, je m'a Ice Vegas, délice de pistache. تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. Ice Vegas, taste the pleasure.
11: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
12: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
13: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
14: اكتيف سيفي تحب تحكي en illimité ou t'aimes faire gigawatt
15: سيف سناب اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفرن كلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
16: اوريدو طور عالمك.
17: تدلل تدلل
18: الدار البحر ولا الخرجات، سيف سناي جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
17: تدلل
19: جيون
20: ايام دللنا.
21: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
22: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السنتي؟ في لونيفرسيتي محمود المعتري الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرمي، انفيرمي جيرياتر، تكنيسيان اون انستيزي، ساج فام، نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت، ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm يونيفرسيتي محمود المعتري.
17: تدلل تدلل
18: الجو حفالي في جربه بالكادوات ولا فريات. حتى 13 جويليا في جيون بورغومول جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورني اللي موجودين على دمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
17: تدلل
19: جيون
20: ايام دللنا.
23: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
24: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الصندوق الوطني لتأمين على المرض لكنام يعلن أن العمل بنظام الحصة الواحدة بمصالح الاستقبال بالمراكز الجهوية والمحلية ودور الخدمات يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الأربعاء الأول من جويلية إلى غاية 31 من أوت. والكنام يوضح أن أوقات العمل ستكون من الاثنين إلى الجمعة من 7 صباحا إلى منتصف النهار، فيما يتم تأمين حصة استمرار يوم السبت من 9 صباحا إلى منتصف النهار. وزيرة المالية مشكاة إسلام تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم ميزانية الدولة خلال السداسية الثانية من السنة الحالية من خلال الانخراط في مختلف إصدارات رقاع الخزانة أو الخزينة المبرمجة مع احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر، وذلك خلال اجتماع عقدته أمس بمقر الوزارة مع المديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية. من جانبهم أكد ممثلو القطاع البنكي والمالي وفق بلاغ وزارة المالية استعدادهم والتزامهم بمواصلة دعم الجهود للمحافظة على الاستقرار المالي. بداية من اليوم 10 صباحا وزارة التربية تفتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني النفيام. والوزارة تدعو المترشحين إلى إرسال كلمة نوف متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان إلى الرقم 85005. من المتوقع أن ينمو النظام البيئي لشركات الناشئة في تونس بنسبة 36.6% سنويا بحلول العام الحالي حسب ما كشف عنه تحليل مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لسنة 2026 الصادر عن مركز الأبحاث ستارتاب بلينك. والتقرير يشير إلى أن هذا المعدل يعادل نحو ضعف متوسط النمو في شمال إفريقيا، ما يضع تونس في صدارة دول المنطقة متقدمة بذلك على المغرب. هيئة دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن 6 سنوات في حق موظفين سابقين بإحدى الوزارات ومدير عام لإحدى شركات بيع السيارات من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة، وذلك على خلفية صفقة عمومية للتزود ب 88 سيارة شابتها عدة إخلالات. وانطلقت الأبحاث إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة أفادت بأن الصفقة المبرمة سنة 2013 تضمنت إخلالات، من بينها عدم تضمين كراسي الشروط المواصفات الفنية الكفيلة بضمان شروط السلامة. كما بيّنت الأبحاث أن السيارات موضوع الصفقة كانت تشكو من عيوب تسببت في حوادث مرور وخسائر، ما أدى إلى تتبع عدد من المسؤولين السابقين بالوزارة المعنية والمدير العام لشركة بيع السيارات. عالميا، الجيش الباكستاني يعلن اليوم اعتراض 4 مسيرات قال إنها أطلقت من أفغانستان، محذرا بالرد على حركة طالبان في أحدث تصعيد بين البلدين. يأتي ذلك عقب توعد حركة طالبان بالرد على ضربات جوية باكستانية استهدفت شرق أفغانستان هذا الأسبوع وأوقعت 36 مدنيا وعشرات الجرحى وفق قولها. البنك الدولي يعتزم وقف قروضه للصين اعتبارا من العام 2031 على أن يقلص التزاماته تدريجيا حتى ذلك الحين، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبار إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو، طور عالمك.
19: سبور اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم. اليوم يتعلق بصفة رسمية الميركاتو الصيفي فترة الانتقالات الصيفية بالنسبة للبطولة التونسية والفرق التونسية الرابطة المحترفة الأولى، خاصة نحكيه على 1 جويلية. دونك اليوم تبدأ الأمور وتوفى نهار 20 سبتمبر آخر أجل في الميركاتو الصيفي، نذكر نهار 20 سبتمبر القادم. نبدأ بالأخبار الرسمية، نبدأ بالنادي الإفريقي اللي أعلن اليوم رسميا التعاقد مع المدافع السابق للترجي الرياضي التونسي ياسين مرياح لمدة 2 مواسم. وحكينا على الاتفاق من مدة، الاتصالات زادة كيف ومن بعد بصفة رسمية كما قلنا نادي الإفريقي البارح ومش البارح قبل 2 ساعة تقريبا من توا أعلن التعاقد رسميا مع ياسين مرياح. الملعب التونسي زاد أعلن رسميا انتداب مام ساليو تيون، هنا نحكيو على المتوسط ميدان هجومي من السنغال عمره 20 عام، سبق وانتمى للمنتخب المحليين في السنغال، عقده مع ستاد يتواصل حتى لجوان 2029. شباب الوزداد الجزائري لفريق اللي بش يدربه نبيل معلول في الموسم الجديد أعلن زاد رسميا انتداب اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي حسام تقاء بعقد مدته 3 مواسم. فما بلاغ أصدرته إدارة الاساس يذكر فيه منخرطيه بموعد الجلسة العامة الانتخابية نهار الجمعة 3 جويلية ماضي 3 في 1 من وزل سفاقس، ومن جهة أخرى تم تأجيل الجلسة العامة التقييمية إلى موعد لاحق. كملوا بالمونديال، مونديال 2026 للدور 16، المقابلات مازالت متواصلة، نعطيو نتائج البارح والبروغرام بالنسبة لليوم. البارح تعرفنا على 3 منتخبات أخرى تأهلت وتواجدت في الدور الثمن النهائي، فرنسا النرويج والمكسيك. فرنسا مع منتخب السويد اكتساح بصراحة وقوة كبيرة للمنتخب الفرنسي قدام السويد 3-0 البارح، منهم دوبلي لمبابي، مبابي 18 بونتو في 18 مقابلة لعبها في المونديال 18 على 18، واليوم يبعد بونتو 1 على ميسي في الترتيب التاريخي لهدفي المونديال. نعرفوا ميسي الأول في الترتيب عنده 19 بونتو في تاريخ المونديال، هو الهداف حتى التوى بعده بونتو 1 مبابي، ولعنه بصراحة المنطق يقول أن مبابي بش يفوت برشا ميسي، حتى فارق العمر ما زال يلعب أكثر كؤوس عالم، وممكن الرقم اللي بش يعمله مبابي نجم يقعد سنوات وعشرات كان مش مئات السنوات بش يتم تحديم الرقم متاعون، وكان خليه كل شيء في وقته. لكن زدنا نذكر أن السويد كي يخرج منتخبات اللي موجودة في مجموعتنا الكل غادرت المونديال. احنا غادرنا الويل على بكري ديجا كرمنا لحيتنا وحدنا من الأول هاكا فاهمين ريحنا. من بعد جيت اليابان ومن بعد هولندا وتوا السويد. دونك المجموعة بتاعنا ما عاد فيها حتى منتخب في المونديال فيما تبقى من المونديال هذايا. حتى في مستوى التهديف ونحكيه على الهدفين نحكيه على هالاند. هالاند اللي في آخر المقابل البارح قدام الكوديفوار يعطي الترشح والتأهل إلى النرويج. نورفيج ربحت 2-1 هدف خامس في المونديال هالاند مع منتخب بلاد. المكسيك زاد في الفجر ربحت إكوادور اليوم 2-0 منتخب بلد منظم آخر يتعدى بعد الكندا. اليوم فما مقابلات من الدور هذا الدور 16 الخمسة إنجلترا مع الكونغو ديمقراطية مقابلة تاريخية للكونغو. اليوم السنغال منتخب افريقي اخر يلعب مع بلجيكا بداية من 9 متاع الليل. والولايات المتحدة الامريكية مع البوسنة بداية من ماضي ساعة. السنغال الكونغو زوج منتخبات افريقية تلعب اليوم. لكن نذكر انه في الدورة هذه كانت جنوب افريقيا منتخب افريقي خرج من اللعبة زاد كيف الكوديفوار خرجت من اللعبة. نزلت المغرب ديجا بعد ما تأهل ومقابلة كبيرة امام منتخب هولندا. اليوم السنغال والكونغو يلعبوا في انتظار بقية المنتخبات الافريقيه. دونك هذا البرنامج بالنسبه اليوم. نذكر انه الدور الثمن النهائي حتى التو فما تروزا فيش تعرفنا عليهم. فرنسا باش تلعب مع الباراغواي، كندا باش تلعب مع المغرب، والبرازيل باش تلعب مع النرويج. النشره هذه كل الاخبار موجوده على www.mozaikefm.net يجيكم توت سويت جهن وبقيه الكيب في صباح احلى صباح.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.
7: ابدا سباحك

0: لاحظ.
1: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح
2: معانا على موزيكا فام. احلى سباح ان شاء الله يا ربي بالفم والملي اتعديوا معنا احلى سباح. 8:13 دقيقة قاعدين تسمعوا في موزيكا فام, اتبعونا لايف زي كيف كيف على صفحتنا على الفيسبوك, كيف كيف على شين اوفيسيال يوتيوب متاع موزيكا فام, تتفاعلوا معنا زي كيف كيف على الواتساب. الحاسش فقول لكم عاملين برشا جو ان شاء الله يا ربي نتمنوا تكونوا معنا, فقراتنا برامجنا اخبارنا وتوتسويت لرونديفو مع موبايل نيوز.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
2: موبايل نيوز. في بالك ولا ما في بالكش؟ في بالك انك تنجم تعترض على مخالفة الرادار؟ كيفاش يجي جي ما في بالناش بها؟ ايه نقولكم كيفاش لو كان يزيدوها وانت ما في بالكش. خلنا نبدا نفسر لكم. يمكن هوني المواطن اللي يسمع فينا في تونس بالنسبه لي الاعتراض على مخالفه الرادار الالي في حال عدم التبليغ رسمي ما في بالوش بها, لكن خلنا نعلموا ولا نفكروا نقولوا اي من حق كذا, خاصه كي يتم مضاعفه الخطيه من 60 ل 120 دينار دون اشعار مسبق. يعني هو القانون ينص على إمكانية الطعن في هذه الوضعية, دونك السائق هوني ينجم يطالب بإرجاع قيمة الخطية الأصلية كان ما علموهوش بالمخالفة وفق الإجراءات القانونية. وقتها تمشي للقباضة وتقدم الاعتراض متاعك, ودايوغ برشا مخالفات رادار ما يجيونا كان ما يوليو 120 دينار, لأنه تعرفوا أنه الخطية الأولى هي يضربك تشك الفلاش هذيك ب 60 دينار وبعد يوليو 120 دينار, دونك خاطر الخطية هي 60 دينار وبعد كما قلت لكم جمعتين تحديدا ما تخلصهاش, وقتها تدوبل تولي 120 دينار وساعات تولي 120 دينار من غير ما يقولوا لكم ما يعلموكش وما في بالكش. دونك لهنا نحكي بيان سور على الرادار الالي طبعا. دونك نفكركم انه الاعتراض دونك على مخالفه الرادار ممكنه, وهذه معلومه نتصور مهمه لكل مستمعينا.
3: موبايل نيوز. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
1: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
2: عنا دو بوان مش نحكيو فيهم بعد شوية, عنا لو بوان دو جور. فرحانة انه مش ترافقني طيلة شهر جويليا عايدة عرب هوني فريق نسائي هو لانه فما عبد الناصر معنا في السيام, معنا رفيق في الاخراج, اما بحذنا فاطمة بحذنا كريمة وعايدة وجيهان غالبينكم غالبينكم, دونك باش تلقاو دو بوان. فما لو بوان دو جور كيما قلت لكم عايد عرب بعد شويه, وفما بوان دو لا روت سي مراد الجويني نحكيو معاكم على الطرقات, نقول لكم رد بالكم الصنه هذه مليانه, جيبوا من الطريق هذا جيبوا من النهج هذا, دونك التفاصيل هذه كتلقاوها معنا في احلى صباح.
1: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, جاسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح, افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين غارا, ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه, اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
0: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
5: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.

تيك نيوز. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي من التليفون سمارت لسمارت واتش. توا عنا سمارت رينج رينكون جين 3، فكرة ذكية برشا معمولة للناس اللي تحب تتبع صحتها. يشدك بين 10 و 14 يوم شارج وتستعملوا بلاش سبسكريبشن فيز. مجرد انك تصب الابليكاسيون تلقى الفيتشرز اللي تستحقهم الكل باش تتبع اي معلومة: ورك اوتس، سليب، هارت ريت، ستريس وصحة الاوعية الدموية. وبالطبيعة باي تراكينج الديتا متاعك مع الوقت ومع الابديت الجديدة يعطيك فيبراسيون في حالة وجود اي ريسك. الخاتم مرتاح برشا في اليد، مقاول الماء بمعيار IP68 في 5 ألوان أخف وأحسن من رينكون جين 2. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. صيف السنة مع فيبر تي تي كلنا على فرد موجة. موجة التبحيرة والضحكة مع الأصحاب، الموزيكا والفرجة في الدار، وموجة كل لحظة تتعاش وتتبرتاجة في وقتها. وباش تبقى الفرجة واللمة على فرد موجة في الدار، اتصالات تونس تهديلك مع كل أبونمون 50 ميجا ريبيتور بلاش، ومع كل أبونمون 100 ميجا ويفي ماش بلاش. مع فيبر تي تي صيف السنة كلنا على فرد موجة. تيك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. ابدا سباحك.

0: سباحك بأحلى سباح.
1: معنا على وزي كفاية من 28 دقيقة دخلت المشيغبة عايدة عرب دخلت لنا الاستوديو وبديت عادك عايدة شد بلاستيك توا لفوام تاعك بعد شوية تتسويت بوان دو لا روت على وزي كفاية بوان روت اي سيركولاسيون نعرف وساعة البيل لا غالب احنا اللي بوشون على طول النهار معنا ما عادش عنا دي زور دو بوان تدي نعرفوها اما خاصة اليوم وسعوا بيلكم معه النهار بتاع سيونس يونيك وكل تاو نتصور بوكو دو بوشون فما يعطينا التفاصيل كالعادة وين تنجم تمشي منين تنجم تجيب معنا سي مراد الجوين يا سي مراد صباح الخيرات
2: صباح الخيرات جيهان توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى سباح على احلى موزايك فام
1: ربي فضلك انا برشا على الصويت هذا بون انت ديما تتعدى معنا على موزايك نعرف اما انا هنا هكا معك عندي مديده
2: مديده
1: شنو طرقاتنا واحوالها اليوم في اول نهار في جويليا
2: باهي جيهان اليوم صح حبينا نعطيه هكا كلي افون بروبو لانه بدايه من اليوم باش نشوفوا حركه مرور مختلفه على العادي خاصه في اخر معناها نصف النهار ديزون ماضي ساعتين ماضي ثلاثه لانه عديد الموظفين يدخلوا ويخرجوا الكل مع بعضهم وبطبيعه الحال باخذ بعين الاعتبار مع ارتفاع درجات الحراره التعب نتاع ساعات نتاع الخدمه الاستعجال هذا كيف ساعات في بعض الاحيان باش نروحوا للدار والمبوتياج اللي في يخليو معناها برشا سواق ذاك اللحظه هذيك يفقدوا الاعصاب بمتاحهم. في طبيعة الحال أخطر حاجة في الطريق هي مش زحمة ماهيش اللومبوتياج وإنما هي ردة الفعل متاع السائق ولهنا باش نعطيه بعض نصايح بطبيعة الحال بعد ما نعطيه معناها اللومبوتياج اللي موجود في بعض الطرقات على مرار الطريق الوطنية رقم 8 ونلقاو الحركية فيها كثافة مرورية نفس الشيء بالنسبة للي جايين من ليكس من ليكس فات داخلين إلى أريانا على مستشفى على مستوى مستشفى محمود الماتي نلقاو كذلك حركية فيها بداية كثافة في الجولان نفس الشيء بالنسبة للروتيكس وبطبيعة الحال على مستوى شارع غرلة جوان وإحنا ماشيين إلى ساحة باستور نفس الشيء ذلك كيف على مستوى شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة 14 جانفي وين نلقاو الحركية فيها الكثافة المرورية بطبيعة الحال مستعملي الطريق لهنا عندهم زوج فرضيات الأولى ينجم يجيب على شارع الطيب الميري ثم ننعرضه على مستوى الإشارة الضوئية شارع الولايات المتحدة وندخل على شارع الحرية كيف نلقاو أقل سيركولاسيون سينو من ساحة باستور نجم نجيبه على شارع الحرية وين نلقاو الحركة نلقاوها عادية وسط العاصمة على مستوى شارع المصبي ثم ناس ساعة زغلول كيف زاد انطلاقا من ساحة الزلات أو الحركة فيها بداية كثافة في الجولان في السونس انفيرس على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد في عديد المحاور نخص بالذكر منها المحكمة الابتدائية ببن عروس نفس الشيء على مستوى محاول مجرين واحنا داخلين لسانجوبان كيف زاد على مستوى فتح الله واحنا داخلين إلى ساحة الزلات نلقاو كذلك نفس الحركية فيها الكثافة المرورية وهذا اللي قلناه جيهان قبيلة كنا في النهار الأولاني معناها بتاع سيونس يونيك معناها حتى لبدن ولا حتى سيارة ولا حتى احنا كسواق ونفاس ادابتيه بشوية بشوية على المواعيد متاع الخروج متاعنا بطبيعة الحال زادة ناخذ بعين الاعتبار معناها التوقيت الاداري اللي هو من 8 حتى الماضي ساعتين فبالتالي نتصوروا اللي معناها من 7 و4 و7 ونص نقاول الحركية فيها الكثافة المرورية لهنا السائق يزم يتمتع معناها بسياقة معتدلة يزم نخليه مسافة امان كافية بيننا وبين السيارة اللي قدامنا حتى تمكننا من ردة الفعل قبل معناها عند الاختضاء ما في شك نبعد على كل ما من شأنه اللي بشد تركيزنا اثناء السياق على غرار استعملنا للهاتف الجوال طبعا ما نساوي سنتيول سيكوريتي اللي هي معناها اجباريه بالنسبه للسائق وللي راكب معاه كل سواء في المقاعد الاماميه والا في المقاعد الخلفيه وبطبيعه الحال مخالفه الافراد في السرعه على مستوى طرقات السياره نزيد نذكروا بها جيان اللي هي ما يزن ماشي نفوتوا ال 110 كيلومتر في الساعه رانا زدنا 5 كيلومتر والا 10 كيلومتر زايدين على ال 110 كيلومتر في الساعه راهي فما حياتنا اون جو دونك ماذا بينا ناخذوا احنا معناها المثال هذايا وناخذوا بالنتيحه هذه لان فيها سلامتنا وسلامه غيرنا من مستعملي الطريق ديسي لا نزيد نعطيه بعض نصايح لمستعملي الطريق خصوصا على مستوى بعض المفترقات اللي هي تشهد كثافة في الجولان ومن هنا الغادي نتمنوا لنا ان شاء الله سياقة امن للجميع ان شاء الله
1: يعطيك الف صحة سي مراد شكرا لك مراد جويني يكون معنا كل يوم لقيت هذا في احلى صباح
0: واغود انت صباحك باحلى صباح
1: قلت لكم عندكم دو بوان ا روتينير كل يوم في احلى صباح دونك بوان روت مع سي مراد جويني وبعد شويه عايده عرب تنورنا في لو بوان دو جور
0: موزايك فام حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
3: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا تفرشيك السيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تاخت فيك بالبنة آيس فيغاس تيست دو بلاجر
4: تحب تحكي
5: en illimité ou t'aum fi gigawatt
6: sif sna activi sifek baqwa duo ma l'offre nkalmek nta ouridou tmatta bel mokalmat en illimité ou forfait internet 28 giga 29 dinar akao ou hatta kanou fait gigawatt taqad takhdem l'internet ou ma hada lkol andek service de streaming blech
7: ouridou tawer almek
0: يبدأ سباحك

0: تبدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: تبدأ سباحكم معنا في أحلى سباح على موزيكا فام. نذكركم من اليوم انطلقت البرمجة الجديدة، تلقاونا في أحلى سباح كل يوم من 6 وحتى للحديش تو 8-36 دقيقة من فقرة القهوة قارة معنا تكون بحثنا هونيتنا ونفس جو عايدة عرب تتسويت في لبوان دي جوغ.
0: لبوان مع عايدة عرب
1: منورتنا.
2: بونجورات،
1: صباح الخيرات،
2: احلى سباح، الاحلى ناس
1: من عام لعام نتقابلوا.
2: من عام العامين،
1: من عام العامين اكزاكتلي. شو حالك عايده؟
2: والله الحمد لله، والله الحمد لله. انت هاك زاهيه بالبايات توتون بايات هاكم جيجي تشوفوا فيها في المباشر على موزايك فام. ما شاء الله جود فايبس على الصباح افيك بلان دو بايات دو كولور. مرحبا بالجميع، مرحبا بنصورة، مرحبا برفيق، مرحبا بيك جيهين، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
1: ربي يخليك عايده. احنا
2: فاطمه مرحبا بيك.
1: هاكا سلمت نسيت شكون اخر
2: خاطر جيتي قبلتني بالضبط دلوت كوتي.
1: اه يا بي، باش نحكيو على اجراءات الجديده اللي اقرتها فرنسا بالنسبه للطلبه للدول الغير اوروبيه. هذه الاجراءات هل هي اداريه فقط او زاد كيف تشمل الجانب المالي اللي باش تبدا تطبق بالسنه الجامعيه هذه 2026-2027؟ تشمل الطلبه جدد اكاهو ولا القدم وجدد زاد كيف شو اللي باش يتبدل ديسيلاش كل باش يتاثر؟ قداش باش تزيد التكلفه هذه كل على العائلة التونسية اللي تخمم ولا خذي الباك وبش نهزو يقرأ في فرنسا؟
2: برشا عائلات جيهين بالأرقام أكيد تحب تقري أولادها البرة، برشا عائلات اختارت البريفي، برشا عائلات اختارت لزيكول فرنسيز، وبرشا عائلات من التعليم العمومي أيضا تحب تخرج صغارها للبرة. اليوم ذهلي المعطيات باش تتبدل من هنا فسعيدا، لأنه شنو اليوم من نهار الاثنين من نهار الاثنين ذهلي قاعدين 50,236 تلميذ يعديوا في دورة المراقبة الكونترول إلى يومنا هذا. داير الريزو طايح جماعة عندكم، طايح الصباح. دونك نسبة 32.4% علما وأنه 35.67 هي نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية جوان 2026 اللي توافق العدد 55,259 تلميذ. وربي ينجح أولادنا الكل ويفرح الأولياء المستعدين عموما يضحيوا. تعرف أنت جيهان اللي الوالدين مستعدين يضحيوا بالغالي والرخيص وكل ما لديهم باش يقريوا أولادهم ويوصلوهم غيانك باش يعيشوا لحظة الفرحة متاع البكالوريا على المسألة هذه، يعيشوا حياتهم الكل على كنهير ذاك اللي باش تسمع فيه الزغاريت فلحهم الكل واللي الناس باش تحتفل، وإلا باش تبدأ متغشة وباش تبدأ حزينة وسيء كلكو سورت على المسألة هذه اللي عطينها الحقيقة حجم أكبر من حجمها برشا. هذا رأي شخصي ليا أنا، لأنه فما بوكو دو ديبوشي بخلاف البكالوريا بالنسبة لصغيراتنا. دونك هذه أونتر بارونتيز ما تضخموهاش برشا،
1: هي
2: مالي بارون ما تحطوش برشا بريسيون على صغيراتكم، ما تضخموهاش برشا. في حامل عدم النجاح ما تعملهمش راهو كالضغط النفساني، ما تعملهمش معناها منها قاوق كبير. خليهم يكملوا مسيرتهم في اللي يحبوا هما، كسو سواء انهم يكملوا في يعاودوا البكالوريا ولا في اشياء اخرى. دونك فرحه النجاح هي اللي يعاولوا عليها الاولياء، لكن اليوم
1: الاجراءات
2: الجديده اللي المتعلقه بنسب المغادرين للدراسه في فرنسا، حوالي كنا نحكيوا على الارقام تاع اللي عديوا توا في سيسيون دو كونترول، حوالي 50% من جمله الطلاب المغادرين للدراسه بالخارج يتوجهوا لجامعات فرنسيه حسب البيانات الرسميه الصادره على وزاره التعليم العالي ووكاله كومبوس فرانس. يعني بلغة الأرقام اليوم عندنا 30,000 طالب تونسي غادروا البلاد سنويا باش يقراوا في الخارج، منهم 15,000 يتوجهوا نحو فرنسا، ونعرفوا الكل الأسباب بما فيها التاريخية، علاقاتنا التاريخية مع فرنسا واتفاقياتنا أيضا حتى في مجال التدريس والالتحاق بالجامعات الفرنسية اللي كانت عليها برشة تسهيلات ومطالب. كانت فرنسا هي طالبة لزيتوديون تاعنا باش يمشيوا يقراوا غاديكا ويستفيدوا منهم بعد في سوق الشغل. دونك أبارامون اليوم السياسة هي أخرى والمعطيات تغيرت. يعني كان نعملوا عملية حسابية بسيطة ونقيسوا عدد المغادرين سنويا نحو فرنسا، بعدد الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا اللي هما 50,000 نقولوا تقريبا ولا 51 و 15,000 هما اللي غادروا، نلقاو النسبة التقديرية للتلامذة اللي يمشيوا يقرأوا في فرنسا مباشرة بعد البكالوريا وإلا في المراحل الجامعية الأولى تقارب 27% من العدد الجملي للناجحين. معناها سي انورم كوم
1: نسبة كبيرة مهمة. اي
2: نسبة كبيرة مهمة. نعرفك تحب الارقام جهاد، نعرفك تحب برشا الارقام، حضرتك الارقام الكل
1: بفضلك. اي
2: وعليه تونس تتصدر الترتيب الافريقي من حيث عدد الطلاب اللي يقراوا في فرنسا مقارنة بعدد السكان، هي في التوب 6 نتاع العدد الجملي للطلبة الأجانب اللي يقراو في الأفارقة اللي يقراو في فرنسا، لكن الأولى مقارنة بعدد سكاننا. دونك كيف معناها تقريبا يتم قبول 85% من مطالب التأشيرات الدراسية المقدمة سنويا من الطلبة التوانسة. تولي يسمعوا فينا في كراهبنا يقولوا المعلومات ذي الكل على البكالوريا والكل هم ساعد اكتواليتي لأنه نعديه ومازالوا كنشحوا ليداتنا وتوي عديه في الكنترول، لكن أيضا لأنه إجراءات جديدة، أرقام معناها جديدة في نوصل على مستوى المادي لكن أيضا على مستوى حتى الإعفاءات بالنسبة لطلبتنا في الغارج. يعني أنه اليوم الأرقام اللي شهدت في الخمسة سنوات الأخيرة قبل 2026 معناها نحكيه من 2025 أنت راجع الخمسة سنوات الأخيرة 22% أنه معناها متاع ارتفاع في عدد الطلبة اللي قاعدين يمشيوا لبرا 5% في العام 22% في الخمسة سنوات حتى 2025. اليوم الأرقام هذية مرشحة أنها تتقلص في السنوات المقبلة وممكن يسر ابتداء من السنة هذية. والأسباب
1: هو
2: جيو للرسمي علاش حكينا على الأرقام هذية الضخمة، لأنه السلطات الفرنسية شدت الإجراءات على طلبة الدول غير الأوروبية اللي ترغب في مزاولة تعليمها في فرنسا، ويستند الإجراء هذايا إلى المرسوم عدد 526/2026 الصادر في 22 جوان 2026، ويندرج ضمن تطبيق مقتضيات قانون دخول وإقامة الأجانب، وينص على ضرورة إثبات موارد عيش كافية ومستقرة قبل منح التأشيرة أو تجديدها. يعني

0: الاختبارات اللي كان الطالب معفى منها. دونك كونكريتمون النتيجه هو انه الراغب في الحصول على تاشير الطالب يلزم يثبت انه قادر على توفير مبلغ 880 يورو شهريا اللي هو كان مبلغ 615 فقط, معناها زاد براتيكمون بثلث المبلغ اللي كان, يعني اللي نفقاته اليوميه بور سي بيزوان بيرسونيل, هذا فقط. وتعرف على المعيشه في فرنسا وشنية قيمه اليورو مقارنه بالدينار التونسي اللي فيه توا 3.3 je pense. Donc تقريبا 11000 هكاك رفيق 3.3 هكاك 3.3 تقريبا 11000 يورو سنويا, يعني 37 مليون دينار تونسي سنويا بالنسبه للعائله التونسيه. التعديل زادة بخلاف لكوتي فينانسيي يشمل نهاية الإعفاءات المكثفة من معاليم التسجيل المتفاودة اللي تقدر ب 2890 يورو بالنسبة للليسانس و 3940 يورو بالنسبة للماستير اللي ولا اون نورم. قبل كان المرسوم هذايا معناه كان المبلغ هذايا يتم الإعفاء منه اون فراك بالنسبة للليزيتيديون, اليوم ولات هذاك لا نورم يلزمك تدفعها يعني وإمكانيات الإعفاء وليت غير معمول بها براتيكمون, باش تولي غير معمول بها. توا يقول القاية الجهين تأثيرات على الطلبة التونسيين هي تخص كل الطلبة الأفارقة.
1: أما هل مش تقعد فرنسا ديما لا بروميير ديستيناسيون العائلات التونسية هوني مش بعثوا صغار؟
0: فوالا اكزاكتومون لو بوان دانتيروغاسيون اليوم انه اجراءات هذه تندرج ماهيش اجراءات ظرفيه ولا لا, هي تندرج ضمن سياسه عامه للحد من الهجره بجميع انواعها واللي ولات تقريبا قضيه راي عام في فرنسا وعديد الدول الاوروبيه, ولات زاده حجه اساسيه في الحملات الانتخابيه لكسب الاصوات. تاثيرات باش تكون واضحه على مستقبل الطلبة التونسيين في فرنسا وعائلاتهم, والتضحيات للي يحب كمان يشد في أنه يقري ولاده لبرا باش تكون أكبر وتتطلب تخطيط مالي مبكر قبل تقديم ملف التأشيرة. وحسب تقديري نتصور ونصورك تشاترني الرأي في الحكاية هذية باش يتقلص ابتداء من السنة هذية وأكثر في السنوات القادمة عدد الطلبة التوانسة اللي باش يمشي ويزاولوا تعليمهم في فرنسا. دونك السؤال المطروح كيل سوري لي بروشين ديستيناسيون
1: اكزاكتومون شكون هم الوجهات الاخرين. دونك وكانه هوني معناها ما عادش باش تكون الوجهه الرئيسيه فرنسا, دونك باش نشوفوا بلدان اخرين. زعما
0: الصين عندنا علاقات طيبه مع الصين, نتصور انه معناها ديجا فما برشا ناس واللي تمشي برشا توانسه ولا يمشي حتى للعمل في الصين. دونك بتيتر تتحل دي بيرسبكتيف. الصين اليوم عملت اون ريفولوسيون كبيره في التعليم العالي نتاعها بادماج, غيرت براتيكمون 70% من برامجها التعلميه على مستوى التعليم العالي باش توظفها لسوق الشغل يعني الادابت لمتطلبات العصر والتكنولوجيات الحديثة. دونك تنجم تكون, وإحنا نعرفوا عنا الثروة متاعنا الحقيقية والأولى هي الأدمغة التونسية, ممكن يسر إنه الوجهة الصينية تولي مطلوبة بالنسبة للتوانسة.
1: وي نستنى
0: بوركوا با
1: عام جاي إن شاء الله في أحلى صباح جديدة نبدأ حلقتنا بهكا.
0: نذكر
1: عايدة وقتها أول نهار جويل 2026 حكينا على فرنسا وتوصين بدي نحكي لها.
0: وي
1: ميرسي بوكو عايدة,
0: شكرا,
1: يعطيك ألف صحة عايدة. شكرا. عرب كيما كل يوم تلقاو معنا موجودة في لو بوان دو جور, ودايوغ تنجموا تتفاعلوا معنا تعطيونا رايكم اي نعم لا قداش تكلف اي نجم من نجمش. عبد الناصر شبيك غزرت ليه انت كملت سي تعليمك انت سي بون عبد الناصر 13 13. دونك نورو ريبوندورنا خليكم معنا حتى الأحداش.
2: لو بوان مع عايد عرب, ابدا سباحك بأحلى سباح.
1: باش يكون احلى صباح نتمنى لكم ان شاء الله يا ربي الحظ الكبير الكبير الكبير. وكي نحكي حظ نقول دونك فاطمه تصويت في دقيقه حظ.
3: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.
4: أول يوم في الشهر جويل يا صحيح راهي سخانة تعالى، لكن البحر ينادي واللمة مع الحبيب والأصحاب تولي أحلى يا أبرج فلكية. عنا الحمل نهارك يبدأ بتقابية، أما رد بالك ما تسرع، كما شمس جويل يا حماسك عالي يستغلوا في الخدمة وإلا في الخرجة للبحر. سهرة الصيف راهي تنجم تجيب لك تعارف جديد. الثور أول جويل يطلب منك الدليل راحة البال حتى في الحب.

0: كلمة حلوة فيها الصبحية تخلي نهارك زين على زين. إلي جوزي ممكن تجيك انفيتاسيون على غفلة، استمتع باللحظة. وانت يا برج السرطان دخلنا لجويلية مع احتفالاتكم بأعياد ميلادكم، فما البدايات الجديدة وكان حسيت بقلق راهي قاعدة البحر ونسمة الحلوة يبدلوا المود. إلى أسد الأضواء عليك، حضورك قوي والناس تلاحظ إذا عندك مشروع وإلا فكرة وقايد تبدأ فيها. إلى عذراء نحبك ترتب أولوياتك وبعدها كيفي روحك بخرجة حتى كان السخانة قوية. حافظ على هدوء أعصابك وخلي الصيف يعاونك تبدل الروتين. الميزان راهو نهار مليان توازن، فرص حلوة، ممكن تلقى دعوة القهوة على البحر وإلا سهرة خفيفة مع الأصحاب. طاقتك عالية اليوم يا ميزان. إلى عقرب عندك طاقة داخلية كبيرة، أما حاولي فضلك ما تدخلش في نقاشات زايدة. والقوس فما المغامرة هي تناديك، نهار ممتاز للخرجة، رحلة قصيرة وإلا اكتشاف بلاصة جديدة. الصيف هذا راهو باش يبدا معاك برشا حماس. وبرج الجدي ركز ميسالش على اهدافك، اما ما تنساش ترتاح. وبرج الدلو فكره جديده والا لقاء ماهوش متوقع يبدل لك مودك، نحبك تستغل الاجواء الصيفيه وخلي روحك اخف. ونكملوا مع برج الحوت، راهي العاطفه حاضره بقوه اليوم، نهار مناسب للرومانسيه.
1: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بن لوى. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
3: ساعات اللحظه تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة.
5: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدأت حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
2: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك فام. ابدأ سباحك

0: أحلى صباح 8:56 دقيقة. نذكركم قاعدين تسمعوا معنا في البرمجة الصيفية الموزايكا فام اللي بدأت اليوم. نرفقوكم من جويليا وقوت إن شاء الله يا ربي نكونوا إخفاف الظل عليكم. 8:56 دقيقة من 6 متاع الصباح ديجا معكم ربحناكم وغدو مزلنا بش نربحوكم وبعد غدو على يبيت الكل إن شاء الله متلقاو كان معنا الربح والمعلومة اللي تفيدكم الأخبار والأكتواليتي الكل موجودين. تابعونا على فريكونس متاعنا تسمعونا زي كيف كيف وتشوفونا على باجنا أحلى صباح على الفيسبوك وعلى اليوتيوب زي كيف كيف وتنجموا حتى قاعدين باجا فيكم قاعدين يتواصلوا معنا على الواتساب دونك ذكر نمرونا اللي تنجموا تبعثونا مساجاتكم تصوركم اللي انتم تحبوا على 23513000 دونك هوني وتنجموا تتواصلوا معنا على الواتساب أبار بيان سور على ريبوندورنا اللي دايور خلنا نذكركم 71113013 صندق عجب مش يكونوا موجودين أكيد. وتوا تقريب 9 باش خليكم مع غفران في الاخبار وكي نحكي 9 دوك توا باش نلبس صباح الناس ولازم 9 متاع الصباح تكون شنو سي رفيق اغنيه تونسيه
1: ابدا صباحك باحلى صباح احلى صباح
2: اكتيفيسيفك تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك
5: تدلل تدلل
6: الدار البحر ولا الخرجات سيف سنا جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
9: شنو هذا يا ولدي من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
8: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
10: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز بنت الشوكولاتة وتقرنشت الكوكيز آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
11: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
12: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف تسهيلة في الدفع وزيد عليهم عطلة صغيرة كبلاش في اعز الزوتيل من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج تنجم زادة اتكلم مع 71-124-124 المهم سيف السماء ما تفلتش العرض واتفرهد.
13: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
14: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات باستحلى التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
15: مونوبري ديما معك
16: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس المدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
17: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
18: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يعلن إحداث منصة رقمية للتكوين بداية من السنة الجامعية الجديدة، تتيح للطلبة الحصول على شهادات تكوين في مجالات مختلفة بالتوازي مع دراستهم الجامعية. والمسؤول بوزارة التعليم العالي يوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم مهارات الطلبة وتعزيز فرص إدماجهم في سوق الشغل. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية توقع عقداً مع شركة صينية للسكك الحديدية والمعدات المتحركة لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات بقيمة إجمالية تبلغ 38.2 مليون يورو. ويندرج هذا الاستثمار ضمن مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته الممول من البنك الأوروبي، على أن يتم تسلم الدفعة الأولى من القطارات في غضون 2 سنة من تاريخ توقيع العقد. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يكشف أمام مجلس نواب الشعب أن مخطط التنمية 2026-2030 يهدف إلى تحقيق معدل نمو سنوي يناهز 4.2% والحد من الفوارق الجهوية وتحسين المؤشرات الاجتماعية بالاعتماد على آلاف المشاريع المقترحة من مختلف المجالس المنتخبة وفق تأكيده. ووزير الاقتصاد يشير إلى أن المخطط يرتكز على تحديث الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المرافق العمومية وتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، إلى جانب خفض نسبة الفقر إلى أقل من 15%. رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب عبد السلام الحمروني ينفي ما تم تداوله بشأن مناقشة اللجنة لمشروع يقضي بإسناد منح أو مكافآت مالية مقابل الإبلاغ عن معلومات لفائدة وزارة الداخلية أو قوات الأمن الداخلي. والنائب ذاته يوضح في تصريح لمزيك اليوم أن اللجنة لم تناقش هذا الموضوع مطلقا، مشيرا إلى أن اجتماعها الأخير خصص للنظر في مشاريع تدخل ضمن اختصاصها، من بينها مشروع لتنقيح الفصل 42 من القانون المتعلق بتعويض الأمنيين والعسكريين المتضررين من حوادث الشغل.
19: ثم موضوع معين اللي هو إحداث منح أو شهرية من هذا القبيل لمن يقوم بإسداء معلومات، يعني بين ظفرين مخبر لوزارة الداخلية أو لأعوان قوات الأمن الداخلي، هذا غير مطروح ولم يتم النقاش فيها جملة وتفصيلا في مجلس نواب الشعب وتحديدا في لجنة الأمن والدفاع. كل ما في الأمر هو اجتمعنا كلجنة الأمن والدفاع يوم الجمعة، لكن الموضوع حتى قبل ما نمشي لعمل لجنة كل المواضيع التي تدرس وكل مشاريع القوانين سواء التي تأتينا من زملاء النواب مشاريع قوانين أو من السلطة التنفيذية كلها موجودة على الصفحة الرسمية للمجلس، ويتم إرسال إرسالية لكل النواب سواء أعضاء اللجنة أو الزملاء باقي النواب. إذا كل المعلومات موجودة على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب. كل ما في الأمر أن اجتمعت اللجنة يوم الجمعة 26 كاجتماع تمهيدي، تعرفوا أنه يوم أمس الثلاثاء طلقت اجتماعات نقاش ما يخطط التنمية 26-30، اجتماعات مشتركة بين كل اللجان، ارتأينا أنك لجنة وكبقية اللجان أن يكون اجتماع تمهيدي باش يتم تدارس المشاريع القوانين والمخططات أو المشاريع التي برمجت في مخطط التنمية 26-30 في علاقة بلجنة الأمن والدفاع. هذا كل ما في الأمر، ولكن ثم مشروع آخر استمعنا فيه لجمعية تعنى بقدماء الأمنيين، مشروع هو تنقيح الفصل 42 من القانون عدد 50 لسنة 2013. هذا كل ما في الأمر. موضوع القانون هذا يتعلق بتعويض الأمنيين الذين تعرضوا لحوادث الشغل الأمنيين أو العسكريين. هذا كل ما في الأمر.
18: عالميا، إسبانيا تسجل خلال جوان ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا، وفق بيانات أصدرها اليوم معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. وتمثل هذه الحصيلة ضعف حصيلة 407 حالات وفاة منسوبة إلى الحر التي سجلت في جوان 2025، وهو الشهر الأكثر حرا في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات حسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواعيد تواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
17: الأولى في تونس.
1: أحلى صباح، أحلى صباح.
20: كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: هو الحنين الحنين الحنين الحنين. ماذا بيا أنقلكم؟ صباح الخير، مرحبا بكم كالعادة معنا في صباح الناس، معكم متسع حتى نص نهار. أما لا، هذا كان البارح يجين فسخنا، وابتداء من اليوم نحكيه على أحلى صباح مع انطلاق البرمجة الصيفية جديدة من 6 متاع صباح وحتى ال11 تلقاونا معكم. إن شاء الله يا ربي صبح يا زينة اسمعتونا مستمتع صباح، إن شاء الله وسعنا لكم بالكم، إن شاء الله كنا إخفاف الظل عليكم. قاعدين تتواصلوا معنا، تابعونا لايف زي كيف كيف على صفحاتنا الرسمية، على الشين يوتيوب زي كيف كيف متاعنا، تتواصلوا معنا على الواتساب وإلا على ريبوندور موزايكا فام. ونذكركم أنه كان زي اليوم عيد ميلاد حد عزيز عليكم الـ1 جويلية، تنجموا على الحالتين، تنجموا تكلمونا على 71-113-1000 كما متعودين باش تتمنوا للحباب والأصحاب طول العمر، وإلا زي كيف كيف على الواتساب على رقم 23-500-113-1000. هذا نمرونا اللي قاعدين دايو قاعدين بارشا تسجلونا وتبعثونا مساجات، دوك تصاور كانت تحب اللي تحب انت عليه على 23-513-1000. جينا عاد جينا توا للصندوق، هذاك الصندوق اللي ما نستغناوش عليه على 71-113-013، تحكي وتناقش وتعطي ورايكم. والبارح فك الايامات، البارح بركة في صباح الناس لقيت ذيها كان الدخل مستمع يحكي لنا مسكين هكا تحسوا الحكاية اللي كبرت عليه فحب يشكيل ذاك معاه في صندوق عجب. قال ما فهمتش علاش انسى، وهوني خص مرته معناها تحية لها، قال مثلا انت بدأ تحب تدللني شنو تحب الطيب، قولها طيب اللي تحب، لا شنو تحب الطيب، قال لي برا نتشاه حاجة كي نجي نص نهار نلقاها طيبة حاجة أخرى، ما فهمتش علاش. فيظهر لي ما نعرفش، الله أعلم، انت من صوتها أدرى بيدا، دوك يظهر لي المدام حبت تجاوبك وفهمتك علاش عملت لك هكايا، تقولك علاش واحدة بواحدة.
0: صندوق عجب،
2: يا صندوق عجب يا موزايك، بالله في مدينة قرنباليا في هالسيركيلاسيون اللي موجودة هذه وكراريت الدور في وسط البلاد في وسط الكراهب، ولا حياة لمن تنادي. ما فهمناش احنا نعيشوا في القرون الوسطى ولا نعيشوا في 26 بعد 2000؟ يا اخي كي تحبوا تخلوهم يسرقوا وعطوهم اكل التيك توك، خلي التيك توك ولا شسمه يركبوا فيه العباد ويمشوا كي الناس، وياخذوا رخص وياخذوا ويخلصوا التاكس ويخلصوا السيران باش يضربوا كهرباء خلصوها.
3: بخير مزيك، والله انا حبيت نجاوب الراجل اللي قال مرته تشهيه وما تلبيلوش معناها الحاجه اللي حب ياكل. تحب نعلمك يا عم الراجل، انت زاد هي كشتشتاه تقول لك والله عجبتني كرويبه، والله يحبني شي ياكل حاجه، والله عجبني مثلا صندير ولا صباط، قوم انت طايت وني نجيبها لكم، وانا ما عنديش، ونخلص في الماء ونخلص في الضوء والمصروف ياسر عليا وما لنا شمس. يا كاوعه هيك واحدة بواحدة هكاك نكونوا خالصين.
4: يا صندوق عجب، بالله علاش المواطن التونسي فهمه قليل؟ علاش احنا وصلنا لدرجة ليه ولينا فهمنا قليل؟ علاش بربي السلطات البلدية تنظف والمواطن يوسع، سواء في البحر في الشوارع حتى في القهوة، في القهوة تلقى القهواجي ينظف الطاولة ويحط صندرية وهو يطفي السيجار في القهوة يزع عليه بساق. عامل توعية للمواطن يا صحافين بربي، أنا أشياء ما تتوعي شو هذا المواطن التونسي توصل لدرجة ذي.
5: أيضا عارفين باش نرجعوا لك القصة ورجع ذا وقصة ورجع ذا انت على بك ماذا نهار تعدى علي أصبح يعدي وباك قصولي كونيكسيون من 7 متاع صباح قصاتي واحد في الخدمة اي وي نخدم في الداء وبعد قصولي الضوء ومرتين قصوه الضوء لحداش وما رجعوا فيه ساعة وقت خود عامة دي ساعة أو توليها بطيع 4 دراج مخصوص نهاري مشي نهاري مشي.
6: سلام يا جيهان، القندرة نتاع الرولي بربي كثرونا الأمن غادي يكار يا رب سويك انا على البسكليت ومراقة حرقة الحرقة الفو لما ضربتني مش معقول على دقيقة على سجون ده بستنى الفو ليه.
0: صندوق عجب ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح موزايكا فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايكا فهم. احلى صباح. ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوبة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
7: انت شمسي انت ما تغيبي.
8: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش. تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. آيس فيغاس تيست دو بلاجر.
0: ابدأ سباحك

0: نهاركم زين وصبحيتكم أحلى معنا في أحلى صباح على موزي كفاب 9:25 دقيقة. فرحانة نكون ضيفنا لهنا بعد شوية ينورنا في البلاتو. مدام نحكيه على جويليا وقود، نعرف أنه برش عائلات تونسية بدأت تحضر الاستقبال، أولادهم وأخواتهم رجالهم نسيهم العائلة الكل اللي متغربة، ممكن اللي عنده عام واللي عنده أكثر، ويقعد يقول لك إن لمد باش نجي في الصيف هكا نشوف العائلة نتفرهد نعمل تبحيرة بيا في بلادي. على ذا يكون فما استعدادات صحيح عند العائلة التونسية، أما استعدادات خاصة للديوانة التونسية. زي كيف فرحانة كما قلت لكم مضيفي بشي نورنا بعد شوية العميد شكري جبري، أنا تقرسمي باسم الديوانة التونسية. بعد شوية نحكي استعدادات إجراءات اللي باش تخص مواطنينا بالخارج لضمان عودة بيا إن شاء الله لتونس المزينة.
1: ابدأ سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف؟
3: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو طور عالمك.
1: موزايك فهم حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
5: سيف السنة كيما كل عام كومي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونليني زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: سيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. سيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، احلى سباح على موزيك اف ام 39 دقيقه. منورنا وفرحانين نكون ضيفنا، وشكرا لي على قبول دعوتنا هو المتحدث الرسمي باسم الديوانه التونسيه العميد شكري الجبري. سيد العميد صباح الخيرات.
2: صباح النور، تحيه ليك، تحيه عايشك الحمد لله، تحيه ليك جيهان، كل الفريق المميز العامل معاك، وكل مستمعي ومشاهدي موزيك.

0: 100% tube. أحلى الموسيقى. أحلى موسيقى FM.
1: كله بيسأل شو بدك وأنا دور.

0: publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إيه نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بلوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف؟
2: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
0: 100% من الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. موزايكا فام.

0: Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بلوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدات حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
0: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI، غنو، لاسيغال وموزايك فام.
2: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزل بسيجول صغيرك بلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذن أمس بفتح محضر عدلي من أجل تصريف مياه مستعملة خام بدون معالجة في قنال رشح مياه طبيعي والاعتداء على الملك العمومي للمياه ضد ممثل الديوان الوطني للتطهير بتبربة وممثل الشركة المستغلة لمحطة الضخ بها وفق عقد لزمة حسب ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريق للأنباء. وباشرت المحضر فرقة الحرس البلدي بمنطقة الحرس الوطني بتبربة، وذلك بعد معاينة ميدانية للجنة جهوية مشتركة لوضعية سيلان مياه ملوثة داكنة اللون تنبعث منها روائح كريهة بمجرى قناة التجفيف المحاذية للطريق الرابطة بين تبربة وجديدة وبجانب مساحات من الزراعات والأشجار المثمرة، ورجحت أن تكون مياه صرف صحي متأتية من شبكة التطهير. من جهته حرر ممثل الوكالة الوطنية لحماية المحيط محاضر ضد الطرفين من أجل تصريف مياه مستعملة خامة وغير معالجة ناتجة عن انسداد في الشبكة العمومية للتطهير في المحيط الطبيعي المتمثلة في قناة تجفيف ومنه إلى وادي مجردة. يأتي ذلك بعد اجتياح سيول من المياه الداكنة تنبعث منها روائح كريهة لقناة التجفيف المخصصة لمياه الأمطار على مستوى حي سويح بتبربة وعلى طول أكثر من كيلومترين اثنين، الأمر الذي أزعج المتساكنين الذين تذمروا من الوضعية البيئية وانتشار الناموس منذ أكثر من شهر. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن في بلاغنا اليوم عن تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية، أعلاها سجل في سليانة ب 60 ملم، تليها القيروان المدينة ب 27 ملم. في الشان الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن دونالد ترامب ألزم أمريكا بترويض ما وصفها بحيواناتها الأليفة في تل أبيب، محذرا أنه في حال تجاهلوا سيدهم فسوف تؤدبهم إيران وفق تعبيره. وعرقجي يضيف أن أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني وقيادته سيتم مقابلتها برد فوري وحاسم. المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية تعلن اليوم عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في 18 من أفريل 2027، على أن تعقد الجولة الثانية في 2 من ماي من العام نفسه. ولا يمكن للرئيس إيمانويل ماكرون الترشح مرة أخرى بعد ولايتين. وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بينما يزيد ارتفاع عدد المرشحين من احتمالات إجراء جولة ثانية تهيمن عليها الأطراف السياسية الأكثر تطرفا. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الشرقية، ثم تتفرع نحو الجهات الغربية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية بالشمال وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. والحرارة القصوى تتراوح بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور شيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميديماج. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. ميديماج. ميديماج كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين. نوفل الورتاني. على موزايك فم.
4: يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم في ميدي ماغ. مرحبا بكم اليوم نهار 1 جويلية، البرمجة الصيفية بدأت على موزايك فم. شكرا على حسن المتابعة، يعطيكم الصحة. برشا برامج برشا حكايات، ولخصوا لكم بعد شوية شنو أهم البرامج اللي تعودتوا بها، وبرامج جديدة وفقرات جديدة. سعيد جدا باش نكون معاكم دونك من اثنين للجمعة، من نص نهار حتى الماضي ساعتين عمناه، والميدي ماغ ثلاثة سوايع. المرة هذه من نص نهار الماضي ساعتين فقط، برشا فقرات جديدة، برشا أركان جديدة، وبرشا حكايات جديدة. سعيد جدا باستقبال الفريق اللي حاضر معنا، مخرج الحصة بلكي، عسلامة بلكي مرحبا بيك. في الإخراج الويب أشواق، شنحوالك أشواق؟ مرحبا بيك. يلا سعيد جدا يكون معنا ناجي زعيري. سي ناجي شنحوالك؟
5: أهلا وسهلا في المرحلة.
4: خرج خليل كونجي، وقعت أنت
5: مفروض صديقي خرج كونجي.
4: علاش احنا طبيعتنا نتعب كي نجي اليوم خاطر خليل كونجي؟ كان جا معايا نبدا ارتاح شويه. كيما كي قص الضوء كي طل من الشباك او الكل قصوا نتفرهدوا لي الجيران الكل قصوا.
6: كيما كي المثل هذاك مع جميع اخلاع.
4: هو الشنقه ما تقلش. نهت مرحبا بك نهت جدو، مش نحولك
6: ماك تعرف الليميت اللي حطتهم هنا.
4: مرحبا بك نهت جندوبي، فرحان تكون معنا. سي سلاح سكوحي شنحولك؟
7: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، نسلم زاد على كل مستمعينا ومشاهدينا، زاد نسلم عليهم برشا برشا.
4: واضح باش تكون معنا فقرة جديدة. سعيد جدا باش تكون معنا جيهان عبدالله، بعد شوية باش تجي معنا فقرة اسمها علاش هكا، تو نفسر لكم الفقرة. في الساعة الثانية زادة سعيد جدا باش تكون معنا نادية الفورتي كونسو براتيك، زادة فقرة جديدة الكونسوماسيون في الصيف على الانترنت في الدنيا، برشا نصايح مهمة ومتميزة. دونك الفقرات باش تقعد في الجرايد، نعملوا طلع جرايد دقيقة نيوز، لخصوا لكم آخر وأهم الأخبار مع نهد بسرعة، ثم موزايك 24 لخصوا لكم أهم وآخر الأخبار. علاش هكا باش تجينا جهان تقدم لنا علاش هكا، ثم ملا سؤال باش نبداو نتناقشوا معكم كيفاش. انتم تبعثونا على الواتساب، توا تنجموا تكلمونا بالتليفون العادي، ولكن على الواتساب قيدوا النومرو 23 513 0000. ابعثوا لنا ملاحظاتكم اوديو مكتوبين، تصوركم، فيديوهاتكم، تفاعلوا معنا باي طريقه. وفي ملا سؤال منطقين غدوه تبدا تسالونا اي اسئله تهم الحصه، تهم المواضيع، تهم الكوره، تهم السياسه، النقد، الفن، الثقافه. فما جمله قلتها ازربوها معناتها راه قلتها برا، واحنا نجاوبوكم بطريقه بسيطه. دونك ملا سؤال باش تكون معنا في اخر ساعه الاولى، ثم بعد الاخبار انفو ولا انتوكس، فقره نقدموا لكم، يقدم لنا ناهد 4 اخبار، خبر فقط منهم صحيح واحنا نطلعوا. كونسو براتيك مع ناديه الفورتي، ثم ما فاتك شيء مع سلاح. وبصراحه كل شيء نجم يتبدل في ميدي ماغ، الا ما فاتك شيء مع سلاح. اصلا البارح البستوف عملناه ما فاتك شيء، ما تزبينا حصه كامله. ثم الكويز، الكويز في اخر الحصه، انه باش نعطيكم اسئله على الاكتواليتي وعلى الاحداث ونجاوبوا عليهم وانتم باش تجاوبوا معنا. نعاود نذكر على 23 513 ألف. زيدا كي تبعثونا على الواتساب لو كان عندكم سؤال تحبوا تطرحوه ونطرحوها احنا في الكويز تنجموا تشاركوا معنا, نجموا حتى ناخذوا بالتليفون ناس في ايامات جاية تسألوا اي سؤال يهم لاكتواليتيهم اي موضوع واحنا باش نحكي الحكاية هذه. دونك هذا دليل الحصة ما يجب ان يقدم بعد شخلطنا قدمنا نحاولوا نقدمه الكل وربي وفقنا نعملوا طلع نياد على الجرائد.
0: في الجرائد
4: في جرايد باش نحكيو كرة سيناجي, ولكن باش نحكيو على ملاعبي اسماعيل الصيباري سجل ركلة الجزاء الحاسمة للمغرب
6: ضد البرازيل نذكروا
4: ضد هولندا. شفنا عزيمة وجرينتا عند المغاربة شيء فوق من الخيال. السيد هذا ركض مشى يجري لأمه عنقها وبدأ يبكي. علاش ما هوش عينيق مؤثر بين أم ولدها؟ لو كان الملاعبي هذا ديسيزيف وهو صغير ما عادش يمشي على ساقيه, والطبيب قال له ما عادش تمشي على ساقيك, ثم ولا نجم عالمي. تراه نسمع
8: من طفل أخبره الأطباء أن قدميه لن تحملانه إلى ملاعب كرة القدم إلى رجل حمل المغرب على قدميه نحو إسقاط هولندا في كأس العالم. هكذا كتب إسماعيل الصيباري واحدة من أكثر الحكايات إلهاما في مونديال 2026. هذا الفتى الذي ولد بتشوه خلقي وتقوس حاد في الساقين عاد اليوم ليعانق والدته باكيا في مدرجات المونديال بعد أن أصبح أول لاعب إفريقي يسجل في جميع مباريات دور المجموعات وصاحب أسرع هدف مغربي في تاريخ كأس العالم بعد 69 ثانية فقط في دور 32. لم يكن خصمه منتخب هولندا فقط, بل كان يقف أمام الرجل الذي آمن بموهبته يوما, مدربه السابق وأبيه الروحي رود فان نيستلروي المعلم في مواجهة تلميذه. صراع تجاوز حدود التكتيك ليتحول إلى ملحمة كروية وإنسانية حبست الأنفاس. ولم يكتفي الصيباري بصناعة الفارق بموهبته, بل خاض المباراة بروح محارب وقاتل على كل كرة حتى بدأ ينزف رافضا مغادرة أرضية الميدان, مواصلا الدفاع عن قميص المغرب حتى اللحظة الأخيرة.
4: نجي زعيري قصة نجاح معناتها, وبالحق ينزف ملاعبية ينزفوا معناتها اللي مجروح منا واللي مجروح منا. شفنا عزيمة فوق من الخيل لأنه كان التحدي اللي باش تثبت به المغرب أنها منتخب كبير ديجا كومن رغم رفض استقال. القصة هذه قصة النجاح والعزيمة معناتها شنو رأيك؟ معناتها نحكيها لأنه أم موديل في كل المجالات.
5: المنتخب المغربي اليوم أصبح يمثل نموذج ومثال ل مجموعة من اللاعبين, مش لاعبين فقط في كرة القدم, لكن مجموعة من المقاتلين, أو خليني أقول لك مجموعة من الفدائيين. لأنه وقت اللي تشوف الملاعبي يعرق في الفترة وكما معناها بلغة أهل الرياضة يقول لك يبل المريول, على خاطر مش يلعب في جمعية فقط, لكن يلعب بمريول بلاده, يلعب بدرابه, معناها حامل لي عالم البلاد, حامل لي أماني شعب كامل وراه يستنى فيه. هنا نحكيه على الجرينتا ونحكيه على القليب, خاطر رو الملاعب يظهر في التيران وتنجم تعرف اليوم الفرق بين ملاعبي يهبط يلعب في التيران ويلعب من أجل ربما معناه النوتوريتين تاعو هو
4: والا يلعب راهو نتاعكم تاع المنتخب
5: مش مشكل.
4: راهو فما جوار المغرب سيطرت على فما جوار هولندي عنده الكره هبطوا له تاكل زوز مغاربه ما ولحظه مش تكذب هذه حكيت ما فما حتى لاعب محلي في المغرب. هاو لاعبين البرا وعندهم العزيمه
6: مش حتى محليين كلهم دي بيناسيونو موجودين البرا
4: اي معناتها
7: راهو نوف
4: معناتها تراجوبني سلاح هاو ما فما حتى لاعب معناتها لعب في المغرب وعندهم العزيمه معناتها راهو احنا ايماج ماهمش ينتمي وخاطر برهم البرة ليه نجم عايشين برا.
7: شوف حتى نيفو حتى عايشين البرة وما نحكيوا على نيفو آخر. أولا في التكوين أغلب المغاربة اللي جوم البرة مكونين بين فرنسا بلجيكا هولندا اليوم مدارس معروفة في التكوين. ثاني حاجة سيبار اللي نحكيوا عليه بصح في البايرن معناه كان يلعب فيه زي ماشي الباير
6: أيوب الأكثرية متاحهم يلعب في دي توب كلوب
7: أيوب وعدي هذا طفل صغير اللي هو معناه عمره 18 سنة يلعب في ليل معناه كان موجود في فرنسا وتوا يحبوا عليه الكبت الكبر معناه المزراوي يلعب في مانشستر يونايتد اللي هي راهو مذومة أندية ما همش غاديك معناها شد البنك ويلعب ماتش في 10 ماتشوات ناس هذوما راهم يعتمدوا عليهم
6: نايل العينيوي مثلا من العرس نتاع نادي روما
7: بالضبط معناها يلعبوا كلهم في كيبات قوي
4: روما كيب متوسط
6: حاجه اخرى في روما ضعيفه مي كوميم موجود في روما
4: اما نرجعوا للموضوع نتاع الطبيب قالوا باش تقف بالسيق على ساقيك وما تنجمش تكور لنوصل له بين امه كي مشى لها يبكي بين امه كان عندها دور كبير باش ردت ويلعب كرة مرة أخرى.
5: هو المنتخب المغربي كتشوف تثبت في حكاية كل لاعب تلقى وراء كل لاعب فما حكاية لكن في وسط هذا الكل فما إرادة ثم محبة للمريول ثم حب كبير للبلاد. صحيح أغلب اللاعبين متاع المنتخب يلعبوا البرة يعني من حاملي جنسيات المزدوجة هذا صحيح لكن يزمك تشوف وراء الدولة شنو عملت إيش عملت فما استثمار كبير صار الدولة استثمرت في الناس هذوم استثمرت في كرة القدم ثم خدمة يعني نوفل عندها أكثر من 15 عام ثم أكاديميات خلقتها أنشأتها الدولة اللي خرج منها بونو مثلا الحارس حارس المنتخب المغربي
4: البونتو التعادل ماركيه جوير عنده 3 اشهر ملي قرر باش يجي للمغرب مثلا
5: ثم ثم ثم ثم جامعه مغربيه لكره القدم على راسها شخص يعني معروف شخص خدم
4: صحيح
5: وفما
4: صحيح.
5: ثم اداره فنيه فما اختيار مدرب راهو المدرب بتاعهم مغربي خلف مدرب مغربي
4: في بين المدرب اللي قبله هو التوب هذا ذرقوا منه
5: سبحان الله واللي هو شخص معناها الحقيقه ما كنش معروف برشا المدرب الحالي لكن ثم حاجه اسمها الرابطه الوطنيه ثم حاجه اسمها الوحده الوطنيه اسمها انك تهبط تضرب على الدرب والبلاد هذا للاسف الشديد اللي احنا نفتقدوه في المنتخب الوطني
4: نقصنا موناكو حادث غير مسبوق انفجار عنيف في مدخل احد المباني السكنيه والتوا مختفي السيد يلوج عليه حتى بالطيارات موناكو بلد الكالم ويبدو انه الشخص اللي هو تو في حاله خطيره هو اللي معني بالتفجير
9: Qui est Vadim Ermolaev, l'oligarque ukrainien victime de l'explosion à Monaco? L'homme entre la vie et la mort est possiblement la cible du colis piégé qui a explosé lundi 29 juin au soir au cœur de la principauté. Vadim Ermolaev se trouvait dans un immeuble résidentiel entre la rue Révérend Père Louis Frola et le boulevard d'Italie. Il était en compagnie de sa femme, dont les jambes seraient arrachées, et de leur fils adolescent qui aurait été projeté sur 15 mètres. Un homme toujours en fuite au moment de la publication de cette vidéo a déposé un sac à dos à l'entrée de la résidence avant qu'il n'explose. À 58 ans, Vadim Ermolaev est l'un des hommes les plus riches d'Ukraine. Il serait la 39e fortune du pays, selon Forbes, estimée à 230 millions de dollars. Il réside à Monaco, mais il est aussi propriétaire d'une somptueuse villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat et d'autres biens de luxe sur la Côte d'Azur. Les autorités ukrainiennes le soupçonnent aussi d'avoir contribué, via ses entreprises, au financement du budget russe. En 2019, il abandonne sa citoyenneté ukrainienne pour un passeport chypriote évoquant la recherche d'une protection internationale. Son nom réapparaît après l'invasion de l'Ukraine en 2022. Il est associé au Bataillon de Monaco, surnom donné à un groupe de fortunes ukrainiennes installé sur la Côte d'Azur dans le viseur de Kiev. Alors qu'une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat et dépôt sur la voie publique d'engins explosifs, la thèse d'un règlement de compte fait son chemin. Mais pour l'heure, les enquêteurs restent prudents.
4: Règlement de compte ou tafjir ou كالعادة أول جملة يقولوها هذا ليس عمل إرهابي
7: أي ليه ذي كان زمان من الأول
4: مش العرب وكذا الحمد لله سهلك
7: جاي مو مريض نفسي يطلع
4: أي جيستو مو فلا أي
7: جاي مو يقول لك عنده
4: ولا يعطيك صح أما يظهر لي هذوما سيبل رجل أعمال وكذا بتفجير شافوه باللي كاميرا والتوا يلوجوا عليه وأنا متأكد باش يلقاوه خاطر كي يلوجوا بالطيارات والدنيا
5: هو ستان ريجلومونت كونت يعني تصفية حسابات باعتبار انه فما عوامل.
4: علاش ما تخليش عليه بفرد عليه قنبله؟
5: با هذه وسيله طريقه من الطرق اللي يعتمدوها المجموعات هذه المجموعات الاجراميه، لانه شخص معناها مانيش نحكيه على شخص عادي، نحكيه على شخص معناها ثري جدا من اثري كبار اثرياء من اصل اوكراني يعيش في موناكو، مع شخصيه معروفه وشخصيه نافذه جدا وشخصية عندها علاقات متشعبة وعلاقات معقدة في عالم المال والسياسة ونشاطات أخرى.
4: شنين أخرى؟
5: نشاطات مشبوهة،
4: مخدرات
5: نشاطات مشبوهة بطبيعة الحال. شوف نوفل راو هل وقت اللي تسمع
4: قوتها الأخرى اللي مش تحكي فيه الأخرى أهم منه.
5: وقت اللي تسمع لي في عملية كما هذه فما شخص روسي أو أوكراني أو إيطالي مباشرة تمشي ترجح الفرضية متاع أنه تصفية حسابات بين مجموعات إجرامية أو شبكات إجرامية. وهذه أول مرة سمح لي هذه يظهر لي أول مرة أول حادثة من نوع هذا تصير في إمارة موناكو، لأنه ما سمعناش هذه الإمارة هذه معناها يسوي
4: الحياة حلوة.
5: الحياة حلوة إمارة متاع أثرية ما تنجمش تعيش فيها أنت ولا أنا ولا متوسطي الدخل من الوجه هي قمة ووجهة الأثرية.
4: عند موناكو نسميه فقراء
7: فقدي الدخل
4: عند موناكو كان تقف أكثر من ساعة يرميه لك شوية فلوس يعاونوك. لا موناكو رهيبة جدا. أكيد ناهد لازم يحكي في الموضوع هذا. تفضل.
6: بعض اللي مش على خطر فرنسا بعض المعلومات الإضافية على الشخص هذا رو في موناكو فما مجموعة يسميوها الباتايون أوكرانيا. الباتايون أوكرانيا هذوما ناس من أغنى الأوكرانيين اللي هربوا من بلادهم يعيشوا اليوم في الغوشي، يعيشوا في في في في موناكو. وبرش حديث على جوستما تحركاتهم المشبوهة وميلهم المشبوهة. الشخص هذا اللي تم استهدافه إلى في فورتون في الباتيمان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. خدم الأول في الليموبيلي، طلع دي جراتسيال، طلع مباني سكنية، ثم بدأ بشوية بشوية تحل على دي برانش أخرين. هوني وين صار الإشكال. الشخص هذا ممنوع من دخول أراضي الأوكرانية لمدة 10 سنين، شاكين فيه أنه فلوسه دي تورني وماشين للأراضي ماشين للليفون في روسيا. الشخص هذا تخلى على الجنسية الأوكرانية لصالح جنسية قبرصية وطلب الحماية من عندهم. دونك فما إشكال مباشر مع أجهزة دولته الأم اللي هي أوكرانيا. وهذه الفرضية اللي ماشية أكثر أنه ريغلومون دو كونت من الجهة الأوكرانية.
4: فلا
5: علما أنه فما عقوبات مسلط عليه
6: فما عقوبات مسلط عليه ولا.
4: واضح. نعود نذكر دونك بداية من اليوم مباشر على اليوتيوب، نجموا تدخلوا يوتيوب موزايكا فيم تتفرجوا في الحصة كاملة. شكرا زيادة تعليقكم، تجينا على اليوتيوب بث مباشر برشا برامج. أحلى صباح تشوفوها زيادة على اليوتيوب، ريكاب سبورت تشوفوها على اليوتيوب، حوارات كورنيش اليوم مع سيميل كلهم لايف على اليوتيوب باش نتواصلوا أكثر معكم. يلا تبعثونا كومنتارات على اليوتيوب وإلا أبعثونا على الواتساب توا مباشر على 23 513 000 23 513 000. نجموا نتواصلوا معاكم. يلا دقيقة نيوز آخر الأخبار.
0: ميدي ماغ دقيقة نيوز
10: دقيقة نيوز
0: دقيقة نيوز.
6: بداية من اليوم الأربعاء الأول من جويلية بشي تم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وهذا حتى لغاية 31 أوت 2026. بشي يكون التوقيت كالآتي: من الاثنين إلى الخميس، من الثامنة صباحا إلى الثانية ونصف بعد الزوال، فيما يكون يوم الجمعة التوقيت الإداري من الثامنة صباحا إلى الواحدة ونصف بعد الزوال. بداية من اليوم 10 صباحا وزارة التربية تفتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام. والوزارة تدعو المرشحين إلى إرسال كلمة نوف NEUF متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان على الرقم 85005. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يحذر من أنه تفاقم الإشكاليات المالية بين مهني القطاع الصحي الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام اليوم ولا يهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يقول في بيانه أنه الأزمة المتواصلة اللي يشهدها القطاع الصحي الخاص في علاقته بالكنام تنظر بتداعيات اختيرة على استمرارية الخدمات الصحية وفق نص البيان. وزيرة المالية مشكات سليمة الخالدي تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم ميزانية الدولة خلال السداسية الثانية من السنة الحالية من خلال الانخراط في مختلف إصدارات رقع الخزينة المبرمجة مع احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر. كان هذا وقت اجتماع صار البارح في مقر الوزارة مع المديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية، ومن جانبهم أكدوا ممثلين القطاع البنكي والمالي في تونس حسب نفس البلاغ لوزارة المالية استعدادهم والتزامهم بمواصلة دعم الجهود للمحافظة على الاستقرار المالي في البلاد. علمت مزيك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة توليت الإذن بالاحتفاظ بسائق تاكسي جماعي بعد ارتكاب حادث مرور جمع عنه القتل والجرح على وجه الخطأ. ترجع تفاصيل الواقع للا الفاصلة بين لحد واثنين وتتمثل في ده سائق سيارة تاكسي جماعي خط حي الرياض الزهور. ثلاثة أشخاص على مستوى منطقة الباب الجبلي بمدينة سوسة، وهذا بعد فقدان السيطرة على الفران بسبب عطب فني وفق التحريات الأولية وتسبب الحادث في وفاة امرأة وإصابة زوز أشخاص أخرين. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي يعلن إحداث منصة رقمية للتكوين بداية من السنة الجامعية الجديدة تتيح للطلبة الحصول على شهادات تكوين في مجالات مختلفة، هذا بالتوازي مع دراستهم الجامعية. والمسؤول بالوزارة يوضح أن المبادرة هذه الهدف هو دعم مهارات الطلبة وتعزيز فرص إدماجهم في سوق الشغل. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية توقع عقد مع شركة صينية للسكك الحديدية والمعدات المتحركة لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات بقيمة إجمالية تبلغ 38.2 مليون يورو. نعاو نشطاء سياسيين ونشطاء تونسيين وسياسيين. ناشط عبد الجليل حمدي الملقب بكابتن خبزة واحد من أبرز وجوه الثورة التونسية. جي شهرة حمدي في صورة تم تداولها في أغلب وسائل الإعلام في تونس والعالم بعد الثورة اللي أطاحت بالرئيس التونسي الراحل زين عبدي بن علي عام 2011. استخدم فيها حمدي خبزة باجيت كبندقية موجهة نحو عدد من قوات الأمن اللي كانوا متمركزين في الحبيب بورقيبة شارع الثورة للدلالة على ما يمكن أن يفعل الجوع بالتونسيين. نكملوا من فرنسا اللي تعيش موجة حر قياسية حكينا عليها واللي خلفت عدد من القتلى، خلفت أيضا جدل سياسي متواصل. جل البارح في جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة واللي عرفت مواجهة حادة بين رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر سيغيال شاتلان ورئيس الوزراء سيباسيان لوكورنو. قالت فيه شاتلان عن حكومة غير مستعدة، قالت الكتلة متاحة باش تقدم مذكرة أخرى لحجب الثقة على الحكومة احتجاجا على ما وصفته بعدم الاستعداد لحكومة لوكورنيو لمواجهة التغير المناخي وموجة الحر اللي ضربت فرنسا. قالت أنتم ما قمتوا باستباق حتى شيء من إجراءات، وقالت في ظل حكومتكم تحولت موجة الحر إلى شكل من أشكال العنف السياسي، أنتم باش تتحملوا مسؤولية الوفيات هذية والمسؤولية السياسية اللي تنتجوها هي سياسة غير عادلة. ولكن رد هوني رئيس الوزراء سيباسيان لوكورنيو كان بحدة ودارت تقريبا في كل وسائل.
11: C'est la première fois que je sors de mes gonds parce que mon dernier argument est celui-ci. D'où sortez-vous ce bilan de 10 000 morts sur lesquels vous et les vôtres, votre collègue président Gontard au Sénat, madame la députée Rousseau, un certain nombre sont allés sur les plateaux de télévision depuis maintenant plus de 3 jours en établissant un bilan humain qui est faux. C'est scandaleux, c'est indigne. Un mort est un mort de trop. Mais de grâce, si votre formation politique, qui est un parti de gouvernement, ne fait pas confiance à Santé publique France, ne fait pas confiance à l'administration sanitaire du pays, comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Donc de grâce, Madame la Présidente, un peu de dignité et de responsabilité.
4: أول مرة نشوف رئيس الوزراء الفرنسي يحكي بالشدة هذه، تستعملوا في أرقام غلطة، وقال ما نقولوش ميل دوترو أموغ سيدخو، معناتها ما تجيش تقول ألف زيدي، أي واحد ميت هو ميت زيد، وحقنا نواجهوه. دونك حتى سخانة 40 درجة عاملة أزمة كبيرة في فرنسا. ولكن عقلنا سنجي على المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يحذر من تفاقم الإشكاليات المالية، القطاع الصحي، الكنام وكذا. المشكل اللي حكينا عليه برشا مرات، التولى القاحة ما نعرفش كان عندك جديد، هل فما اتصالات، هل فما رغبة وزارة الشؤون الاجتماعية اللي دورها مهم، معناتها بدأت تتحرك الدنيا ولا واقفة؟
5: مازلت للأسف شديد ما عنديش حتى معلومة على هل أنه باش تستأنف المفاوضات بيناتهم. يعني أساس المفاوضات راي تجري بين الكنام وهيئة الصيادلة ووزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبار أن الكنام صناديق الاجتماعية وخاصة صندوق التأمين على المرض تحت شرف وزارة الشؤون الاجتماعية، مش أول مرة يتحركوا الصيادلة في الاتجاه هذا. سبق أنهم تحركوا، فما خطوات وصلت إلى حد مقاطعة ربما الخدمات نتاع خدمات الكنام، وبلقاو المواطنين أنفسهم في مشاكل، اضطر الكنام باش معناها يعتمد استرجاع المصاريف، وثم مشكل كبير. كيف نفس المشكل مطروح في مخابر البيولوجية، البيولوجيين مازالوا كيخرجوا بيان، دونك معناها يهدوا
6: اشكال قديم
5: ولا نفس الشيء. معناها ديما المتخلد بالذمة، الفلوس مستحقاتهم المالية اللي الكنام مش قاعد يسدد فيها معناها في الوقت. يعني هذا الحقيقة يطرح إشكال، وديما الضحية في وسط هذا الكل هو المواطن
4: اللي
5: هو
4: قاعد يتقصله من فلوس.
5: معناتها انا عبارة
4: عن نعطيك في 200 فرانك وما تعطينيش في باجيت خاطر متعارك مع الكواش، أمورك انا قاعد تقصلي دونك وفر لي. هذه الإشكال معناتها انا يتقصلي كمواطن، ما يهمنيش انت عاجز مش عاجز، مين المبلغ قاعد تاخذ فيه من شهريتي.
5: ما تسمع بقى يقولك تعارك سعد وسعدية حطوا مبروك في الحبس. دونك معناها اللي قاعد يدفع مش هذا، مش هو شيء يدفع فقط، معناها يعني يقتطع المساهمه نتاعو اللي تمشي لصندوق التامين على المرض مع المساهمه اللي تقتطع من شريط وزاد اللي تمشي لنظام التقاعد لتمويل معناها نظام التقاعد. كيف معناها تقتطع من شهريته الأداء الجبائي الشهري، معناها شخص يعني قاعد يخلص، يعني من جهة المواطن اللي يخلص وقاعد يدفع للصندوق، لصندوق التأمين على المرض، في المقابل شنو طالبه؟ طالب خدمات فقط، طالب وقت اللي معناه يمشي المستشفى او كلينيك او الطبيب باش يعدي ينجم يسترجع المصاريف اليوم يلقى روح اليوم معناه قدام، معناه الصيادلة من جهة، المخابر البيولوجية من جهة، قبل ما نعرفش ان هو معناه من سلك اطباء، ما نعرفش ان قطاع يذهلي اطباء الاسنان ولا غير، اللي معناه كيف يطالبوا بمعناه خلاص مستحقاتهم. الإشكال يا نوفل أكبر بكثير من هذا، يطرح ملف الوضعية المالية لصندوق التأمين على المرض، كيف معناها وضعية صندوق التقاعد وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية سنر بياس وصندوق الضمان الاجتماعي ووضعية الصيدلية المركزية ووضعية المستشفيات. شفتها رأي هي حلقة مترابطة رأي ببعضها، رأي يكفي أن الصيدلية المركزية تتأخر في خلاص مثلا لفورنيسو
4: دور الكل
5: يعطيك صح، يعني الشين وقت اللي بعض حلقاتها تصاب بالعجز المالي او تتعثر، او هاو يكفي انه مثلا الكنام ما يخلصش الفارماسيا باش يعملوا، يقول لك ما نعطيش دواء
4: الفارماسيا لحظه صبروا 3 شهور ما عادش ما عندوش شنو رسمي له، معناتها ما زاد
5: الصيدليه المركزيه ما تخلصش المخابر نتاع صناعات مصانع الادويه،
4: ما عادش يجينا دواء،
5: ما يصير نقص في الادويه. دونك باش ينعكس سلبا على بقيه حلقات الشين،
4: واضح.
5: راو شوف نوفل ما عندنا وين هاربين، والسلطه ما عندها وين هاربه، راكم جايين للنهار اليوم الحسم اللي يلزم يتفتح فيه الملف هذا.
4: مادام قد ما نصبروا قد ما المشكله تمشي وتكبر والمبالغ تمشي وتكبر، واضح سينيجي. نعاود ذكر انتم تسمعوا فينا على اللايف اليوتيوب بث مباشر بدايه من اليوم حصه كامله، تتفرجوا فينا توا ديجا على لايف اليوتيوب. ابعثوا لنا زاد على الواتساب على 23513000. ديجا بديتوا تبعثوا لنا يعطيكم الصحه. هو هذا بعث لي قال لي صباح خير جيهن. على الاحلى صباح فصل بعدنا شعور
0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
12: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجاية اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واونلاين زادة. لأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
13: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
14: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
15: اريدو طور عالمك.
0: ميدي ماغ موزايك 24.
4: يا مرحبا يا مرحبا. دخلنا مباشر في موزايك 24. تتابعوا فينا على لايف اليوتيوب. تبعثونا في مساجاتكم على 23 513000. جيت احذينا جيهن بن عبد الله. عسلامه جيهن.
16: يسلمك نوفل. عسلامه. مرحبا ليك بالكل. مره نقعد بحديكم
4: في مرحبا بكم منورتنا. برافو على الموسم كامل اللي عديته تو نحكيوا عليه. هو شكرا ليك لانه عنا فقره ممتازه جدا. يلا نمشي والموزايك 24. لا طلع جنجل
6: آه سيئ خرجت جنجل.
4: مخرج بسيستم كل مخرج عنده جو. كيما أشواق مثلا كي نحكي أنا تعدي قتلي ستيل جديد نفادلك
6: نحكيو
4: قتلي ستيل جديد طبعا نفادلك. يلا نهت
6: نحكيو على السجن 6 سنوات في حق موظفين سابقين بإحدى الوزارات ومدير عام لإحدى شركات بيع على السيارات. هذا من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لسيفته للإضرار بالإدارة على خلفية صفقة عمومية موضوحة التزود ب 88 سيارة شبتها عدة إخلالات. وهذه تفاصيل الملف.
17: هيئة دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن 6 سنوات في حق موظفين سابقين بإحدى الوزارات ومدير عام لإحدى شركات بيع السيارات من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة وذلك على خلفية صفقة عمومية للتزود ب 88 سيارة شابتها عدة إخلالات. وانطلقت الأبحاث إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة أفادت بأن الصفقة المبرمة سنة 2013 تضمنت إخلالات من بينها عدم تضمين كراسي الشروط المواصفات الفنية الكفيلة بضمان شروط السلامة. كما بيّنت الأبحاث أن السيارات موضوع الصفقة كانت تشكو من عيوب تسببت في حوادث مرور وخسائر ما أدى إلى تتبع عدد من المسؤولين السابقين بالوزارة المعنية والمدير العام لشركة بيع السيارات.
4: حسيلو معناتها
6: ملف كبير
4: عن إبداع نبدعو بالحق.
5: نبعد عن الشر.
4: اي معناتها كراهه حتى يعملوا اكسيدون مش مشكل. معناتها بصراحه معناتها القضيه انت تحكي لي عليها عندك مده، اما غريبه نوعا ما.
5: هي أي قضية كبيرة فعلا لكن قديمة، مش قضية جديدة، الملف قديم، خاطر الصفقة تعقدت عندها توا سنوات بين إحدى الإدارات العامة التابعة لوزارة الماء ومزود بالسيارات عن كونسيسيونير. تم من اقتناء معناه عدد كبير، مش 88 كهرباء، تبين بعد انه فيها الكهرباء دي فيها اخلالات مايش مطابقه لكراس الشروط، يعني الشروط الفنيه المنصوص عليها
4: اصلا في الصفقه ما تحددش الشروط.
5: صارت من بعد حوادث مرور نتيجه بعض ربما الإخلالات الفنية في الكهرباء ذوما. دونك بما باعتبار أن صفقة عمومية يعني بين القطاع الخاص والدولة يعني ممثلة في الإدارة هذه والوزارة، دونك أوتوماتيك ما نيابة العمومية تحركت وتفتح بحث وقتها، خذها برشا وقت لكن في نهاية المطاف دونك صدرت الأحكام. تورطوا فيها مسؤولين من الوزارة هذه ومن الإدارة العامة وكذلك واحد من المسؤولين الفنيين في الشركة الخاصة دي معناها للتزويد بالسيارات. هذه واحدة من برشا ملفات.
4: أي ملفات معناها مو عنا التنوع ذك علاش أنا سعد كل ما علينا نختاروا قضية دون أخرى، كل قضية فيها أكس جديد، فيها اجتهاد جديد.
5: شوف في الوقت اللي
4: مش نتعلمه ما صراحة ما غريب
5: وقت اللي غريب يدخل عنصر المحاباة وعديلي وتنعتيك
4: الفلوس
5: تفسد الصفقة على خاطر الصفقة الصفقات العمومية شروطها معروفة الناس كل تعرفها، يعني سواء في القطاع الخاص ولا وخاصة في الوزارات يعني في الإدارات والمؤسسات العمومية يعرفوا اللي الصفقة العمومية فيها جملة من الشروط، خاصة وقت اللي يتعلق الأمر بسيارات أو شاحنات أو حافلات ما تنجمش
6: تشري
5: اللي هي معدات النقل واللي هي معناها وفي قطاع حساس ما تنجمش تم الصفقة إلا بعد معناها التنصيص وراو شفت عقد الصفقة راو يصحوا فيه الناس كل وقت اللي يتبين أنه فما شرط من الشروط ما هوش متوفر باش تصير كوارث. يعني وقت اللي وزارة مثلا أو مؤسسة عمومية أو شركة تقتني سيارات أو شاحنات أو حافلات تمي بعد مش تهز أرواح يعني فما أرواح ناس بعد مش تكون معناها
4: فما شكون يغزر واضح سينيجي فما شكون يغزر الفلوس ساعات أهم من تفاصيل أخرى. ترى نكملوا فما خبر إيجابي بجاه ربي إيجابي نفرح به اللي هو أخيرا المنزهة وبش يبدأ ترافو
6: نحكيه على جلسة استماع في مجلس الجهات والأقاليم حضرها ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة. كان الحديث كما قلت أنت نوفل حول أشغال مشروع ملعب المنزه اللي نذكره انطلقت أشغاله في 2022 ثم توقفت، وحديث زاد على مشروع لتوسعة ملعب طيب المهيري بصفاقس إلى جانب مشروع آخر لتنوير ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
18: ممثلو وزارة الشباب والرياضة يؤكدون خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات الأقاليم الثلاثاء أن أشغال مشروع ملعب المنزة التي انطلقت سنة 2022 ثم توقفت أحيلت سنة 2024 إلى مقاولات صينية بعد تقديمها أفضل عرض فني، على أن تنطلق الأشغال نهاية سنة 2026 وتمتد بين 30 و 36 شهرا. كما تم التأكيد على وجود مشروع لتوسيعة ملعب الطير المهيري بصفاقسة إلى جانب مشروع لتنوير ملعب مصطفى بن جنات المنستير. وخلال الجلسة التي ترأسها هيثم الطرابلسي رئيس اللجنة قدم ممثلو وزارة الشباب والرياضة عرضا أبرزوا فيه أهم المشاريع المنجزة، كما تطرقوا إلى المشاريع المعطلة والأسباب التي حالت دون إنجازها.
4: تطرقوا للأسباب، يبدو أنه مع تتوفم ثلاثة ملاعب باش تتجهز وباش تبدأ الأشغال بوضوح.
6: اي خطر على ملعب واحد
4: هو هذه في المستير وطيب المهيري يعني نعرفوا الاصلاحات اللي باش تصير فيه صفاقة تمني وملعب جديد ولكن ما عندناش الامكانيات و منزه المنزه زاد معناتها
5: المنزه باعتبار انه الملعب الكبير والاقدم هو تقريبا ابو الملاعب خليني نقول مساج في تونس
6: تاريخي هو
5: تاريخي هو معناها اكبر واقدم واهم ملعب
6: واكثر ملعب عن توينس عندهم فيه ذكريات سواء معناها ليكيب ناسيونال ولا حتى الجمعيات
7: حفلات حتى
5: الاشكال انه اشغال الملعب الحقيقه تعثرت برشا وتقريبا تونس كل على علم بالحكايات معناها اللي صارت تعطاها في اول مره عام 22 تعطاها المقاول التونسي المقاول من بعد معناها عجز عن الإفاء بالتزاماته بعد ما تم معناه تهديم وتكسير الأجزاء معناه اللي يلزمها تتجدد وهي أري عملية صيانة مش عملية بناء عملية معناه تهيئة وترميم وصيانة المشكل أنه وهنا باش نعاود ونرجع مرة أخرى يعني نوفل نحكيه على الصفقات العمومية لأنه يبدو العرض اللي تعطاه أول مرة اللي عطاه المقاول تبين من بعد أنه اللوفر اللي أعطاه موش عرض كبير موش عرض في مستوى وفي حجم الأشغال الكبيرة لأنه بعد تقال الكلام أنه يعني النفقات اللي يلزمها تتحط على الاستثمار أو الفلوس أكبر بكثير من اللي تحط من المبلغ اللي تحط دونك شفت التخلويذ روح صار برشا تخلويذ من الأول
4: والناس صح
5: وتفسخ العقد الأولاني بعد تم الالتجاء إلى مقاول آخر كيف صارت نفس الحكاية نفس المشكل من بعد قعد كيك الملعب إلى أن دخلت الشركات مقاولات الصينية على الخط وتم الاختيار على مقاول شركة مقاولات صينية معروفة وعندها برشا مشاريع في إفريقيا في برشا بلدان تعهدت بالموضوع وجاء الفريق الصيني فريق من الفنيين الصينيين لأنهم حسب المعلومات اللي وصلتنا من الكواليس أنهم طلب منهم باش يبدأوا في الأشغال بسرعة فضلوا أنهم يجيوا العين المكان دونك عملوا المعاينات اللازمة للملعب والحالة التي هو عليها الآن وتم الاتفاق أنه الأشغال باش تبدأ آخر العام هذا آخر 2026 هذا إيش قال راو البارح ممثل وزارة الشباب والرياضة قال راو الاخر 2026 ما نعرفوش اخر هل باش يكون الثلاثيه الاخرى ولا في شهر ديسمبر ولا 30 ديسمبر ما نعرفش المهم انه اخر 2026 باش تبدا الاشغال ومده الاشغال باش تروح بين 30 و 36 شهر يعني حط معناه على الاقل فما تقريبا يعني
4: عامين ونص ثلاث سنين ماكس
5: اي في ان شاء الله
4: مادام سنين يكمل قبل الوقت كيما القندره نتاع بنزرت باش يكملوها قبل الوقت مادام شدوها سنين واحد قالك صندوق تامين على المرض كيما عصيد زقوق وما غير زقوق وسي الحبيب قالك سيناجي ساعدوا سعديه ما عادش يتعاركوا تو عمر وعايشه العمر والعيشه يتعاركوا ما نعملوا الميزاجور المهم نجم نعتبروه خبر ايجابي لانه قعدت نسال علاش ما مشاش وزير الرياضه بيدو علاش مبعوث على وزير الرياضه يتفاوض زعما مع المدرب ولا حاجه
5: ما نعرفش يمكن في علاقه بالتعيينات الاخيره
4: مشغول برشا
5: بعض الجدل
4: متاثر على الماتش ما نعرفش المهم السيد الوزير اللي متوحشينو توينسا به يعطيكم الصحة شكرا لكم جيهان مازلت معنا يلا نمشي وتولى الفقرة جديدة هاو باش نحكيوها فقرة علاش هكا
19: علاش هكا كل يوم في ميدي ماك
4: علاش هكا جيهان انا تو عندي ثلاثة ايام مش عملت عركة اما واحد كلي رجع لي باجريسيفيتي يسوق في كهرباء مضخمة كهرباء فوق 100 مليون نعمل هكا ورميدة بوزر ماها من الكيس ومتعدي في الفروش قلت له علاش مش اعمل في ساشي ولوحهم من بعد البلاستيك قال لي ماكش في اذاعه باش تنصحني ومحسوب كان انا مرميتش دابوستي البلاستيك تو تونس تولي نظيفه. ما نعرفش اللي من هذه سبب من الاسباب اللي حابين علاش هكا اللي سلوكنا حتى البسيط معناتها احنا البيئه وتونس نظيفه والحاجات اليوميه الكل نعيشوها ينجم سلوك بسيط يتحسن جهنا.
16: هو جوستمون احنا جينا هوني باش نقولوا راهو الحل مش في القرارات الكبيره ولا في المشاريع ولا الدوله لازمها تعمل، على خاطر اللي به المشكله الاساس هو تصرفاتنا احنا اللي ولات شبه عاديه ويوميه ومتكرره. وانا هوني في بلاصه هالطبيعه هذيا نحب نسال قداش نجم مازال تحمل منا الارض تصرفات كيما هكا. انت شفت المشهد هذا، انا شفت مشهد اخر يتكرر ويتعاود ديما. وقت اللي تشوف صغير ياكل ويرمي في داره، والله شفتها بالحق هذه، تجي امه تقول له يا اخي صخيب روحك

0: المقنة تعبيت وقاعدين نلوجوا على مسبات أخرى وقت اللي من المفروض نلوجوا الحال في السلوكات العادية متاعنا. العادي طلع ماهوش عادي, فبش نسألوا اليوم معلش هك.
1: فوالا هذا هو علاش هكا اللي نحبوا في اخر كل فقره انتم بيتكم تسالوا علاش هكا وعلاش هكا على عكس ما يتوقعوا العبيد. ويعطيك الصحه في الحصه الاسبوعيه نتاعك السنه استمتعنا بها في كل مجالات الحياه. علاش هكا في اي مكان نجموا نسالوا هذا السؤال جيد.
0: تستمعين نحب نعطيك مثال باش نقرب لك شويه. احنا هوني مانيش باش نحكيو بالصعيب على خاطر وين ما فما جفاف ما نلقاوش ماء سبيله تحلها تسمع حسها فارغه. تقول على خاطر سمعت الخبراء قالوا تغيرات مناخيه. واش معناها تغيرات مناخيه؟ طقس تبدل كيما احنا تطلع لنا سخانه ونمرضوا. نفس الشيء يصير بالنسبه للكوكب. اما نعاودوا نسالوا علاش يهزنا الموضوع مرة أخرى للسلوكات متاعنا. نعطيك مثال قريب برشا من تونس وقت اللي نقوله اللي احنا استنزفنا الموارد الطبيعية متاعنا. على سبيل المثال فما مؤشر عالمي يقول اللي تونس توا تعيش في مرحلة العجز الإيكولوجي. شنو معناها عجز إيكولوجي؟ معناها مثلا انت عندك في الكونت متاعك مليون, صرفت مليون و300 دينار بالضبط هذيك اللي صار على خاطر استهلكنا.
1: عايشة في الروج إيكولوجي
0: بالضبط, كليت من راس المال ودخلت في الروج
2: بيئك المواطنة
0: بالضبط 32% من مواردها الطبيعية. يعني حتى القدرة متاع البيئة باش تتعالج وتتداوى وترجع تقف على ساقيها ما عادش تنجم على خاطر ما خليناهاش نفس. قاعدين نجبدوا من غير حساب. ظهرني الفرصة باش نخمو راهو يلزم كل حاجة تاخو وقتها وتاخو نصيبها, مش لازم نتعصفوا على البيئة متاعنا. كما قلت لك كل بلاد عندها رصيد, احنا دخلنا في الروج ما نعرفش كيفاش باش تتفض الحكاية هذيا. من عند شكون؟
1: من عند شكون؟
0: هي الدول كلها قاعدة تجري على الموارد الأول. ما تنجري على الخبزة, الدول تجري على الموارد الطبيعية. دونك حتى حد وقت اللي جد الجد حتى حد اللي هو باش يعطيك الموارد نتاعو والناس الكل تستحفظ عليها الوقت الضرورة. هو صحيح احنا عدينا 5 سنين صعب من الجفاف, وصلت نسبة امتلاء السدود ل 23 ولا حتى 20% في السنين الصعيبة هذية. وقتها مانيش نحكيو على مي كي نقولوا 20%, نحكيو على طبعة. وعشنا سنين اللي تعب فيهم المواطن. سمعنا برشا حديث على تغيرات مناخية, جفاف, المطر ما تصبش, دخلنا في دوامة ما توفيش, نبدأ نعسو وقتاش يرجع الماء ونسألوا زيدا في الصيف هذية زعمة فبش يصير التقسيط, زعمة فما ولايات بش تحرم الماء ولا بش يوصل لنا الناس الكل. هو قبل ما نقولوا مسؤولية السونات والشبكات وغيرها يزمنا نعود ونرجع ونسألوا رويحنا على خاطر الرقم هذا هو على المستوى الوطني نحكي وعلى 140% نسبة استغلال المياه الجوفية. نزيد نعطيك مثال أكثر أي اللي تخلين فروش في كل شيء. في قبلي وصلنا ل 220% من استغلال المياه الجوفية.
1: أيوة.
0: هذا يخلينا على حافة الفقر المائي أو الإجهاد المائي. هما يقولوا وقت اللي الفرد يكون عنده على ذمته أقل من 500 متر مكعب ماء هذا فقر مائي. احنا وصلنا الأرقام في حدود 360 متر مكعب للتونسي كل عام على السنوات اللي فاتت.
1: يعني فتنا الإجهاد المائي, فتنا الفقر المائي,
0: فتنا. أنا ما حبيتش نوصفه, خليت لك الوصف اللي كنت
1: باش نعرف
0: فقر المدقع المائي زعما
1: الفقر. أي صحيح, أي
0: هو مش مصطلح
1: اللي في الروج والبنك ما عادش تحب ترجع لك
0: إذا أكثر
2: هو فقر ما مش مدقع.
0: لا ما عندي مش كم خبراء.
1: أي بين سير فقر أي كامل لنا
0: إذا فقر مائي بي. دونك على هذية حبينا نقولوا علاش هكا وقت اللي نعرفوا اللي احنا تعبنا وتعذبنا 5 سنوات وقت اللي نعرفوا ما فماش ماء. مش معناها كي نفس السد شويه ونعيشوا هل تنعويشه هذيا ننسيو ال5 سنين اللي تعداو ونرجع نسيقوا ونزرسقوا بمياه الشرب, نرجع نغسلوا الكراهه بمياه الشرب. تلقى الماء نتاع السبيله ماشي في الكياسات. دونك هوني يلزمنا نرجع شويه ونركزوا في استغلالنا واستعمالنا للموارد نتاعنا. ما نعرفش في الوقت هذيا تعودنا وسمعناها برشا مرات ما تخليش سبيله محلوله وسكر ووقت السد. يمكن قلناها برشا مرات هذا يلزمنا نعاودوا نحكيوها مره اخرى على خاطر مش معقول انه واحد باش يفيق ويصحصح باش يغسل وجهه ويتكلف لنا ايترتين ماء على خاطر هذه قبل في الستينات يمكن كانوا ينجموا يعملوها جدودنا. هما يقتصدوا بطبيعتهم عندهم الماجل, وفي الستينات والوقت هذيك كان كل مواطن على ذمته 1000 متر مكعب من المياه سنويا. خسرنا منها 60% توا.
1: قبل خير
0: قبل 1000 متر مكعب نقص نصيب الفرد في تونس من 100% ل 60%.
1: واو.
0: بما انه احنا ولينا 12 مليون تونسي حسب التعديل الجديد, ما نعرفش كي نقترحوا انه كل مواطن ينجمش ينقص ولا يستحفظ على ايتر ماء بركه في النهار. 12 مليون مواطن ايتر ماء في الشهر في العام هكا قداش نجمو نقتصدوا وقداش نجمو نعاونوا رويحنا باش ما نعيشوش سنوات جفاف صعيبه كما اللي فاتت وتعديت علينا المده. هذيك اللي ما تتنساش.
1: واضح معناتها المازد حاجه مهمه, حاجه من

0: ويجي باش نحكيوها اي جوانب اخرى وين عندي دخل انا اللي نسمع فيك
1: انت عندك دخل ما نعرفش انت تكمبي ولا ليه. هو بما انه نحكيوا على الماء فما دول قاعده تعيش صعوبات اكثر منا كيما الاردن لنصيب الفرد هو 120 متر مكعب اكهو. برشا دول غيرها ما مشيو في حلول كيما التحليه التثمين استعملوا المياه الرماديه المياه الزرقاء المياه الخضراء وغيرها. اما فما دول خير منا من بنيتها كندا لنصيب الفرد ساعات يتجاوز 100,000 متر مكعب سنويا. السؤال يقول علاش زعم على خاطر هما على حافة الأمازون قراب من الغابة المهمة هذية ولا ليه؟ الجواب ما نجم يكون كان صحيح على خاطر في حادثة شهيرة وقت اللي خسرت الأمازون تقريبا 20% من غابتها حكاية 800,000 كيلومتر وقتها دورة المياه الضرط والأمطار في أمريكا الجنوبية عاشت ضرر كبير ومشاكل تخلينا نفهمه وأنه الغابات مهمة برشا في التوازن اللي تعمل الغابة اللي ما يعمله حتى حد. نعرفوا زيدا وأنها تخفض درجات الحرارة إذاك علاش احنا نوصلوا مرات نتشكي ومن درجات الحرارة المرتفعة ولكن هذا يرجع للأسباب اللي نحن بديناها وقت اللي نحكيه على حرائق الغابات المتتالية والمتكررة. السيناريو الأسوأ كان في 2011 خسرنا 28,000 هكتار من غابتنا. نعرف أنه في الوقت هذاك الأمور كانت مصيبة عشنا ثورة وعدد أحداث شعب وغيرها أما هذه ما يمنعش أنه في السلوك العادي متاع المواطن التونسي وقت اللي يكون مش في داره يكون في الغابة مثلا ينجم ينسى الفحم اللي عمل بيه باربكيو ينجم يتكيف سيجارو بونتا زوسانتي تنجم تحرق شجرة عمرها 200 سنة
0: لا وفما برشا حرائق بسبب سلوك شخصي هكا
1: سلوك شخصي وفما زيتا المقصودة على خاطر يقولوا أن نسبة كبيرة من الحرائق هذية جيت عن قصد باش يبدلوا الصبغة متاع الغابات باش يستغلوها في تجارة الفحم وغيره. بخلاف هذية مشيو شوية إيجابيات نشوفوا البحار شنو حوالو بما أنه الدنيا سخونة لعل نلقاو الأمور واضحة ما مالوغوزمون باش نلقاو البحر هو بيدو يتشكى على خاطر احنا التوينسة علاقتنا كبيرة ووطيدة برشا بالبلاستيك. المواطن التونسي يستعمل قرابة 400 ساشي في العام بالنسبة للمواطن الأوروبي هو أقل منا بأربع مرات. الساشي البلاستيك فارق أربع مرات بحكم القوانين يمكن بحكم الوعي البيئي اللي ولا عندهم ولا السلوكيات اللي قاعدة تتغير. نحن في تونس نقضي في برشا ساشيات نستعمل برشا ساشيات كل حاجة وحدها وحتى كتير الساشي ما تعملش إفور باش تحطه في بلاستو اللي هي البوبيل على خاطر هو كتير انت تنجم تسخيبو عصفور طاير في السماء وين غلط فيها برشا مرات ومشي في بيلي عصافر من في الاخر طلعوا ساشيات زرق وخضر وصفر والالوان الكل هو كتير ما يمشيش للبوبيل وما يمشيش للمصب على خاطر يعرف ثنيه واحده اللي هي السبخه الويد والبحر وينجم زيدا يسكر البلوعات من بعد المياه الامطار تنجم تفيد علينا تفيد الامطار باش نلقاو مياه راكده ومتراكمه مياه راكده معناها ناموس وحشرات اللي احنا نتقلقوا منها ما رانا ما ننسيوش اللي كنا السبب نتاعها من الاول بالكل. بالنسبه للبحر نسبه البلاستيك في البحر الابيض المتوسط فوق حتى بسبع مرات بقيه المحيطات. البحر الابيض المتوسط اللي هو قاعد يعاني من اكثر المحيطات اللي تعاني البحورات سامحوني من المشاكل الاحتباس الحراري تنوع البيولوجي البحري قاعد ينقص نهار بعد نهار. نعيشوه نحنا في تونس وقت اللي نشوفوا انه الصيادة يتشكيوا من انواع جديدة جات ما يعرفوهاش على خاطر طبيعة البحر تبدلت من انواع استنسنا بها وحتى توجدت في النظام الغذائي التونسي وليت ما عادش موجودة وليت مفقودة على خاطرها هاجرت اختفت نقصت وإلا انقرضت. هذا يرجع للاستهلاك العشوائي للصيد العشوائي والبرشة اسباب اخرى تقولنا علاش هكا يزن الرد بيننا من تصرفات صغيرة النتائج نتاعها تنجم تكون كبيرة برشا.
0: واضح سينيجي دونك هذه الفقرة اللي باش تكون معنا كل يوم علاش هكا في كل سلوكات الحياة عملت لنا بيلون صغير أما في حياتنا اليومية في كل الأماكن تنجم تنفعنا الحكاية في دقيقة تعليقك. وكل يوم جهين عنا برشا حوارات عنا برشا حكايات من الحياة اليومية اللي نجمو نخرجوا منها علاش هكا. نجي زعيري مهم برشا انه واحد يعرف اللي سلوكه البسيط في اي مكان يكون في دار وفي الخدمة في الكهرباء في الدار في البحر في عرس في ماتش كورة راهو ينجم يأثر على تونس كاملة.
2: صحيح ملف المياه المياه صالحة للشرب ملف كبير برشا وملف معقد وكل تقريبا الخبراء المختصين في مجال المياه طالبوا بإيجاد حلول أو الكلام هذا قال وقت اللي بدأت سنوات الجفاف أربعة وخمسة سنوات متتالية وراء بعضها وعرفت تونس شح مائي كبير وواجهت برشا مشاكل خاصة معناها الفلاحة واجهوا برشا مشاكل. توا خرجنا من منطقة الخطر يعني بعد الأمطار الأخيرة والحمد لله اليوم فما تقريبا ما قولش معناها حققنا الاكتفاء الذاتي من الماء بنسبة 100%، لا أما خرجنا من منطقة الخطر والكميات اللي صبت من الأمطار وجيان أكيد تعرف خليتنا على الأقل شبه مطمئنين على ربما الموسم إن شاء الله تتوالى سنوات الأمطار. أما راهو السلوك متاع الناس متاع المواطن التونسي راه مهم جدا، لأنه كي تشوف فما كميات ضخمة جدا من المياه اللي تم إهدارها في حاجات الحقيقة معناها ما أنزل الله بها من سلطان، زيد على هذا المشاريع اللي بدأت فيها الدولة يبدو أنها
0: متعطلة شوية
2: ماشية بنسقبتي اللي هو نحكي على محطات تحلية مياه البحر اللي بتعاون معناها بدرجة كبيرة برشا في حل هالمشكلة هذا.
0: مشكل سينيجي غدون كملوا نحكي وجهين يعطيك الصحة برشا مواضيع مزلنا باش نحكي فيهم. سينيجي يعطيك الصحة، شكرا لكم الأخبار ونرجعوا للساعة الثانية.
3: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين غارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وصلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
4: سمارت تيفي إيكوسات تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تيفي 5.0 سيرتيفي، أندرويد 14. إيكوسات فرج بشيش.
5: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول، جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد، باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
6: تدلل
7: جيان
8: ايام دللنا.
9: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجاية اللي تبدا نهار 6 جويلية، تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان وأونلاين زادة. لأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
10: أكتيف السيف أكتيف السيف
11: تحب تحكي
12: en illimité ou t'aimes faire gigawatt.
13: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
14: اريدو طور عالمك.
3: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
0: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة.
6: معدل الفائدة في السوق النقدية يستقر عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان من سنة 2026، وذلك للشهر الخامس على التوالي وفق معطيات صادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة تتمكن في إطار مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة والتصدي لشبكات الرهان الرياضي غير القانوني أمس من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال بين منطقتي الحلفوين ولفايات بالعاصمة. وتفيد المعطيات الأولية بأن العملية أسفرت عن إيقاف 3 أشخاص تورطوا في إدارة هذا النشاط المحظور وحجز مجموعة من الحواسيب والهواتف الجوال التي تبين بعد فحصها احتوائها على تطبيقات خاصة بشحن أموال الحرفاء وإدارة المعاملات المالية الافتراضية، فضلا عن ضبط مبالغ مالية من العملة المحلية متأتية من عائدات هذا النشاط. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف الموقوفين ومواصلة الأبحاث معهم للكشف عن بقية امتدادات هذه الشبكة في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة يؤدي رفقة ثلة من الإطارات أول أمس الاثنين زيارة إلى عدد من منشآت الشركة برادس في إطار متابعة جاهزية المنظومة الكهربائية وضمان استمرارية التزويد بالكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية. وأشار إلى أن الطلب على الكهرباء في تونس سجل خلال صيف 2025 ذروة قياسية بلغت 4837 ميجا وات، حيث شهدت البلاد موجات حر شديدة غير مسبوقة ضغطت بشكل كبير على الشبكة الوطنية. في تطورات الشأن الدولي، وسائل إعلام رسمية تنقل عن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني قولها اليوم إن المحادثات في الدوحة تركز على تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن. مصدران إيرانيان كبيران يقولان لوكالة رويترز الأنباء إن إيران مصممة على الحصول على اعتراف دولي بسيطرتها على مضيق هرمز وقدرتها على فرض رسوم على السفن التي تدخل الخليج أو تغادره حتى لو اضطرت إلى ذلك بالقوة. ختاما، محققون يدهمون منقر الاتحاد الألماني لكرة القدم وأماكن أخرى في أنحاء البلاد، وذلك في إطار تحقيق بشأن شبهات فساد مرتبطة بكأس أوروبا لسنة 2024 والتي أقيمت في ألمانيا. وتتعلق القضية بمزاعم حصول موظفين في المدن الألمانية المستضيفة لمباريات كأس أوروبا بشكل غير قانوني على دعوات لحضور مباريات البطولة، ووزعت عليهم تذاكر بشروط تفضيلية من المنظمين بحسب ما أفادت الشرطة والنيابة العامة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل وكامل فريق برنامج ميدي ماج. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: ميدي ماج. رجعنا مرحبا بكم. هذه ميدي ماج مثلين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين في نسختها الصيفية. جيهان بن عبدالله كانت معنا في الساعة الأولى. نادية الفورتي مرحبا. مرحبا نادية.
1: أهلا وسهلا. مرحبا نافل. مرحبا كيف ميدي ماج الكل. شكرا لكم.
0: شن أحوالك؟
2: كيف ميدي ماج الكل.
1: كل
2: أحلى. كيف ميدي ماج الكل.
1: كل كل ما فهمتش ما عجبتهوش.
0: تقول مثلا باستثناء بلاكيت
2: لا حتى بلاكيت تبع ايكيب ميدي ماج الكل.
0: فوالا مرحبا مرحبا باش تقعد معنا. ولكن كونسو براتيك زاد فقره مزيانه باش نقترحوا كل يوم موضوع توانسه يهمهم برشا. دونك بعد شويه شكون باش تكون ضيفتك؟
1: فرحانه برشا بضيفتنا اليوم باش تكون المستشاره في التسويق الرقمي مريم بن عيسى. مريم اللي باش تعطينا اليوم اجابات على حاجات نعملوهم يوميا. لكن هيك باش تخلينا كيفاش ما نطيحوش في الفخ نتاع الحاجات هذوما تبع نكتشفوهم شويه. انتوكا عندها علاقه بالتليفون بالتونسي بالقيلولة بالاستهلاك متاعو هذا الكل طب بعد نجيب عليه. مريم مرحبا بيك.
3: يعطيك الصحة نادية. مرسي على توت ليكيب.
0: عسلامة.
2: ليكيب ميدي ماك. مريم بربي
3: ليكيب ميدي ماك
0: الكل
1: الكل
2: نكونوا متسامين على كلمة واحدة.
0: يعني
2: ما فهمتوش من قبيلة زيك تحب نفهم
0: شنو مشكلته مع الكل؟ حب الاسم تسمي.
2: لا ما عنديش مشكل مع الاسم.
4: هو علاش الكل يستطيع ان يخفي
2: من شخصا
4: خاطر هو في سالك بعد انتدابات جديدة الإدارة وفرتهم لنا هو ما ينجمش يخفي الغيرة متاعه. هذا
0: مستحيل
4: معناها
0: اخزر الجمله هذه
4: وفرونا معناها مخرج متالق.
0: لحظه ماكش
4: معناها شوف معناها شنو فريق معناها
0: المخرج اللي كان مش متالق
4: ما تخليش نقول كلام ليه معناها متالق زاده
0: ماكش باش تفهم
2: تو يسمعك
0: ماكش باش تعرف هل انا باش نشكر ناهد توا ولا
4: سمعت كوميرسيال ما يسمعش فينا توا.
0: مهما كان الشخص الجديد اللي باش يجي مستحيل يكون في ثقل ناهد مع
4: الاعلامي.
2: تمشي سر لي دو سونس
4: ماذا باش تعرفوا في خروت.
0: يلا ناهد توا
2: فوالا
0: انتم تابعوا فينا في لايف اليوتيوب اليوتيوب مباشر ميدي ماغ وبرشا برامج سمعتوا احلى صباح ريكاب سبور كورنيش برشا برامج اخرى كورنيش من نجوم تنجموا تتفرجوا في لايف اليوتيوب وتابعوا فينا. شكرا على تعليقكم زاد اللي قاعدين يجيونا على نمبر الواتساب 23513000 باش توليوا تدخلوا معنا حتى في مسابقات وفي برشا حكايات به انفو ولا انتوكس فقره جديده يقدم هنا نهدا
5: انفو ولا انتوكس.
2: أسيدي أنفو وانتوكس باش نعطيكم الكونسيبت تشوفوا مشنو
0: مريم تنجم تسمع وركز معنا بيان سور لو كان نجمو نسألوك. مرحبا بك. يلا
2: أنفو وانتوكس باش نقدم لكم أربعة أخبار أربعة معلومات فيهم خبر واحد صحيح الآخرين الكل ديزانتوكس. يلزمكم تطلعوا أنا هو الأنفو ومش الانتوكس. ميديا ما تغزرش للورقة.
1: لا ولا لا
2: لا ونغزر لك. الخبر الأول يقول تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لو لم تتوقف اعتداءات إسرائيل على لبنان سوف أثر لقصف إسرائيل. هذا الخبر الأولين. الخبر الثاني واحد من الناس اللي تشدوا في حملة على الفساد في دولة العراق كان عمل تصريح قال بعد علي ابن أبي طالب أنا أنزه واحد في العراق.
0: على الأقل كي تجيب خبر غلط حاول تكون منطقي.
2: الخبر الخبر الثالث في إطار التشجيع على ممارسة الرياضة ورياضة المشي في تونس قطار تونس برج السدرية عمل لقطة به لتشجيع المسافرين هبطهم قبل محطة برشلونة وكملوا المشي على ساقيهم. الخبر الرابع والأخير
0: يعملوا المارشي.
2: الخبر الرابع والأخير يقول نشاط المطاعم السياحية في تونس ارتفع بنسبة 20% وهذا أمر مشجع وموسم سياحي واعد.
0: أيوة فوالا انفو ولا انتوكس. دونك ثلاثة أخبار غلطة والفقرة عندك صح نيت خاطر الغلطة ولا في الويب أكثر من صحيح 80% من الأخبار اللي تدور في الويب أخبار خاطئة في العالم الكل. دونك باش نفرقوا حسب رأيك تراه نادية بالخبر أعطيني شنو اللي تراه صحيح شنو اللي تراه غلط.
1: التصريح الأولاني
2: وأنت عادة مختصة في ترامب تبارك الله سيزون كاملة وأنت
1: أنقذنا سيزون. دونك الخبر الأولاني ترامب
2: شخص في الأراضي
1: انتوكس بطبيعة الحال. الخبر الثاني نتاع العراق
0: بطبيعة الحال
1: لانه ليه خاطر ما مازلت كي شفت التصريح نتاعو في علاقه بالاتفاق
0: انه ترامب يهدد بقصف حاجه غريبه
1: مش اي حاجه
4: مش اي حاجه على احنا كيما
1: قلت الاحتلال معناتها شنو دونك
4: يقصف دارو ما يقصفهمش
1: ولا معناتها هذا هو
4: كيما رئيس امريكي يحترم
0: ما قالش نتنياهو انت غبي ولا انت درشنو
1: قال
4: ديما يتقص بكلام
0: بين انت غبي ويعطيه كف شنو
4: يعني برفز عليه برفز عليه وبرا معناها
0: باهي تقول
4: تقصي قدرت
1: لي الاخبار الثاني نتاع العراق ينجم يكون صحيح الحقيقه ما نعرفش هكا ينجم يكون حاجه صحيحه
0: بعد سيدنا علي انا انزه
1: واحد ينجم تتقال تتقال تنجم تكون منطقيه بين الاخبار الثالث نتاع المشي زيد عجبتني الفكره اما ما نتصورش الهدف هو المشي نتصور فما مشكل مع التسارع على مستوى الليني معناتها دونك والاخبار الاخرين نسيته بالحق
4: مطعم سياحي 20%
0: زادت 20%
1: اي بعد البداية التطبيق نتاع لي كيس انريجستروز يظهر لي هذاك عليه زادت 20%
0: اي دونك انا الاخبار
2: الصحيح معناتها تقول الرابع انت صحيح ولا الثاني
1: نتاع العراق صحيح
0: نتاع العراق هو اللي صحيح فيها جرأة ترى سلاح
4: ترامب غلط متأكد
0: باهي متأكد
4: متأكد ترامب غلط العراق متأكد ليه صحيح
1: زيد
4: متأكد صحيح بالنسبة للمطاعم السياحية ذي 20% ما نتصورش كان ربعينهم يخدموا رواحهم أكيد معناها ما نتصورش هذاك صحيح وفما قاعدة متاع ظهر كيت بوينتي ساخبر ترامب ذاك لا غلط
1: عامل خبره
2: يعرف الشخص
4: دونك تخيل الفكره هو لا انا ما بشجعهم على المشي بوم ما نستغربهاش راه بتصير ما تصورش تصور صارت
0: ترى مريم
1: انا
0: هو الغلط راه هي
3: انا نتصور الاخبار بون الاخبار نتاع ترامب نتوقعوا منه كل شيء ترامب الاخبار نتاع العراق نتصوروا زاد يكون صحيح على خاطر التصريحات نسمعهم الضحك الاخبار نتاع ترامب انا من البون ليو سود دونك ترامب ما يعملهاش بينا جينيرالمون دونك ما نتصورهاش صحيحه
4: انا مصدر
3: اما الاخبار نتاع المطاعم السياحيه ظهر لي مزيد شويه سيزون دونك 20% ظهر لي برشا دونك نتصور هذيك هي الانتوكس
0: لا هو الخبر الصحيح خبر واحد صحيح
2: ثلاثة انتوكس واحد بركة صحيح
0: انا هو تعتقد خبر صحيح
3: الاخبار الصحيح هو نتاع ترامب
0: صحيح
3: اي اللي هو ترامب النجم متوقع منه كل شيء
0: النجم متوقع
2: خلينا نوفل نثبتوا الاجابه
0: مع اعطينا الخبر الاول اللي هو شنو قلنا
2: الخبر الاول اللي هو
1: ترامب
2: حول الاعتداءات على الاراضي اللبنانيه الخبر الثاني هو احد الموقوفين في حمله محاربه الفساد في العراق يقول بعد علي بن ابي طالب انا انزه واحد في العراق الخبر الثالث قطار بورسعيد يعاون على ممارسه رياضه المشي في تونس والخبر الثالث هو نشاط المطاعم السياحية في تونس واللي ارتفع بنسبة 20% بسألتك شنتي نوفل
1: اي صحيح تو ما معانا في اللعبة
0: هو المنطقي معناتها واحد هو خبر انه مطاعم سياحية جادت فيو اللي عطلة وكذا والناس تقبل
1: 20%
0: انه مطاعم سياحية جديد المطاعم السياحية هي المطاعم الغالية
1: أي
0: مش أكل يبدأ فرشيتك على باب هذيك متاع الحاجة اللي تشريها مثلا تقول له عطيني هذه صارت لي تقول له عطيني شوية هريسة وطن 25 دينار صحنا هريسة وطن
1: قطعت
3: البنك 25
2: دينار
3: هريسة
2: وطن
3: قطعت
2: البنك
3: ولا
2: سامي جنيرالمون
3: بالفرنسية
2: تلقاها مش نمشي لهم
0: لا ما أنا كي قلت ما ديتهاش في المنيو ظهرت في المنيو موجودة هريسة وطن 25 دينار بالحق
4: بدل مطاعمك نوف
0: ليه
2: بدل مكلتك نوف
0: ليه
4: صح نعرف يودوا به الناس معناه كامورها ما كنت حاجة بالعكس وساعات ما يكلوش الناس يحطوها كيك باش يضيفك باش تصبر شوية لين يجي للبلان بتاعك
0: ما همش مطاعمي المفضلة تحطيت في وضعية كيك وتفاجأت معناتها باش نوريك هذا مهم المطاعم السياحية فوالا دونك اعطينا بالخبر وقلنا انه هو صحيح
2: لا خلينا نعطيكم الإجابة نسمعوها مع بعضنا
0: اي إجابة صحيحة اي
2: صحيحة بلكي
6: اني انظى فئات سياسيه في العراق بعد علي بن ابي طالب
2: هذا سيد اسمه ابراهيم السميدعي وهذا كان في حوار تلفزي معناها المقطع اللي عديته لكم راه صحيح
0: بعد جمعتين تشد فيه
2: بعد شوية تشد
4: وقعد عليه ابن بيتار محافظ على صدر ترتيب النزاهة قعد مش منافسي يعني أنا اللي غني مش اللي قاله معناها من علي ابن بيتار اللي هو ما جي حد نزيه أوكي تجل تقول في نزاهة مثلا ما هو تشد
0: معناتها بعد سلاح باش يحكينا على الموضوع هذا ناهد على الحملة متاع الفساد في العراق حاجة رو أرقام رو مبالغ شدوها في ليلتين قد ميزانية تون
2: فما حتى النوابة
0: رو فما شكون ذهب حتى دبش متاع نساء ذهب ما حاجة غريبة بالنسبة للمطاعم السياحية نقصت 50% الإقبال على المطاعم السياحية لأنه قالك غليت برشا ما عادش في مستوى التونسي بالنسبة,
2: بالنسبة للقطار قطار تحبان
0: القطار تحبان قبل ساحة برشلونة اضطروا يكملوا أبيه دونك ما فماش مدير ذكي قولهم ليرا وهذا ما عارش نعود بيكم معناتها دونك مشيت في أنه قطار سكت قبل جاب ربي قبل ما حاطت برشلونة بمراحل الحمد لله يعطيك صحة ناهد على لانفو ولانتوكس نمشي وتول الكونسو براتيك هذه فقرة نادي الفورتي كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ نعود نذكر انتم قاعدين تتفرجوا فينا في لايف اليوتيوب مرحبا بكم ومرحبا بتعليقكم الكل زاد قاعدين تبعثونا على 23 513 1000 على الواتساب كان عندكم حتى اي سؤال ولا حاجة بالنسبة لحصة اليوم ولا حتى الحصص الجاية تون نحكيوا عليهم دونك صارت لنا شوية مشاكل متاع ويب في هذه الصبحية نظرا لانهم الغدوة عاديوا الباكة غدوة زادة بصير لنا شوية مشاكل نهار الجمعة نوعدوكم نرجعوا في مستوانا العادي الكل من أجل تلامذتنا إن شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم نادية وقت اللي احنا نمشي ونقيلوا يا حسرة قبل نقيلوا نقعدوا عقلين باش ما نعملوش الحس اليوم تنجم وانت تقيل تصير لك مشاكل وينجم ويجبروك حتى باش تصرف فلوسك
1: اكزاكتومون اليوم باش نحكي ونوفل على انطلاق السيونس اونيك لكن زادة باش نحكيوا على العادات اللي تبدلت في علاقة بالقيلولة نتاع التونسي لانه أكثر حاجة نحبوها اليوم ولينا نلقاو روحنا تقريبا في الدقائق اللي قبل ما نبدأ ونقيلوا وإحنا ممدودين كنا نعملوا نفس الحاجة اللي هي نشدوا تليفونات متاعنا هوني بالذات فما حاجة اسمها الخوارزميات وني نحكيوا على الزالغوريتم متاع شبكات التواصل الاجتماعي اللي عملت لنا فخ كبير برشا باش تهزنا للاستهلاك وتخلينا نشريو من غير حتى ما نكونوا لا قاصدين ولا لوجنا على حتى منتج باش نشريو هوني نحكيوا على البرايم تايم اللي تبدل البرايم تايم زاد راهو ماهوش كان في التلفز اليوم نحكيه على البرايم تايم اللي موجود في الديجيتال وقت الذروة اللي يتبدل بين الصيف والشتاء وقت اللي عادة نعرفوا انه البرايم تايم في الشتاء يكون في الليل لكن في الصيف فما تغيير ومع سيونس يونيك زادة الاحصائيات الكل تورينا فما تبديلة فما بيك جديد وكبير يظهر بين الماضي ساعتين والاربع متاع العشية وهذا الشيء اللي فهمته الشركات متاع تكنولوجيا الكبرى اللي في بالهم بالموضوع هذية لانه الالغوريتم متاعهم اللي تبعوا العادات متاعنا قاعدين يبدلوا في الضغط الإشهاري على حساب الوقت الجديد هذية الاستهداف هذية ما هوش مجرد حكاية وقت لأنه هذه استراتيجية كاملة استراتيجية نفسية مدروسة سيم استراتيجي بسيكولوجيك اللي تستغل وضعنا البدني وضعنا زادة الذهني في اللحظة هذيك بالذات وهذا باش تفسرهونا أكثر مشكورة ضيفتنا اليوم نذكره مريم بن عيسى مستشارة في التسويق الرقمي مريم تفسر لنا كيفاش اليوم الشركات الكبيرة وإلا ليزانونسور فهموا هالتبديل متاع الوقت هذية وخليوا أنه تلقى مختلف لي انفلونسور ولا لي بوب اللي يجيونا في الوقت نتاع القيلوله نتاع
3: بالضبط يعطيك صحه هو ان فيت لي الغوريتم في حد ذاتهم يعملوا ايتود للكومبورتمون نتاعنا هما اللي يعرفونا اكثر من مروحنا على خاطر اليتيجو معناها يدرسوا ولا يدرسوا لي سكرول اللي نعملوهم على شنو نوقفوا شنو نغزروا نجم حتى حركه العين وين تمشي اكثر تكون مدروسه لهنا احنا اذا كنا نتخيلوا نهار نتاعنا كيفاش يولي كنا في الشتاء كنا نخدموا نهار كامل روحوا في الليل برايم تايم اللي هو يبدا من 8 متاع الليل وقتها وين نشدوا التليفون نقعدوا قدام التلفزه ونكونوا معناها مرتاحين باش نجموا ناخذوا القرارات الغير صعبة ساعات باي في الصيف تتبدل كومبورتمون يولي عندنا بعد سيركولاسيون نتاع المرواح ابارتير من ماضي ساعه حتى الماضي ثلاثه بعد ما نروحوا نفطروا ونرتاحوا وقتها باش نشدوا التليفون اي اون سكرول حالتنا وقتها كيفاش بعد الفطور باش نكونوا مانيش مركزين ونكونوا اكثر فولنيرابل للانفلونس
0: معناتها سخانه تعب ستريس قله نوم
3: بالضبط
0: وشبعانين
3: بالضبط دونك الريفلكس البارير دو ريفلكس كلهم يتيحوا وقتها دونك انا اللي باش نشوفه قدامي باش نتاثر به مع الموجه مع نتاع الانفلونس نشوف مثلا العبيد خرجت العبيد كليت العبيد عديت كوموند نتفرج في برامج نتاع ميكلا دونك وقتها اي بوبليسيتي باش تجيني باش نتعدل لاشاكي كسوا ميكلا والا باش ندخل سور سيت نشوف دي موديل زايده العشيه نجم نعمل بروغرام تاع سهريه دونك نجم ندخل نشوف لي بروغرام موجودين كيف ما ريستو كاين فما كوموض نجم نعديها للدار العشوية. دونك هذا ما نقول لك المساحة نتاع الوقت طويلة تنجم تخليني كونسومي. دونك لي زانونسور فهموا هذا ولاو يستعملوا كل برودوي يمشي للترونش نتاعو في الترونش هذيك. هما ديجا لي زانونسور يعملوا ايتود نتاع السيبل نتاعهم كاين كيلكو سوا سالاري انتربرونور فام او فوايي كل وضعية يمشي لها برودوي معين.
1: واضح جدا. بهذا باش يهزنا زيدا مريم النقطة اخرى اللي هي علاش زيدا احنا نضعفوا قدام الاشهار هذا قبل. قال فما اتيود اتعملت تخدم عليها دانيال كانيمان اللي هو زيدا متحصل حتى على جائزة نوبل في الاقتصاد. يقول لك كيفاش مخنا ياخو القرارات. دونك يقول السيد هذا انه القرارات ناخذوهم بزوز طرق مختلفة. فما سميهم سيستم اثنين والسيستم واحد. السيستم اثنين اللي هو وصفه اللي هو رزين يحلل وعقلاني هو اللي يحسب الفلوس ويقارن الاسوام.
0: هذا اقليه اي
1: فوالا والسيستم
0: نقولوا في ايكيبنا كل ناهد.
1: هذا
2: ناهد يتجسد في ناهد.
1: والسيستم 1 اللي هو مزروب غريزي وعاطفي.
0: بلي سؤال علاش بديت بد فقط نحب نعرف
1: الاقربون.
0: واحد بعث
2: ترمي في المعنى.
0: واحد بعث ميل قال جمله ضحكتني على الاخر. قال من الصغرى من اللي قرينا اللي الفكرون فات الارنب عرفت حياتنا مدمر. فكروني فوت ارنب واش قرانا واحنا صغار. تفضل ابدا تفضل.
1: نواصلوا السيستم 1 قلنا هو سيستم مزروب غريزي وعاطفي. دوك بعد نهار كامل نتاع خدمه من غير بوز وكما كنا نحكيوا على التعب اسمه الفاتيك ديسيزيونيل. العلماء يسميوها الارهاق نتاع اتخاذ القرارات. شنو يصير للسيستم 2 يتطيح الباتري نتاعو ويستسلم وفي الاخر اللي يشد الكوموند هو سيستم 1. دونك وانت تعب على الفرش ما عادش تلوج تولي على معلومات صعيبه ماذا بيك على حاجات سهله كونسومابل في ساعه في ساعه وحاجات تطلع لك زاده شويه الدوبامين وهذا اللي هزنا زاده للشراء الاندفاعي يولي كانه تعويض عاطفي
2: هرمون السعاده هذا
1: فوالا اكزاكتومون يولي تعويض للحاله نتاع التعب.
0: معناتها الشراء الاندفاعي اللي هو الاندفاعي عكس العقلاني اللي هو زاده فيه نوع من المقارنات كي نشوف هذاك محلاه في يوتيل وشيخ وكذا وشراها كي نشوف الطفله المزيانه اللي

0: يخليوك تخلقك الحاله نتاع الاستعجال. معناها كلي ماذا بيك كي ترى البرودوي كي مش باش تشري توا راهو مشات عليك الحكايه. وهوني نمشيو للفومو
1: ايفيكتيفمون اللي هو الفومو اللي هو الفير اوف ميسينغ اوت اللي هو يزمك تشري توا.
2: الفومو اسمه انك تشري توا,
1: فير اوف ميسينغ اوت, خاف لا تفوتك. معناها دونك كيفاش هذا كيفاش يتخلق؟ وقت اللي تعطيني دي زوفر نتاع مثلا كيما الفلاش فلاش اور ولا الهابي اور والا
0: فلاش
1: والا الفونت فلاش والا زاده الكلمات اشري تو باش ما تفوتكش, اشري معني اوفر دو لابريميدي حدك للاربعه نتاع العشيه. دونك هذوما الحاجات هذوما يخليك تشري تويكا سينو تعرف اذا كانتي باش تخليها في البانيه ولا باش تخليها كابتور ديكران باش ترجع لها غدوه باش يغلى السوق.
3: فما اساليب اخرى مريم مش ضد كنت اكد لي كلامي. فما دي سيت ولاو يحط لك مثلا ثمانيه اشخاص اخرين يكونسلتيو في نفس البرودوي في نفس الوقت معاك
1: انت, يحطوا لك وقت
3: يعمل لك ضغط اكثر باش يضغط عليك اكثر. ثم ثمانيه من الناس نجموا يشريوه.
2: دخلت مره لوتيل في غابه في نيكاراغوا قالوا لي 100 دخلوا دقيقه هذه كيف
0: وراك البيت عندك
1: والا زاد كيف تدخل للسيت يحط لك كرونومتر من فوق اللي راهو مازال لوفر مازالو ساعه وقت. ولا 45 مينوت ويوفى
3: وترجع من غدوه تلقاه نفس الوقت
1: نفس الوقت ديما هو سيتان كرونو يقعد هو بيدو. معناها دونك هذوك الحاجات هذوك يخليوك ما لازمكش تضيعها الفرصه. معاك كما قال نوفل لو سيستيم داشا ولا لنا سيستيم دو ريكومبونس. معناها انا نحب نكيف روحي على خاطر خدمت مثلا الصباح هذاك الكل روحت ارتحت نحب نكيف روحي مع شويه كالادرينا لين هذيك وشويه الضغط نتاع عدي تويكا تلقى روحك اوتوماتيكمون تشري ساعات حاجات تندم عليها من بعد.
0: قبل ما نمشيو للحلول اللي هما باش نختموا بيهم نوفل, معناها الحلول اللي هذا الكل نحكيو فيه
3: ما تقيلش.
0: فما بالعكس باش تقيل مرتاح. فما نقطه اخرى زاده اللي هي في التجاره الالكترونيه اسمها انك تنحي العوائق. مثلا قبل كنا باش نشري اون ليني تقوم تلوج كان عندك زاده كارت بانكير بيان سور تقوم تلوج تجيب الكارت نتاعك باش تخلص بها اون ليني. اليوم فما بما انه ولينا نستعملوا برشا دي سيت ونخلصوا اون ليني ديجا تلقى روحك عندك لي كوردوني بونكير مسجلين في التليفون. دونك تولي العمليه نتاع وقت اللي باش تشري اسهل تجي ديريكتومون تكمندي
2: ولا خلص كاش في تونس اغلبها زاده خلص كاش من غير كارت.
0: صحيح هو اكزاكتومون. دونك اليوم مريم كيفاش نجمو نحيو
2: معناتها تنزل على فلسه تولي تشري
0: تنزل على فلسه ديريكتومون تلقاها سهله.
2: وهل هذا السبب اللي يخلي السيد اللي في حاله سيئه ضميره يفيق من غدوه ويجيه البياع وما يهزش عليه التليفون؟ وهذا اكبر مشكله يعني في شركات وينسى يقول لك بعد ما شراه وكي خلط له ما عادش واحد ورتور. معناتها بما انه ما انجاجش روحه في كارته من غدوه تجيه قطعه راجل يبدا قاعد تجيه قطعه نتاع مثلا يعلقها في الكهرباء ب 70,000 يقول علاش يولي ما عادش يهز التليفون.
1: معناتها
2: اي الندم يحسه من غدوه.
1: اي بالضبط على خاطر الديسيجن داشا ما تاخذتش بسيستم 2 اللي قالت عليه ديجا. دونك تاخذت بعجله فيسا فيسا عديت كوموند من بعد وقت اللي رجعت لل للليتا ديسبري نتاعي العاديه. معناها القتال هي ذاك اشا زيد ما نستحقوش. معناها وهذيا نجموا الحاجات هذوما نجموا نيفيتيوهم. معناها وقت اللي نعملوا كيكو جيست بارير مثلا اول حاجه وقت اللي باش ندخل نعدي كوموند نحطها في البانيه نشوفها اما ما نعديهاش وتسويت خليها الغدوه نشوفها غدوه اسكو بالحق مازلت نستحقها والا سيتي جوست الحاله نتاعي وقتها معناها حبيت راضي روحي ولا حبيت جو مفي بليزير. الحاجه الثانيه اللي كيما قلت انت ديجا لي زابليكاسيون ولا لي كوردوني تاع كارت بانكير موجودين ديجا نحيهم وما نستعملش لي زابليكاسيون. فما في لي زابليكاسيون كيكو سوا اندرويد ولا لاي او اس موجودين دي زابليكاسيون اللي هي الكارت تبدا ديجا كونفيغوري اللي هي بفلسه كيما قلنا وفلت تشري. دونك نحاولوا نحيوها هذيا باش على الاقل لو طون اللي انا مشيت ولوشت الكارته هكا رجع لي شويه شهد العقل باش ما نشريش. الحاجه الثالثه اللي هو النجم انا الالغوريثم نعلمو انا شنو نحب. معناها كي تجيني بوبليسيتي اللي تنجم تخليني نشري حاجه ما حاجتش بها فما 3 بوين في البوبليسيتي تجيني ندخل كونفيغوراسيون نعمل جو سوي با انتريسي ولا بون سينياليت نجم الدور الماركه دونك تعمل جو سوي با انتريسي.
2: أقلية في العالم معناتها
1: احنا ذيك علاش قاعدين نوعي وباش يولي وباش
2: لان في مرحله تقل فلسه ممكنه كيما قالت نادية راهو هما يلزوك انزل على الفلسه يقولك اشتي سي بون ادريستك دنيا
1: معناتها هما هذوما ذيك علاش قاعدين نوعي وعلى خاطر راهو كيف ما احنا قاعدين نحاولوا نوعي وباش باش ما يتشريش برشا فما شكون اللي يحاول انه العبيد تشري برشا. معناها هما فوالا هما زوز موجات كونتر بعضهم.
2: احنا نحاولوا نوعي وما تشريش حاجه انت ما تستحقهاش
1: فقط
2: معناتها بيان سور تستحق اللي تحب اشري اللي تحب. يعطيك الصحة بصح نادي دونك كيفاش القايله اسلوب باش يشريوك لو ماكسيموم غير ما تشعر. وشربناها تستيناها معناتها مع نادي كيفاش شريوها في فازه تبع الكراهب.

0: ويبدأ يجيوها جيوها جيوها لقات روحها باش تشري قطعة ما عندها حتى علاقة وحتى غرام بها. ماري معطيك صحة.
1: يعطيك صحة.
0: إن شاء الله ديما تجي حذنا كل ما نطرحوا موضوع كيما هكا. شكرا لك.
1: يلا
0: نكملوا معكم الدماغ فاصل ونرجع لكم.
2: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
3: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسيورانس زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
5: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
6: أريدو طور عالمك
2: ميدي ماج
0: يا مرحبا يا مرحبا هذه ميدي ماج مازلنا مواصلين معكم شكرا تعليقكم تتابعوا فينا في لايف اليوتيوب الحصه يوميا تتفرجوا فيها كامله في لايف اليوتيوب برشا فقرات نمشي وتوا زاده تبعثونا على 23513000 شكرا مساجاتكم حتى غدو بعد غدو راهو الكل باش نجاوبوا عليهم وعندنا فقره زاده خاصه نجاوبوا على لي ميساج الكل يلا نمشي وتوا ما فاتك شيء
2: ما فاتك شيء
0: الفقره المفضله عندنا تفضل
7: باش نحكيو بعد شوية على المكسيك باش نحكيو على فما يلقاو في ظاهرة غريبة سرق يلقاو ملفوفين بسكوتش في البوتوات البوليسيين يمشيو يلقاوهم شنو هو الحكاية
0: حاجة كاينه فيلم
7: اكزاكتومون سوبر هيرو في المكسيك جديد نحكيو على العراق اللي حلو حرب كبيرة على الفساد ونحكيو المليارات اللي نجموا زاد يلقاوهم في ديار حتى بعض النواب العراقيين لكن قبل هاد نحكيو على الفيديو المثير للجدل اللي راجل يتجول مع النحام وردي اللي هو فلامون روز تار هذايا اللي هو من خلينا نذكره اللي هو مهدد بالانقراض
0: شكون
7: لكن الحيوان هذا طار هذايا لا لا الراجل هذايا التصرفات هذه زي ما تنقرض دونك شفنا الفيديو هذا
0: يا اخي اللي حط عليه الغنيه ضمر باش غنيه النجله التونسيه
7: اي اي
0: معناتها اللي عمل الميلونج
1: تقول الاغنيه بالله
7: نوفل لا لا قايله وعبيد تو فكرها سخانه دونك خلينا نحترم شويه العبيد دونك نمشيو نحكيو على نشوفوا الفيديو موجود حتى على الباج نتاعنا فيسبوك موزايك كفيلم يعمل في دوره
0: ما نظنش كان فما واحد ما شافهاش انا بيدي الناس بعثوها برشا
7: لكن السؤال هنا هو قال لك خاطر يقول لك هاو نورمال يمشي معاه من جناحه من جناحه باس عنده الساقين ما تصورش بشدوا براقبته معناها باش يعمل دونك يشوفوا في الهدوء اللي فما عند الطائر هذايا اما
0: هل ايه جوستومون نحب نفهم شبيه الطائر يعني ما هربش ما
7: هو هل التونسي يقول لك يقول لك مربيه خاطر يمكنش مربيه لكن هل انه ينجم يربي حيوان كيف هكا والا لا الاجابه سهله برشا لا مش كيما على كيف اي انسان نسمعه تدخل تاع هشام زفزاف اللي هو منسق التعديل الوطني للطيور المائيه في تونس
0: منسق شنو؟
7: التعديل الوطني للطيور المائيه في تونس هذا هو اللي معناه عنده معناه خدمة مع الطيور المائية. وفسر وقال إنه راه المسألة هذه راهي ما تجيش والقانون يعاقب عليها.
8: حامل الوردي هو نوع من الأنواع المهدد بالانقراض في تونس. خرج في القائمة الحمراء الوطنية للطيور المهدد بالانقراض. هو نوع محمي بالكود فورستي اللي عنا في تونس. ومحمي بقانون يخرج كل عام من وزارة الفلاحة اللي تقول راو معناها انه حامل وردي راو من الانواع اللي ما عليكش حق لا تصطادها لا تشدها لا تشد الصغار متاحها لا العظمة متاحها. معناها محمي القانون يحميه كومبليتمون.
7: نعم القانون لنا يحميه كومبليتمون.
9: محمي بالقانون معناها سيد هذا موجب للعقاب.
7: اكزاكتومون. وتونس ديجا معناها انضمت الاتفاقية الدولية من عام 74 معناها في الهدف نتاعها بطبيعة حماية الأنواع من الانقراض
0: ومن التجارة
7: أو الاحتفاظ بها بطريقة غير قانونية. يعني إذا كان الحيوان من الأصناف المحمية وذي يتصنف وذي حيوان مصنف تونس رسميا مصنفته اللي هو مهدد معناها ثم تسمى القائمة الحمراء. الحيوانات هذه ممنوع أنك تملكها ممنوع أنك تربيها مهما كان شنو هو الحيوان هذاك. علاش قال حتى هشام الزفزيف في مداخلته مع جهين ميلاد البارح قال لي هما يلوجوا عليه وباش يشكيوا به كيما شكيوا قبل بناس اخرين زادة كانت عندهم نفس المشكلة.
0: هو كيفاه جابوا من غادي
7: هو لهنا كيف جاب والله اعلم. اما هو راه طار ذي جيل تونس عادي
9: معناها بحيراتنا
0: كيفاه جابوا الوسط البلاد نقصد
7: ما نعرفش يمكن هذا ما لا احنا ما نجموش
9: نعرف بحيره ذاك
7: في
9: شي حومته
0: هي حومه بعيده على البحيره
9: او في الكهرباء ولا
7: ما لا لا ينجم يكون راه ما احنا البلاصه ما نعرفوهاش ما نجموش نعرفو وين بالضبط معناها تتحدد. اما ينجم يكون هز وراه مشي بيه معناها عادي مخو حكي له هكا معناها قالوا راه وانت تهز طائر معناها مهدد بالانقراض تدور بها.
1: مع العلم بربي كنت تذكروها الحادثه وقتها فما مواطن تونسي كليه معناها الحيوان هذا سنين التالي حكينا عليها راه حتى في الراديو كليه معناها استهلكوا نفس الحيوان اللي كنتوا تشوفوا فيه بكل الرقه معناتها اللي فيه
7: مطعم وكي الدجاج خلي
1: اي بحق له
0: ما مانيش تصدمت انا خاطر النجم انا فما معلومه عندي ما نحبش نقولها
1: اي لا علينا ما احنا
0: فما مطعم تعطيه على اساس انه سكالوب
7: انا هيك ما نعرفش
0: نقولوها بين ضفرين لا انا نعرف ما حبيتش نقولك انت لذيذ. فما مطعم يذبحوهم ويفرقوهم على انهم سكالوب معناتها طبعا مطعم مخالفين. هو السيد هذا معناتها السيد اللي الناس كل تحكي عليه في الاخر مخه ما عطاهوش اللي عامل مخالفه سينو ما يصورش روحه يشطح ويغني معاها. ما فما ناس تستهلكوا للاسف للاسف تجاوزات موجوده في كل مكان
7: لازم تتنحى. ديجا نحكيو زياده توا نمشيو نقزوا للعراق وين نحكيو على الاكثر نزاهه من زمن علي بن ابي طالب. نحكيو على معركه الفساد اللي ما زالت متواصله والسلطات العراقيه اعلنت في الايام الاخيره على استرجاع حوالي 19 مليار دينار عراقي اللي هو تقريبا 16 مليون دولار امريكي بعد تحقيقات كشفت وجود تجاوزات وتلاعبات ماليه مرتبطه بالاموال الخطوط الجويه العراقيه مثلا. هذه من بين القضايا اللي كانت كبيره والقصه بدات وقت اللي تفطنت الجهات الرقابيه لوجود شبهات في عمليه ايداع وتحويل اموال. وبعد تحقيقات قضائيه تم الكشف على تجاوزات ماليه وفما الحقيقه حمله كبيره برشا قاعده تعمل فيها العراق حاليا لاسترجاع الاموال هذه والقبض على الناس المخالفين.
10: مداهمات في ساعات الفجر واعتقالات بالجمله. ماذا يحدث في العراق؟ بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي نفذت قوات من جهاز مكافحه الارهاب حمله اعتقالات واسعه بحق متهمين بقضايا فساد في العراق. إذ شهد فجر الأحد سلسلة مداهمات في بغداد نتج عنها اعتقال 47 متهما خلال الساعات الأولى بينهم مسؤولون حكوميون ومحليون وعدد من الشخصيات المشمولة بمذكرات قبض قضائية صادرة من القضاء. وأفادت التقارير بأن بعض المطلوبين تمكنوا من الفرار قبل وصول القوات ما أدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية وإغلاق مداخل المنطقة الخضراء أثناء تنفيذ المداهمات.
7: دونك كما قلنا هي حملة واسعة تعمل فيها الحكومة العراقية تهدف مش فقط إلى محاسبة المتورطين أما زاد إلى استرجاع الأموال العمومية اللي ضاعت على امتداد سنوات. ونذكر أن العراق من أكثر الدول اللي عانت من الفساد في العقود الأخيرة فما حتى تقارير دولية عديدة حكيت على مليارات دولارات اللي ضاعت بسبب الرشوة والصفقات المشبوهة وسوء التصرف في المال العام.
0: معناتها الفساد أمر غريب جدا. معناتها الناس قاعدة تعلق تقول حتى فسادنا غريب. معناتها يدخلوا هذه للنيبة اللي زادة تحارب من أجل الفساد يلقوا مليارات بالدولارات بالدينار العراقي ذهب ملابس داخلية نسائية بالذهب. معناتها قالك حتى في فسادنا الناس مش ما معنى ملابس يلبسوه من سامة معمولين الذهب في شكل يعني
7: حتى في الفساد بهرب
0: لا شوفوا حتى الفساد بكل أنواعه ما معنى ملابس داخلين ايه بالذهب فهمت معناتها الناس اكتشفوا في الدبابز دولارات رو قدرها طايح ما في الدبابز محطوطين في التواليتات في الكذا
9: كمية فساد اللي موجود
0: معناتها فلوس قالوا لها كي تقعد تصرف فيهم انت وعائلتك الكل خمسة اجيال وما يوفيوش
1: يعني ذولي فكرة الملابس الداخلية يمكن باش نجم تسهل عملية التهريب معناها
0: لا ما يتلبسوش
1: جست
0: معناتها تلقاها دهيلها شيخ
7: نجم يكونوا جوائز كما كان الحذاء الذهبي مثلا البالون دور
0: ويسدد سلاح
7: تكون جوائز فردية ربحوها ما تعلمشكم
0: حسب رأيك مراد كل وحيد اللي ما تبنيش المرين نيه الدار وخلي بالحق معناتها باش يوريك اللي حتى حتى كي نسرقوا مناش معناتها في العالم العربي الإسلامي حتى سرقتنا غريبة جدا وهديلو درشنو وهديلو درشنو أمر غريب جدا والبلاصة فما بلاصة سكنية يسكنوا فيها برشا بلوكيوها نهارين الأمن مسكرها باش ما يهرب حتى حد معناتها وصدموا عليهم بطريقة وكانك الفيديو هذاك من بداية الفيديو الرجل ومرأة اللي شدوهم عندهم أشهر ذوكم سبب باش فيقوا برشا فساد وعملوا الحملة الكبيرة
9: معناها بين الإيش واربعين شخص هذوما فيهم برشا ناس مسؤولين محليين ومسؤولين في دولة معناها مدفعين كمية الفلوس هذوما الكل جاءوا على حساب شنو على حساب كل عدد المواطن على حساب الخدمات على حساب ديما نقعدوا في نفس السيركل ندوروا فيه الفساد اللي ينخر في الدول راهو يكون على حساب حاجات أخرين اللي أنت ما تراهمش ما تفيقش بيهم
0: وهما دول غنية هذه معناتها طبعاً. ما يحسوش برشا كي تتسرق خطر عندها مداخيل من النفط رهيبة معناتها المواطن العراقي تفهم دول فيها سرقة يعيشوا في الفقر أما المواطن العراقي ما يحسش خطر عنده ثروات نفطية كبيرة
9: أي ما بيقي مش حتى تحسوا فلوس تحسوا خدمات
0: يعني
9: هو ما تعطى مثلا فلوس رشوة الحاجة الفلانية باش ما يتعديش قانون الفلاني باش ما تيرش حاجة الفلانية ماشي باش يضروا فيها ناس
0: صحيح
7: نمشي توا للمكسيك نحكيوا على قصة غريبة بدأت تنتشر على وسائل الإعلام منصات التواصل الاجتماعي رجل مجهول الهوية تقريبا الناس ولا تسمي فيه باتمان المكسيكي على خاطر قاعد يحاول انه يوقف الجريمة على طريقته هو
11: تبحث عنه الشرطة والعصابات في آن واحد باتمان المكسيكي لغز حير الجميع وظل بلا حل بطل ينقذ المجتمع أم شخص تجاوز دور المواطن الصالح الشرطة المكسيكية تحقق في سلسلة حوادث غريبة لصوص مقيدون إلى أعمدة الإنارة وعلى جباههم كلمة راتيرو وتعني لس لم يكتفي الشخص المجهول بتقييد اللصوص بل ترك بجانب كل متهم الدراجة المسروقة كدليل على الجريمة ولافتات تحذر الآخرين من سرقة الدراجات بلا رداء أو قناع لكنه سمي باتمان المكسيكي الصحف المكسيكية فسرت دوافع باتمان بأنه الشعور بالإحباط من تقاعس جهات إنفاذ القانون فقرر أن يتولى زمام الأمور بنفسه ظهور البطل الغامض لم يكن وليد اللحظة بل جاء بعد سنوات سجلت فيها الجريمة مستويات قياسية في المكسيك
7: الجريمة ارتفعت برشا نحكيه لهنا انه بالطبيعة الشخص هذا يدور معناه يشبهه باتمان خطره يخرج ديما في الليل لبس في الأكحل هذاك علاش يكون اللي يظهر فجأة وقت حدوث سرقات صغيرة في الأحياء الشعبية لكن اليوم فماش تأكيد رسمي كامل من السلطات المكسيكية القانون في أغلب الدول بما فيها المكسيك يعطي الحق في التبليغ عن الجرائم وأحيانا التدخل في حالة الدفاع عن النفس أما العدالة ما لازمش تتحول لعمل فردي خارج الدولة مش تبدأ قاعد تكري دار تعملها مركز بريفي ما
0: صحيح صحيح. هو ديما الإشكال يطرح مع من زرو وانت جاي معناتها يطرح بين يعمل في الخير ولكن بطريقة لا قانونية انت موقفك معه ولا ضد هكا
9: هي فريدة من نوعها الحقيقة وفريدة من خططة صحيح تشوفها معناتها في الأفلام وفي الحاجات كما هكا أبريك كل واحد حر في أوقات فراغ وشنو يعمل
1: هنا مع أنهم ينتدبوه السلطات الأمنية المكسيكية ويولي هكاك يخدم معهم
0: ما المشكل كان ينتدبوه ويولي ما عادش يشد يولي يخو رشوة ويولي ما عادش يشد هو مدام هو موجود سيكو فما فما فاي
7: صحيح
0: لا فما فاي كيما انا متاع دروغك السيريات حسب خبرتك في نتفليكس هي. اذا توجد شخص هكا سيكو الدوله مش قائمه بوجبها
7: مش حكيت مش قائمه زاد تصير في اي بلاد في العالم تصير مثلا سرقه براكاش كثيره ولا زاد البوليس راه مش معناها الشرطه ولا الامن راهمش في لحظه باش يكون غادي وما يحاولوا يكونوا الماكسيموم ما ساعات باش يفيتي انه تصير حاجه. اما اغلب في العالم الكل انا نراو يدخلوا بعد الحاجه باش يشوف شنو شكون سرق يلم ادله. اما باش يمنع اللهم فما دوريه فما حاجه فما باتمان هذا نجم يستلفون ويبلغ معناها فما حاجات هكيك مش معناها البوليسيه زاد ماهمش واحد سوبرمان يطير هو باش يفيق بيه
0: واضح. دونك في البلدان الاجنبيه عنده راي مخالف سلاح.
7: تحيه للمكسيك. المكسيك عندها لي فكره كبيره
0: طريفه وطريفه جدا. باهي بعد شوي باش نمشيو للكويز باش نسالوكم شويه اسئله. شكرا على ملاحظاتكم قاعدين تتابعوا فينا في لايف اليوتيوب زاد. بعد شوي باش يجينا افتر ورك امين قرا حسن الهمالي باش يقدم احسن الهمالي بعد شويه باش يقعد حتى لل 6 متاع العشية من بعد ريكاب سبور الكرة 7 على 7 ديما المواكبة حاضرة ومن بعد كورنيش مع سامية. سامية كالعادة عندها النجوم وضيوف ومواكبة المهرجان ثم بياور مع مالك في أوت باش يكون اسماعيل زادة نرافقوكم في سهرية ممتازة وممتعة. ومن بعد باش نمشيو الدي جي شو كل مرة نوع من الموزيكا وتوب متاع اللي توصلنا للأحلى صباح. هذه هي برمجتنا في نهاية الأسبوع زادة عنا برمجة ممتازة. يلا نعم لو طلع على مانيش اليوم باش نحكي على الاخبار الكويز باش نحكي على جو سيونس يونيك والامبيونس نتاعنا. يلا نمشيو للكويز. نذكركم مسألتكم اللي توصلنا الكل على رقم الواتساب اللي قلناه لكم اللي هو 23 513 ألف. غدوة تو نجاوب عليهم في فقرة خاصة. دونك باش نحكي على الاكتواليتي بشوي بشوي. دونك معناتها كل واحد باش نسأله سؤال ويحاول يجاوب. من عام قديش الكاتسون كات باشي ما عادش تتصنع؟ شوف من عام قديش الكاتسون كات باشي ما عادش تتصنع؟ عام 77 95 ولا 88 نادية؟
1: 88 ريت الثقة.
9: ايوه كانت عندك
1: الثقة وظاهر من 10 عليك
0: تتذكروا كي كانت ما تذكروش انتم الكاتسون كات باشي كانت مسيطر على الوضع معناتها في كل شيء
9: حتى في التسعينات خلط نوعا ما.
7: ما شفته لقدم شفته
0: كان وقت من عام سلاح 88 77 95.
7: نتصور 95 ما نعرفش
0: جديدة
7: حبش نعكس النادي اما 95
9: نتصور وصلت التسعينات.
0: لا عام 88 برافو نادي. يعني قداش الصدفة نجم نادي قداش الصدفة والثقة. باهي باش نسألك انت توا نهد لأنه أي سؤال فيه ثقافة عامة نسألوه لك انت. لرنب قداش تقعد
7: في اليقاظ
0: لحظة.
9: لا هو

0: هذا مهم جدا. كي تهز كلب يعوم في البحر في تونس
1: نشف له اكيد هطلع شنو الاحتمالات الاخرين.
0: واحد يفكه لك، اثنين خطية 60 دينار، ثلاثة أمر عادي.
1: أمر عادي نصور في حالات، ممكن نصور شنو أمر
0: شنو الحالات
1: في حالات لي بس لك ما ممتع ويكون مربوط مثلا موش مسي بيجري كيف طيش كورة وعائلات تلك الفتة اللي أعطى على الكلب
0: تلقى يعوم بكمامة هذه عوم عاد خليني في النار
2: يعوم تلك يعوم
1: مش يعوم من نجم أحضر في بالي على الشط
2: فما كلب لا يعوم يعوم
1: فما كناس في قصتها تاع فوتين قبل يجري على الشط مع الكلب تاعو.
0: لا هذاك اللي لازم يخرج كلبه 5 مرات في النهار هذيك يعني
1: تصور خطيه فكين ما نصورش فيه فكين صار خطيه.
2: انا نتصور امر عادي خاطر برشا ديما نشوفوهم يعوموا انت ولا
3: حتى تصور عادي
0: امر عادي لا مش عادي 60 دينار خطيه 60 دينار خطيه ولكن ماهوش
1: خاطر فضاء عام البحر معناه ماهوش. اما نعرفوا تقريبا مانيش متاكد من المعلومه ما يقول لك فما شروط معينه اذا تتوفر الكلب هذا مش اي كلب زاده فما كلب صغار فما كبار فما الياس ثم الراوي اللي سايب كلبه كيكه راه معناه عادي.
0: مراد قال لي تهز كلبك وتهز 60 دينار لا تنجم تهز 20 وتنيكوسي واضح. به قديش لحظه قديش عدد اسنان الصيد؟ 42 38 ولا 30
1: اسنان الصيد
2: 42
0: لا 30 30
1: عنده شو 30
0: اي 30 عنده شويه اسنان ولكنه افيكاس على خطره في ان عام احنا بدينا في سيونس يونيك. سيونس يونيك في تونس كيما برشا دول تستعمل في سيونس يونيك ولكن بلدان عربيه كيما الخليج ومصر يعملوا سيونس يونيك ولكن الادارات وكذا يقعدوا يحلوا للسته نتاع العشيه. فرنسا زاد ماهيش سيونس يونيك كما فما ناس يقعدوا يحلوا للسته احنا لا. في اي عام بدات سيونس يونيك في تونس؟ عام 21 56 ولا نهار اللي جاء اول كليماتيزور التونسي؟
3: تصور من وقت الاداره الفرنسيه تصورت 21 1921
2: انا من اول نهار جاء الكليماتيزور فيه
1: انا نتصور في 56 خاطر نعرف بورقيبه هو اللي اقروا معنا.
0: شوف جوابنا هي صحيح عام 21 ولكن جوابك صحيح تو نقول لك علاش. لانه معناتها قبل الاستقلال شكون أول من أمر باعتماد الحصة الأولى؟ أمر علي معناتها جات من البيت فوالا. دونك ثم بعد الاستقلال شكون اعتمد الحصة الواحدة رسميا في الإدارة؟ لحبيب بورقيبة، زين العابدين بن علي ولا رئيس جمعية الأولياء؟
2: المقترح الثالث
0: المقترح لا ندي شوية جدية باش العباد أي حبيب بورقيبة ولا بن علي؟
2: شيل حبيب بورقيبة.
1: بورقيبة.
0: حبيب بورقيبة. جاوب صحيح ولكن باش تكتشفوا شوية اختلاف. مثلا في أي تاريخ اعتمد الحبيب بورقيبة الحصة الواحدة رسميا؟ عام 56 ولا عام 57 ولا نهارة العيد الكبير؟ أي. وقتش بدأ خطر؟
1: ما هيش عيد الكبير اللي نعرفه بدأ مع رمضان دونك ما نجمش يكون في عيد الكبير. 56 ما زالك يستخلينا ونحتفل
0: عام 56 به. باش نسألكم سؤال، من وقتش لوقتش كانت سيونس يونيك في وقت بورقيبة؟ ولهنا مختلفة عن سيونس يونيك اللي نعيشوها توا. سلاح
1: نتصور من 8 إلى 4
0: لا لشهر أنيهم
1: لشهر من الوقت
0: من 8 إلى 4 من سيونس يونيك
1: شنية ما بكش ينقص لهم ساعتين بركة وقت تبقى الأمور هي أنا اللي نعرف ونعرف صلاح لي كان غالط. هي بديت رمضان كهو من الاول شهر رمضان خاطر كان يجي زعما كيبدا وقتها في الصيف العباد تقلق من بعد ولا معناها كيما قلنا احنا العباد مشى رمضان قعد الصيف معناها طاح الروندمون سخانه وكذا دونك جويليا معناها جوان جويليا اوت نتصور
0: جوان جويليا
3: اوت
0: ثلاثة شهور ثلاثة شهور اي. اما من 15 جوان ل 15 سبتمبر معناتها كانت مربوطه اكثر بالعوده المدرسيه 15 جوان 15 سبتمبر كانت سيونس يونيك ومن بعد من جعل الحصة الأولى شهرين؟ بن علي، بورقيبة زادة في آخر وقته ولا مدير الموارد البشرية؟ سلاح
1: مدير الموارد البشرية مستحيل
0: ما يخوش قرارات هكا
1: هذا ياخذهم الروح ما ياخذهمش
3: نحيهم جملة.
0: دونك بورقيبة ولا بن علي؟
1: تصور بن علي
2: بن علي.
1: تصور بن علي.
0: ولا بن علي أول ما جاء وتعرفوا بن علي أول ما جاء أكل لا انضباط وكثرة الفيشتات وكذا عمل برشا قرارات نقص من اللي جور فيريه ونقص من كذا هو اللي رده من 1 جويلية 31 أوتو

0: اليوم دونك عنا ثلاثة أشهر سيونس فينيك. إذا رمضان ما يجيش في الصيف أنه جويلية أود وشهر رمضان. دونك السيونس فينيك الهدف متاحها كان تجنب حرارة الصيف وتحسين ظروف العمل. راهي تعملت في وقت اللي ما كانوش فما الكليماتيزور في الإدارات، توا فما شكون يقيل في دارته، معناتها الناس تروح ما ساعتين يقعد يروح الأربعة باش يعمل تقيلة في باش يعمل تقيلة في الإدارة. ترى إلى حد منتصف جويلية قداش استقبلت تونس من سايح في وقت اللي سويا متاعنا سنة ممكن نعملوا ريكور كبير حسب رأيك؟ 5.3 مليون 3.9 مليون ولا زوز ملايين؟
1: 5.3
0: ليه؟
2: 5.3 يوكي
0: فوالا في الست أشهر الأولى 5.3 مليون، وهذا مرتفع مقارنة بالسنة الفارطة 10%، معناتها سنة نجم نوصلوا ل 12 مليون سائح بطريقة بسيطة وبسيطة برشا، حاجة هيلة برشا. دونك أكثر منطقة تعرف نسبة اشتغال نزول، معناتها النزول فيها تتعبى في الفترة هذه، سوسة حمامة جربة الكيفو سليانة ولا قدام البحر مهد
3: الجبل الاولى
0: اللي جبل الاولى
2: دونك الصيف فين في غابه
0: اي
1: في جبل
0: سوسه والحمامات وجربه اكثر ثلاثه ولايات
2: اكيد للسياحه البلايص كلاسيكيه معناها نتاع تونس معروفين معناها
0: توصل ال 85% النسبه. فما ناس تقول ما فماش اقبال، عملنا في جويليا ما كانش فما اقبال كبير، دونك رخصوا الاسواق. كان تذكروا في اوت اكثر سوق يجيو منها السياح من خارج تونس شكون؟
2: نتصور أوروبا الشرقية،
1: السوق الجزائرية،
0: جزائر وليبيا. جزائر وليبيا معناتها رغم اللي السياح الأوروبيين زادوا بنسبة 10% الجزائر وليبيا، ولكن السوق الأولى لو كان نحيو تونس وأنها تونس، لأنه توانسة ثلث اللي يمشيوا للنزول راهم توانسة، معناتها توانسة ديما الإقبال متاعهم كبير. المداخيل السياحية فاتت 8.1 مليار دينار، معناتها إقبال كبير وكبير برشا. غدو دونك باش نعاود نحكي والكويز باش تكون فيها احداث يوميه واكتواليتي وحكايات. دونك بعد شويه الاخبار ثم سبور اكسبريس، ومن بعد يجينا حسن في افتر ورك. يعطيك الصحه سلاح، شكرا لك ناديه، شكرا لك ناهد، شكرا الاشواق، شكرا البلاكي سيد المخرج تشرفنا برشا خدمنا معك، شكرا ناجي، شكرا جيهان زاد جي معنا في الساعه الاولى. ميدي ماك فما برشا فقرات، تابعونا على لايف اليوتيوب يوميا كما برشا برامج اخرى باش تابعوهم زاد على لايف اليوتيوب. يلا نتقابلوا احنا غدوه، شيء طيب الناس كل في الأمين.

Cité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.

0: 92 466 4444
1: رايارك وبارك المهدية.
2: صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
3: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. البنك الأفريقي للتنمية بتونس يؤكد التزامه بمواصلة دعم المؤسسات التونسية والقطاع الخاص من اقتصاد ذو قيمة مضافة إقليمية ودولية وفتح مواطن شغل. والمديرة الإقليمية لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بتونس مارين بلومبرغ تفيد على هامش منتدى تونس للاستثمار المنعقد مؤخرا بأن محفظة الدعم التي يوفرها البنك لدعم الحكومة التونسية والقطاع الخاص عبر 35 مشروعا في عدة قطاعات بلغت قيمتها أكثر من 6 مليار دينار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين ساميين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية وذلك يوم 7 سبتمبر 2026. ووفق القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمؤرخ في 29 جوان 2026 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يبلغ العدد الجملي للخطط المفتوحة للتناظر 18 خطة موزعة على دواوين الخدمات الجامعية. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو اليوم الأربعاء أعضاء البرلمان إلى العمل على إدراج رؤية واضحة لتطوير قطاع الصحافة والإعلام ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة ومعايير الحوكمة الرشيدة. وأوضحت النقابة في بيان أن هذه الرؤية ينبغي أن تقوم على جملة من المحاور الأساسية وفي مقدمتها الاعتراف بالإعلام باعتباره قطاعا منتجا ومكونا من مكونات الاقتصاد الثقافي والرقمي بما يستوجب إدراجه ضمن السياسات العمومية الخاصة بالتنمية والاستثمار. ودعت نقابة الصحفيين إلى وضع سياسات تضمن استدامة المؤسسات الإعلامية وتدعم انتقالها الرقمي وتعزز تنافسيتها وتشجع الاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام وتطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية بما يكفل استقلالية الإعلام والتعددية وحرية الصحافة باعتبارها ضمانات أساسية لنجاح أي إصلاح تنموي إلى جانب تعزيز الحق في النفاذ إلى المعلومات والبيانات العمومية. تستعد كل من إيطاليا وتونس وليبيا لإطلاق خدمة جديدة للإجلاء الطبي الجوي بهدف تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة وتسريع نقل المرضى خاصة في المناطق النائية والصحراوية بشمال إفريقيا. وتعتمد المبادرة على طائرة خفيفة ثنائية المحركة جهزت خصيصا لمهام الإجلاء الطبي إذ تضم نقالة طبية وأربعة مقاعد للفريق الطبي والمرافقين فيما تبلغ سعتها في وضع العديد 9 ركاب. وتتميز الطائرة بمدى طيران يتراوح بين 1500 و1700 كيلومتر ما يتيح نقل المرضى في غضون نحو 5 ساعات إلى مستشفيات تونس وطرابلس إضافة إلى مراكز طبية أوروبية متخصصة في العمليات المعقدة. هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي أمس بالحكم بعدم سماع الدعوة في حق ناشطة معروفة على منصة تيك توك لتغادر بموجب هذا الحكم السجن بعد فترة إيقاف تحفظي استمرت قرابة شهر. وتعود أطوار القضية عندما أوقف أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج الناشطة المعنية في إطار عملية تثبت من الهوية وبعرض بياناتها الشخصية على النظام الآلي تبين أنها محل منشور تفتيش وصادر في حقها حكم غيابي يقضي بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل بتهم تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة والتجاهر عمدا بالفحش. نهاية الموجز موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس مع أجمل تحية مراد الدريجي.
6: موزايك إف إم.
4: في تونس.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو، طور عالمك. سبور
8: اكسبريس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم يبدأ الميركاتو بصفة رسمية، الميركاتو الصيفي في تونس نعرفه حتى 20 سبتمبر يتواصل، نفهم برشا أخبار تخص الانتقالات في الفرق التونسية، ملعبية موجودين في تونس، ملعبية زادة من تونس يخرجوا لبطولات أجنبية. نبدأ بالنادي الإفريقي، نبدأ بالإعلان الرسمي على التعاقد مع المدافع السابق للترجي الرياضي التونسي ياسين مريح لمدة 2 مواسم. اليوم الكلوب أعلن بصفة رسمية التعاقد مع ياسين مريح كما قلنا لمدة 2 مواسم. نقعد مع الكلوب، وسام السيلي اقترب أكثر من باب المغادرة، الملاعبي متحمس أكثر للخروج، عنده عرض من الخالدية البحريني، ممكن برشا باش يكون موجود في الخالدية البحريني في الساعات القادمة وسام السيلي، لكن النادي الإفريقي بدوره انتقل للمرحلة اللي بعدها، يعني بعد مرحلة السيلي حط 3 أسماء بديلة على الطاولة، في جيب منهم معوض للاعب هذا وسام السيلي في المركز نتاعو ريرغوش. بالنسبة لمعتز الزدام، معتز الزدام مفاوضات تقدمت أشواط أخرى اليوم في الآونة الأخيرة، نجم نقوله مفاوضات زادت تقدمت أكثر، والملاعب اليوم قريب أكثر من أي وقت مضى من الإمضاء مع النادي الإفريقي. الملعب التونسي أعلن رسميا انتداب مامسا ليو ثيون، متوسط ميدان هجومي من السنغال، عمره 20 عام، سبق وانتمى لمنتخب المحليين في السنغال، عقده مع الاستاد يتواصل حتى لجوان 2029. نادي سياسكا صوفيا البلغاري أعلن اليوم رسميا انتداب اللاعب السابق للنادي الإفريقي معتز الزمزمي. نادي بروما بويكارنا السويدي أعلن اليوم زاد رسميا انتداب اللاعب السابق للترجي محمد وائل الدربيلي. نادي شبيبة الأقبيل الجزائري جياسكا على صفحته الرسمية أعلن زاد اليوم انتداب المدافع السابق للنادي الإفريقي الجزائري توفيق الشريفي. نحكيوا هون دمين عمارة وسيف الغراري، زوز مترشحين للإدارة الفنية لجماعة كرة اليد، طعنوا رسميا لدى المحكمة الإدارية في قرار تعيين الوزارة لإبراهيم العقربي على رأس الإدارة الفنية لجماعة كرة اليد. اعتبروا أنه العقربي ما قدمش أصلا ملف ترشح، ما شاركش أصلا في جلسة تقييم، بالتالي فأنه غير مستوفى الشروط باش يكون موجود اليوم في البوست هذايا. في المونديال بين النتائج متاع اليوم الصباح والبارح بالنسبة لدور 16 والبرنامج اليوم، خنذكروكم أنه البارح فرنسا ربحت السويد 3-0 وترشحت للدور القادم، كان فما دوبليه من 3 بونتوات هذوما مبابي 18 بونتو في 18 مقابلة في تاريخ مشاركته في المونديال، 18 مقابلة في المونديال مركبهم 18 بونتو، يعني بمعدل هدف في كل مقابلة، معدل كبير كيف كيف يخليه قريب أكثر من ميسي في الترتيب التاريخي لهدفي المونديال، ميسي 19 هو 18 مبابي. النرويج ربحت البارح 2-1 بونتو هالاند قدام الكوديفوار في الأخر، رشح النرويج بونتو الخامس لهالاند في الإديسيون هذية من المونديال. المكسيك مع الإكوادور، المكسيك البلد المنظم اللي يربح الإكوادور البارح ويترشح للدور القادم بعد الكندا، بلد منظم ثاني موجود في الدور القادم، الدور الثمن النهائي هو المكسيك. البلد المنظم الثالث اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية، المنتخب هذا يلعب اليوم مع البوسنة بداية من الماضي ساعة متاع الصباح، قبلها 9 مقابلة السنغال مع بلجيكا، وقبلها 5 مقابلة إنجلترا مع الكونغو الديمقراطية. نذكركم أنه في الدور الثمن النهائي تعرفنا على 3 مقابلة روزا فيش حتى التو، فرنسا باراغواي، كندا مع المغرب، والبرازيل مع النرويج. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net، يجيكم تسويت تحسن، وبقيت لكيب في أفتر وورك.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو، طور عالمك.

0: افتر وورك من الاثنين الجمعه بالبدي ساعتين للسته متاع العشيه. حسن الهمالي موزيك فام.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في افتر وورك. نكون سعيد برشا انه نعديو مع بعضنا اربع سوايع للبث المباشر من الاثنين للجمعه من ساعتين حتى للسته. ننسوكم في ساعات الاخرانيه تاع الخدمه، نروحوا بكم من الخدمه، نهزوكم كيف كيف تعملوا اتفرشيكه وتبحبيحه، تقضيفوا شوركم ديما. ننسوكم كالعاده المعلومه المفيده، الموسيقى البنينه والربح معانا ديما، اجواء تعمل الكيف في افتر وورك. افتر وورك تعديوه في الكهرباء، تعديوه في دياركم، تعديوه زاده كيف كيف للناس اللي تخدم. برشا ناس الخدمه نتاعها ما فماش سيونس يونيك، صح عليهم العباد اللي تخدم سيونس يونيك، مش البريفي الكل يخدم سيونس يونيك، وماهوش زاده كيف كيف الاتاتيك الكل، بوريتيك الكل يخدم سيونس يونيك، ولكن فما زاده شكون في الاتاتيك يخدم مع العشيه. دونك نحاولوا احنا انه نسوكم ايكيب كامله ترافقني من توا حتى للسته. دالي الجراندي معنا اليوم في الاخراج، اهلا وسهلا. لبنى السريعه في الاخراج الرقمي، الجميله اميمه كالعاده في البرودكسيون والعمل الصحفي، وتحيه كبيره للحاج معنا في الكورديناسيون وفي استقبال تليفوناتكم على 71 113000. تنقلكم بعد شويه عندنا زاده كيف كيف رقم واتساب، ينعم رقم واتساب تنجموا تبعثوا لنا من خلاله الاغنيه تحبوا تسمعوهم كيف كيف لي زانتيراكسيون نتاعكم. من توا ابعثوا لنا على 23 513000، 23 513000. مرحبا بكم على مختلف الترددات نتاع الاولى في تونس، تسمعوا فينا في مختلف ولايات الجمهوريه كيف كيف فيا الابليكاسيون نتاعنا موزايك اف ام، تلشارجيوها على اندرويد ولا يو اس، وعلى موقع الموقع الاول في البلاد موزايك اف ام بوان نت. يلا نبداو بالفايبز وبرشا بود فايبز. يلا هذا واحد واي على موجه موزايك اف ام، وات از لوف، كلنا نلوجوا على الحب. على كل حال شان نهاركم كله محبه.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
2: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
1: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
3: كل صيفية نقعد حائرة نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو لي بون بلان الماكلة البنينة الجو وأقوى البروغرامات العائلية اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
4: شنو حتى انت مازلت حائر كيفها؟ صيف سنة في مولفس فاكس كل ما مامية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مولفس فاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب صيف سنة في مولفس فاكس محافظ فينها.
5: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
6: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
7: أريدو طور عالمك.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
8: السلام عليكم وين وكنتوا تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا توا ماضي ساعتين واربع دراجة على الأولى في تونس. برشا فيكم خرج من الخدمة برشا فيكم زادة كيف كيف قاعد يخمم باش يخرج أي نشوفوا حالة الطرقات في أول نهار تاع سيونس فينيك مباشرة تتويت مع سيمولات فيني. اهلا وسهلا بسي مراد. مرحبا اخويا.
9: اهلا وسهلا كيف الحال؟ كيف الحمد لله في اول نهار سيونس يونيك باش نكونوا مع بعضنا ان شاء الله كل يوم نعطيو نصيحه لمستعملي الطريق. نبداو اليوم بتاتر هكا فقره صغيره تمهيديه في احسن لانه نعرفوا مع ارتفاع درجه الحراره بطبيعه الحال حتى النمط نتاع السياق نتاعنا مشي يتبدل مع هذا الشكل ديما بنخرج الصباح نروح العشيه دونك اليوم باش نتقابلوا كلنا في الطريق بطبيعه الحال كي نتقابلوا كلنا في الطريق نلقاو برشا اكتظاظ في عديد الطرقات ما نخليوش الطال التلفيز هو اللي يغلبنا تكون السياقة متاعنا معتدلة ونزيد نعطيه أكثر نصايح إن شاء الله بعد في آخر المذاكرة يمكن نعطيه بعض الأماكن اللي هي فيها توا اكتظاظ على مستوى نهج الطيب المهيري في مجرين لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية نفس الشيء بالنسبة للطريق الوطنية رقم واحد خصوصا على مستوى المحكمة الابتدائية ببن عروس نفس الشيء بالنسبة لشارع فرنسا وإحنا داخلين المجرين وإلا راجعين على الطريق الوطنية رقم واحد ممكن تمشيوا إلى ساحة الزلاجة جي بي ويت على مستوى مدخل برج الوزير كذلك على مدخل رواد قبله هو على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية واحد وكذلك الشرقية اثنين لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية وسط العاصمة على مستوى شارع الطيب المهيري كذلك شارع أولاد حفوز وإحنا ماشيين إلى ساحة باب سعدون ونلقاو الحركة الكثيفة روتيك كذلك كيف باتجاه باردو هذا انطلاقا من المطار لاحظوا حركية خصوصا على مستوى مدخل حي التحرير، كذلك متجر حي ابن خلدون، نفس الشيء على مستوى الدندان، وين نلاحظوا الحركية الكثيفة. نمشيوا إلى الاتجاه منوفة، خصوصا على مستوى نفس على مستوى المنطقة هذه نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية، نفس الشيء بالنسبة للمركز العمراني الشمالي، وكذلك على مستوى الجهوية رقم 33 مستوى معرض الكرم، وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية. ولاية نابر على مستوى مدخل البياج كيف زاد نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية فيه، خصوصا واحنا ماشيين إلى الحمامات. بطبيعة الحال ما ننساوش ولاية نابل، هذا كيف نلاحظوا فيها حركية فيها كثافة مرورية، نفس الشيء بالنسبة لمدخل الحمامات على مستوى المراز كيف نلاحظوا حركية فيها بداية كثافة في الجوادين. نعرفوا الارتفاع متاع درجات الحرارة سنوزانسيت شوية معناها باش نمشيو للمناطق الشاطئية، خصوصا المناطق متاع الحمامات معناها كسوا نابل ولا الحمامات الجنوبية، بطبيعة الحال باش نجيب على الطريق السيارة. ولهنا ماذا بينا نذكر مستعملي الطريق، لأن السرعة على مستوى الطرقات السيارة ما يلزمش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعة، بطبيعة الحال نكونوا واضعين حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية. نعرفوا مع الارتفاع متاع درجة الحرارة يمكن التركيز ينقص شوية، ماذا بينا نكونوا متمكنين من السياقة، نكونوا زاد كذلك نقراوا حسابنا معناها في الوقت اللي باش نخرجوا فيه، في سواء معناها من البوان A حتى للبوان B باش تكون السياقة متاع معتدلة. ما فيش شك زاد ناخذوا بعين الاعتبار معناها بقية مستعملي الطريق اللي معنا، خصوصا على مستوى سواق الدراجات النارية كيف زاد سواق الحافلات، سواق الشاحنات زاد كيف يردوا بال معناها سواق السيارات كيف زاد في بعض الأحيان الراوة معناها على مستوى عديد الطرقات، ثم بعض المجازفة وبعض معناها الخطورة الراوة خصوصا على مستوى المجاوزة الممنوعة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالنصايح هذه، لأنه فيها سلامتهم وسلامة كثيرة من مستعملي الطريق. ما نجم نتمنىهم إن شاء الله كان أمسية طيبة وسياقة آمنة للجميع.
8: إن شاء الله سياقة آمنة للجميع. شكرا لك مراد الجويني، كل نهار موعد ما يتجدد معك، وسيختا ما احنا زاد كيف نعطيكم ليفولوسيون نتاع لي زومبوتياج نتاع لي بوشون وين موجودين حتى طرقات زاد في الساعة الثانية من افتر وورك على الأولى في تونس.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: بلاك اي بيس كيور لايك مي لموجات موزيك اف ام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك, ناخذ مع بعضنا ان شاء الله حتى لستة نتاع العشيه. هيت نشوفوا ايش عندنا اليوم.
1: ايش عندك اليوم؟
0: ايش عندنا اليوم؟ بعد شويه في حكايه الصيف باش نحكي لكم على سيونس يونيك, وقتاش بدا العمل به في العالم وفي تونس, ولا هو فكره طيبه والا ماهوش طيبه. شويه خرجنا كيف بروجرام صيفي, وناخذوا فكره مع بعضها في بروجرام صيفي على ابرز الحفلات اللي موجوده وين تنجموا تخرجوا لي بون بلان كالعاده. بعد شويه مع اميمه عليا كما عودناكم, الموعد يكون زاد كيف مع لا ميتيو دي بلاج, شويه اخر في نسمه بحري, لايك وديسلايك ذي الروبريك اللي باش نحكيوا فيها كل مرة علاقة لشنو اللي قاعد يصير في تونس على لي ريزو سوسيو. باش نحكيو المرة هذه على محطات انتظار الحافلات. نعم لي ساسيون دو بوس برشا فيكم يتشك, هل اليوم تنجم تشكل انا بغي معناها حماية زادة كيف فما ظل فيها لا فما كراسي الى ما اخر ذلك. طبعا شوية نحكيو فيه في لايك وديسلايك, وشوية اخر زادة كيف لازم تعرف باش نحكي لكم على التمبيراتور ايديال متاع الكليم, كيفاش يتحط الكليم في الدار ويقعد يبرد الدار, وكيف ما يستهلكناش برشا ضو فيها, وعليها التونسي والباركينج في البحر, المعاناة التي تبدأ في الصيف وتتواصل حتى ما بعد الصيف. شوي اخر نحكيو في هذا الكل كما عدناكم هاي تيك فلاش باك هيتس الكيتش مع سليم وبرشا موزيكا تستنى فيكم. كانت هذية هو بلوتو اليوم شنو عنا, وكل عادة لزانتراكسيون تاعكم, ونذكركم كيف تتواصلوا معنا فيا لنميغوم تاع واتساب اللي تجمو من خلاله وتبعثوا لنا كما قلت لكم برشا مقترحات تقترحوا لنا زي كيف برشا اغنيات.
1: ايش عندك اليوم؟ After work. موزايك FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك FM. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك FM. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح, افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا, ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه, اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي, وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بنعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس.
2: ألو صباح.
3: هاني ريكس جوي بي.
2: في أسخنة.
3: إي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 إنفرتر ألترا تروبيكال إيكونوميك سيلنسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل.
2: تي على الكمبريسور.
3: ليه على الكليماتيزور الكل.
2: على كل شيء.
3: إي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زادة.
2: آه توا فهمت عليه جوك بيه.
3: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
1: ماكسويل for better life.
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيف سنين. اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو, وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت, ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
7: اريدو طور عالمك.
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا, عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه, مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
9: امشي لعزيزة
1: أفتورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: مرحبا بكم جديد في افتر وورك. نشوفوا حاله الطقس تويت من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: بوميتيو
0: بوميتيو سعيد باستقبال صبحي بن احمد. مرحبا سي صبحي. اهلا وسهلا.
4: تحياتي خويا حسن. تحيه ليك الفريق العام معك هذا المساء وكل مستمعينا بذات مزيك.
0: يعيشك سيدي. دونك اليوم خويا 1 جويليا بالطقس سخون الصباح لو واضحه بعد يا خويا ما نعرفش تغش الطقس فما غار. قال لك يا خويا كيفاش ذا نهار سيونسونيك يا خويا خليهم الموظفين من هنيهم باش يمشيو يعملوا تحيه
4: فرمارا صحيح. ولكن نعم صحيح هو كان منتظر معناتها اللي باش تتغير شويه معناتها ثم تغيير في حاله الطقس بدايه من اليوم العشيه نجم نقولوا. هو تقريبا اليوم ارتفعت بالكدا درجه الحراره وصلت حتى 37 درجه تحت الظل بتونس العاصمه مع رطوبه مرتفعه جدا قاعدين نحسوا فيها معناتها الرطوبة هذه الأيام. بطبيعة الحال هذا كل يعود معناتها علميا لتمركز لمنخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا جهة شرقية معناتها في خليج إيطاليا جنوب إيطاليا قاعد يسيرنا في تيارات شمالية شرقية محملة برطوبة البحر وبالتالي ارتفاع واضح في الرطوبة مع تشكل خلايا رعدية بشكون معناتها وارد اليوم العشية. هي بدأت توا تقريبا الخلايا الرعدية تتكون بجهة الحمامات تقريبا تحديدا بجهة بركة الساحل. الخلايا الرعدية هذه قد تكون نشطة وتساهم في نزول أمطار قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة كما شفنا يوم الأمس مع تسجلنا حتى 60 ملمتر في مدة صغيرة بجهة سليانة. المناطق المعنية بهذه الخلايا الرعدية هي المناطق الغربية في البداية معناتها للشمال والوسط ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية جهة الساحل جهة الحمامات كذلك حتى خليج تونس يمكن تخلط لها الخلايا الرعدية آخر النهار وخاصة الواجهة الجنوبية. بالنسبة للبحر اليوم بيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب وخاصة بسواحلنا الشمالية ردوبانا يبقى قليل الاضطراب ببقية سواحل الجهة الشرقية. والحرارة القصوى تقريبا تتراوح ولا تراوحت تقريبا اليوم ما بين 28-32 درجة من مناطق الساحلية الشمالية ما عدا سواحل تونس وصلت حتى 37 درجة ووصلت الآن معناتها 40 درجة بجهة توزر. يوم الغد نجم نقوله انخفاض واضح في درجات الحرارة نجم نقوله حتى بداية من هذه الليلة الطيارات بشكون قوية شمالية وبالتالي انخفاض بشكون واضح في درجة الحرارة توصل حتى غدوة 32-31 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة وتتواصل لهذا الانخفاض كذلك يوم الجمعة باش نحسوه بالقدير الانخفاض هذا وخاصة من ناحية التقلبات باش نشوفه شوية تقلبات الأيام هذه معناتها تشمل حتى الشمال بنزرت خارج الحمامات تونس كيف نهار الجمعة يمكن الصباح نستيقظ على حتى على صوت الخلايا الرعدية ممكن يصير الصباح في تونس لطبيعة هذا المنخفض اللي قلنا معناتها تتمركز على الجهة الشرقية وبالتالي نجم نقوله معناتها بصفة عامة انخفاض فما تفرشيكة في الطقس الأيامات هذه وعودة من جديد إن شاء الله آخر أسبوع يمكن نهار السبت تبدأ ترتفع شوية وترجع ترتفع الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: هذا هو الطقس ونحب نقوله بأنه ملازمة الحذر هنا فيما يتعلق بالشواطئ هو
4: بطبيعة الحال إن شاء الله تو في نشرة قادمة تزيدوا نحكيه أكثر على أكثر على الشواطئ. أما بصفة عامة البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بسواحلنا الشمالية ويبقى قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية خليج بالنسبة لجهة المناسير وسوسة وصولا إلى جربة يبقى قليل الاضطراب إن شاء الله.
0: قليل الاضطراب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك صبحي بن أحمد تحياتنا لك. نفر نشرات محينة تلقاها كالعادة على موقعنا موزايك FM.net.
1: بوميتيو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: احنا مكملين مع بعضنا حتى لستة متاع العشية في افتر وورك. شوية اخر نمشي ونشوفوا حالة ملابيتي ودي بلاج في نسمة بحري قبل ذي نرجع بيكم مع الشاب خالد في عيشة.

0: وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح
2: بدنا نروح كما قالت هيفا وهبي وبدنا نشوف طاوة تثبيت نمشيه ونعملو اتفرشيكة وقلالة يلا
3: مع ترافل تو دو العالم بيديك دي بيي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن لي كومباني أيريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري
4: نسمة بحري
2: نسمة بحري للمرة هذية باش نشوفوا شنية حالة الطقس في البحورات متاعنا بحوراتنا يا سيدي يا سيدي باش نبداو بخليج جيبس وباش نشوفوا غديك نلقاو البحر راكح زيد ونلقاو زيدا كيف كيف درجات الحرارة جميلة وجميلة جدا بين 28 و 30 درجة دونك البحورات غديك تعوم بالكدي بالكدي نحكيو خليج جيبس نحكيو لهنا على البحورات متاع جيبس متاع جربة متاع جرجيس والبحورات زادة تعمل 66 كيف وقت اللي نمشي لشواطئ الشمال الغربي تبرق رسنج لسيدي سالم وسيدي علي المكي غديك التبحيرة ممكن اليوم بالرغم من انه فما الحقيقة شوية رياح تنجم تقلق في الجران تونيس يا سيدي يا بن سيدي قولكم بانه الطقس سخون ولكن ما نجموش نعملوا اتفرشيكا كيف ما العاده باغ كونتخ المره هذيا باش نهزكم الى شواطئ خليج الحمامات وايضا الهواريه وقليبيا وين نقولكم بانه السباحه فيها ممنوعه على خاطر فما خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه باغ كونتخ تحب تعمل تفرشيكا تمشي الى شواطئ الساحل هنا نحكيو على الوسط الشرقي نحكي لكم هنا على شط مريم على هرقلة على بوجعفر على شواطئ سوسة على سقانس ذكر كيف المنستير والمهدية وين الطقس يكون موالم تكون درجة الحرارة في حدود 30 درجة وتنجموا تعملوا زادة كيف كيف عومة وتفرشيكة العومة وتفرشيكة هذية زادة تنجم تكون المرة هذية في ان بون بلان في كل نهار باش نعطيكم ان بون بلان تنجموا تعديوا فيه لي فاكونس نتاعكم قلت لكم اليوم برشا بحورات ما تعومش اما اليوم سنقترح عليكم ان ديستيناسيون وين البحورات تعوم ديما ديما وتنجم تعمل بها زادة كيف كيف جو كبير باش نقترح عليكم فواياج سامباتيك اي نعم مادام الدنيا سخونه ما فيها باس نمشي ونبدلوا المود نتاعنا وننساو ستريس وين نسكرول قبيليكا تحط على الباج نتاع ترافل تو دو اي ترافل تو دو اللي متعتنا بالبروغرام اللي يعملوا 66 كيف اليوم باش نقترح عليكم فواياج لتركيا في 3 دقائق 3 دقائق معروفين ببحوراتهم المزيانة وهاي هوني أميمة البوتيموني نقترح عليكم أنطاليا الجميلة نقترح عليكم زادة كيف كيف اللي هي باموكالي البلاصة اللي ياسر انستغرامابل تعمل فيها ستوريات وتصور وبرشة شيخات وتتسمى زادة قلعة القطن وكيف كيف المدينة الساحرة التركية فتحية وما أدراك لا ديستيناسيون لا بلو رومانتيك يظهر لي في الباسان ميديترانيان لأنها حاجة تعمل 66 كيف نقول لكم بأنه اليوم فتحية تعتبر معناه واحدة من لي ديستيناسيون اللي لوجوا عليها العبيد من أجل أنها تعدي سيجور يعمل 66 كيف البروغرام اللي اقترحوا علينا بترافل تو دو بروغرام كله جو وبحر ديز اكتيفيتي ودي ديكوفيرت زادة وباش نقول لكم تدخلوا توا على الباج فيسبوك نتاع ترافل تو دو دايوغ باش تلقاو فيديو يعمل 66 كيف من خلاله باش نجموا تعيشوا الاكسبيرينس هذايا باش نقول لكم بانه وقت اللي نمشيو في هالفواياج هذايا باش نكتشفوا دي ديستيناسيون مع بعضهم او ميم طون باش نكتشفوا ديفيرون ديستيناسيون او ميم طون كيف كيف باش نعديو ان سيجور اغريابل في تركيا هذا الكل 4105 دينار فقط ونقول لكم بانه فول اسوري بار نوفال اير دونك باش تمشيو وانتم مرتاحين ولي زوتيل اللي باش تسكنوا فيهم دي زوتيل دو رونومي 4 و 5 ايتوال وكيف كيف فما دي اكسكورسيون يعملوا 66 كيف قلت لكم هذا الكل ب 4105 دينار وفي كل عادة كما عودتنا ترافل تو دو ديما لي معناها الفاسيليتي ديما تكون ديسبونيبل ونحب نذكركم بانه كل نهار جمعة في افتر وورك باش يكون معنا سعيد ولا سعيدة الحظ شكونهم سعداء الحظ هذوما الناس اللي باش تشري من الاثنين حتى لنهار الخميس تمشي معناها تتبوكي تريزيرفي في واحدة من اللي 38 اجونس الموجودين متاع ترافل تو دو وإلا على موقع الويب سيت ويب متاع ترافل تو دو.com قلكم تنجموا تربحوا معانا ركزوا مليح، ان بون داشا بقيمة مليون، نعم بقيمة مليون كامل، تو سامبلومون وقت اللي تعمل لاشا متاعك بين الاثنين ولا تشري اي حاجة من عند ليزاجونس متاع ترافل تو دو اللي موجودين في كافة ولايات الجمهورية ولا على الموقع traveltodo.com. قلكم بانه من الاثنين للخميس نجموا تعملوا ليزاجونس متاعكم، تدخلوا في تيراج سوغ عاد المنفذ يجي نهار جمعة صباح يعمل تيراج سوغ، وسعيدة ولا سعيد الحظ يدخل معنا على موجات موزاي كافي. وما تنساوش مع ترافل تو دو الربح ديما موجود، ديما موجود وقت اللي تختار ترافل تو دو اللي هي لاجونس اللي تودك بأعز البروغرامات وأعز البلان وكيف كيف أعز زادة الأسوام وزادة دليل ديما، والربح موجود معها. وقت اللي تربحوا معنا ما تنسيوش تنجموا تمشيوا تريزرفيو من توا مع ترافل تو دو، تدخلوا في تيراج سوغ ونهار الجمعة.

0: الكل تحية ليكم وين ما كنتوا. هذه افتر وورك حتى الاستمتاع العشية. افتر وورك
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشية. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الاولى في تونس.
2: تتذكر صوت البحر والموجه كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدأت حكايتها. بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك فم. يوم الاثنين الجمعة من المدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

كفاية درجة على موجة موزيك فيم. مرحبا بكم من جديد في أفتر وورك. يلا باش نمشيو تو سويت المرة هذية مع روبريك جديدة اسمها الموزيكا. الموزيكا الموزيكا سي ان فواياج دون لو طون اللي نعملوه مع دي تيتر كي اون ماركي لا ميموار كوليكتيف. كل مره باش نرجعوا لعام العوام نرجعوا جونغ من لي جونغ. كل مره نشوفوا لكم ثلاث اغنيات ثلاث كود كور نحكيوا عليهم ضربوا في عام العوام. المره ذي حابين نستبعدوا برشا نمشيو لعام 2010 البارح في الايام وقت اللي كانت كل شيء جميل وجميل جدا يا سيدي. في العام هذايا الناس الكل له شخويا تونس في الاوروب بارتو سترومايي ضرب على غوندا.

محتلة التراند في فرنسا وفي بلجيكا وفي سويسرا وفي عدة دول أوروبية لمدة أسابيع وأسابيع. وقت فهمش كلمة تراند كانت محتلة المراتب الأولى. ليدي غاغا في أليخاندرو أغنية كيف كيف كي غستي دون لزنال.

أليندرو باي ليدي جاجا. وفي تونس رامي خليل اللي توحشناه رامي خليل وعنده مديدة ما أنجناش غنية ضربت برشا ولليوم وين نسمعوها كيف كيف نعملوا معها برشا جو في خطفتي قلبي

احنا اخترنا باش نسمعوا سترومايي في لوغوندون سيت. وصلنا الاخبار ماضي ثلاثه مع صديقنا مراد الادريدي واحنا مكملين معاكم حتى للسته في افتر وورك على الاولى في تونس.

0: After Work. ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك، مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
1: سمارت تي في إيكوسات، تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، أندرويد 14. إيكوسات فرجة وبشاشة.
2: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينغ والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلم الرأي العام بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه ابتداء من 13 من جويلية الجاري، وذلك بسبب ما اعتبرته النقابة الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها مخابر التحاليل الطبية جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني لتأمين الأعراض منذ أكثر من 7 أشهر. مع انطلاق عملية جني وتحويل الطماطم ببعض وحدات التحويل بولاية نابل بداية من يوم أمس الثلاثاء، عادت جملة من الإشكاليات المتعلقة بهذه الزراعة إلى الواجهة، ومنها بالخصوص ارتفاع تكلفة الإنتاج من موسم إلى آخر مقارنة بالسعر المرجعي الذي لم تتم مراجعته للموسم الرابع على التوالي، وبقي في حدود 270 مليم للكيلوغرام الواحد. وكاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم المعدل التحويل بنابل محمد بن حسن يقول إن التقديرات الأولية تشير إلى تراجع طفيف في المساحات المزروعة على المستوى الوطني في حدود 15,000 هكتار، من بينها 4,500 هكتار بولاية نابل، وبمعدل إنتاج في حدود 55 طنا في الهكتار الواحد، حيث من المقدر أن يبلغ إنتاج الجهة 247 ألف طن من مجموع الإنتاج الوطني المقدر ب 800 ألف طن من الطماطم الفصلية الموجهة أساسا للتحويل الصناعي، أي بتراجع بحوالي 200 ألف طن مقارنة بالموسم الفارض. رئيسة التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مروة عمارة تدعو اليوم الأربعاء إلى التسريع في إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بعدد من الإجراءات الاجتماعية على غرار الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026 والمتعلقة بإحداث صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، والفصل 104 من قانون المالية والذي ينص على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الانتفاع بالامتياز الجبائي عند توريد السيارات. المجلس القطاعي للمناجم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو في بيان في أعقاب اجتماعه أمس بمقر الاتحاد الجهوي بقفصة إلى تفعيل منظومة حقيقية وناجعة للصحة والسلامة المهنية والتعهد بتنفيذ الالتزامات السابقة. واعتبر المجلس أن الحادث الذي جدى بين المظيلة والمقاطع الجبلية السبت الماضي بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية بمعتمدية المظيلة وأسفر عن وفاة عاملين وعدد من الجرحى يعد حلقة جديدة ضمن سلسلة من الإشكاليات العميقة المرتبطة بسلامة العمل وظروف الإنتاج، وليس حادثا معزولا ما يفرض تفعيل منظومة حقيقية وناجعة على الصحة والسلامة المهنية قادرة على حماية الأرواح ومنع تكرار المآسي، ويستوجب وضع ملف الصحة والسلامة المهنية في صدارة الأولويات. منظمة الصحة العالمية بتونس تكرم أمس الثلاثاء خلال تظاهرة احتفالية مجموعة من مهني الصحة من أطباء وممرضين وباحثين وإطارات صحية وأعوان صحة وفرق مدنية وشركاء لانخراطهم في مسيرة مهنية توجت بالنجاح في القضاء على مرض الرمد لأكثر من قرن من الزمن. البنك الدولي يعتزم وقف قروضه للصين اعتبارا من العام 2031 على أن يخلص التزاماته تدريجيا حتى ذلك الحين، على مفاد مصدر مطلع على المسألة لوكالة فرانس بريس اليوم، مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة الفاينانشال تايمز. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
4: قالت ثلاثة مصادر مطلعة أن البنك الدولي سيوقف تدريجيا قروضه للصين بحلول 2031، وذلك بعد سنوات من تراجع حجم القروض، وهو ما يعكس صعود الدولة الآسيوية لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وسيؤدي هذا التغيير الذي كانت صحيفة فاينانشال تايمز أول من أورده إلى تحديد قروض البنك المتعدد الأطراف الممنوحة لبكين بملياري دولار من الآن وحتى 2031، على أن يكون إنهاء هذه القروض بعد ذلك. بعدما كانت قروض البنك الدولي للصين عبر ذراعه الاقتراضية البنك الدولي للإنشاء والتعمير تبلغ 2.4 مليار دولار في العام 2017، انخفض هذا المبلغ إلى 750 مليون دولار في العام 2025. ورغم أن الصين لا تزال تصنف دولة ناشئة، إلا أن العديد من الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة كانت تحتج على استمرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الاستفادة من آليات الاقتراض التابعة للبنك الدولي، والتي تسمح بصورة عامة للدول بتمويل مشاريع بتكلفة أدنى من تكلفة الأسواق. وفي الوقت نفسه أصبحت الصين طرفا كبيرا في مجال المساعدات الدولية، سواء عبر المؤسسات الدولية أو من خلال قروض ثنائية مع الدول، ولا سيما في سياق خطتها الضخمة للاستثمار في مشاريع بنى تحتية تربط الصين بالعالم والمعروفة بطرق الحرير الجديدة.
3: الولايات المتحدة توقع اليوم الأربعاء اتفاقا لبناء سفارتها الدائمة في القدس المحتلة، بعد أن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر في شهر ديسمبر 2017 خلال ولايته الرئاسية الأولى بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي ودالي بن أحمد في أبتر وورك، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
5: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: دافيد جيتا في ام جود، هذه ساعه ثانيه من افتر وورك. رحبوا بكم الناس كل، تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت الاولى في تونس. رحب بكم اي مهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا،
0: كيف الحال؟ شنو الامور؟
1: الحمد لله،
0: الامور طيبه والحمد لله. برشا فيكم خرج تو طول من الخدمه، وبرشا من الناس تسيب مع ما 3:30. برشا من شركات الكيفي اذا كان ليش يقولوا شنو حاله الطرقات، مش في تونس الكبرى بركه ولكن في مختلف ولايات الجمهوريه. توت سويت بوان روت. وين نبداو طوي؟
1: السيركولاسيون مازالت متواصله خاصه في وسط البلاد، من شارع الحبيب بورقيبه حتى لشارع فرنسا، نهج مونجيسليم ببحر نهج الجزيره كيف كيف يتواصل الاختناق المروري حتى لشارع باب جديد في شارع خالد بن باشا شارع المغرب العربي الكبير. فما سيركولاسيون كبيره واللي تتواصل حتى لطريق الجهويه رقم 22. نمشيو للشرقيه في شارع محمد البعزيزي شارع طيب المهيري، فما اختناق مروري كبير في باردو في شارع الحبيب بورقيبه شارع طيب المهيري، فما حركه كبيره تمشي وتتحسن شويه حتى لاتجاه منوبه. نمشيو لولايه سوسة وتحديدا في شارع محمد علي نهج ابو قاسم الشابي شارع محمد معروف وشارع الجمهوريه، فما سيركيلاسيون كبيره. دونك سيسوا رواحكم وطريق سلامه للجميع.
0: طريق سلامه لكم.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
0: تحية لكم الناس الكل، مازلنا مكملين مع برشا موزيكا تعمل الكيف. يلا اعطينا اخويا شويه جو من عند حسن الحبيب.

0: راغب علامة في سهر الليل لما جيت موزيك فامي وصلنا حتى الماضي 3 و5 درجة.
1: ميتيو
0: طقس اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026 يكون طقس مغيم العشية بأغلب البلاد مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. قلكم بأنه الأمطار هذية باش تكون إن شاء الله في الشمال الشرقي وأيضا في جزء كبير من الوسط الغربي والشمال الغربي وتكون أحيانا غزيرة. نحكي هنا على المرتفعات الغربية البلاد مع تساقط محلي للبرد التبروري في جبيلة يا سي هكا هذية حاجة عمرنا ما كنا نتوقعوها المرة هذية. دونك ردوا بالكم سيختو العباد اللي قاعدة تسوق في الكياس قصد ربي أهلينا في الشمال الغربي ولا كيف في الوسط الغربي. قلكم بأنه زاد كيف كيف العنصر اللي قلق هو عنصر الرياح 70 كيلومتر في الساعة خاصة وقت اللي نتحدثوا على ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر نساو اليوم برشا مناطق ما تعومش مالوغوزمون طب بعد شوية من المعهد الوطني نازل الجو ناخذ فكرة على حالة الطرق على حالة البلوتو الشواطئ لميتيو دي بلاج في أبرز معناها المناطق التونسية. هذا الكل ناخذوه بعد شوية مباشرة مع صبحي بن أحمد. دونك سينو بالنسبة للطقس غدوة باش يتواصل كيف ما اليوم. دونك طقس تقريبا ذكرنا بطقس الخريف بعيد ما أقل ما معناه أقل ما يتقال منه بعيد كل البعد على طقس صيفي بالرغم من حضور درجات الحرارة. غدوة درجات الحرارة تكمل في معناها منحة تنازلي وتكون بين 28 و32 درجة بمختلف مناطق البلاد. ردوا بالنا الناس الكل كانت هذه بوان ميتيو لليوم.
1: بوان ميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
0: After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
2: رحبا بكم من جديد في After Work على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا في الوقت هذا في كل نهار باش نحكي لكم حكاية من حكايات الصيف ستتلا.
0: حكاية الصيف كل يوم في After Work.
2: يلا سيدي كل مرة نرجع بكم السيف من السيف هذوما. وكل مرة فكرة ارتبطت بسيف, غنية ارتبطت بسيف, كل مرة تاريخ هكاية. نحاولوا انه نعطيكم المعلومة المفيدة وانتم فكرة هبكم هكاكا ديما ان رانتخ مع موزايك فام بلوز انتليجون كيف ما يتقال وميو انفورمي. المرة ذي باش نحكي لكم على لا سيونس يونيك وما ادراك ما لا سيونس يونيك. شو معناها سيونس يونيك؟ معناها نظام الحصة الواحدة توقيت صيفي هذايا. شكون بدعو؟ واحنا في تونس يظهر لي نعتبر في معناها من الناس اللي كل عام تصير عليه بوليميك كبيرة. تعرفوش بأنه هل توقيت الصيف هذية هو فكرة قديمة ترجع مش 1900 مش 1800 أما 1784. هذية مستر بنجامين فرانكلين هذية الأمريكي هذا جاته الفكرة هذية, ولكن الفكرة ما كانت جدية ورجعت طفيت الفكرة هذية على سطح الأحداث في بداية القرن العشرين وين فما بريطاني اسمه ويليام ويلت قال بأنه الفكرة هذية راهي اللي اقترحها مستر فرانكلين هي دو سيكل دولا راهي اي توجور داكتواليتي ولا ان سيكل وشوية اي توجور داكتواليتي. عملهم الكل كيف ما نقوله هذية مستر ويلت. وشنو عمل لي سيدي يا بن سيدي؟ عمل تقول انت بليدويي وعمل لي دينوساقين وفسر معناه عمل ورقات تفسيرية وقدم مشروع قانون ناقشوا البرلمان البريطاني في 1909 بعد هالجهود هذية الكل يسي كوبي ان ويت هكا ولي في الاخر البرلمان قال لي يا سيدي تعرفش كيفاش مديدة ودخلت الدنيا بعضها كما يقولوا فيها العالم بدأ يتعارك وبكلنا نتذكروا الحرب العالمية الأم قامت القيامة وشاشة النعامة كيف يقولوا فيها في الحرب العالمية الأولى وين أجبرت الظروف عدة بلدان خاصة نحكيه لهنا على البلدان اللي لقت مشاكل في الطاقة. ألمانيا أول بلد أعلن التوقيت الصيفي بعده هو بريطانيا اللي كانت تذكره مستر ويلت هو اللي اقترح فيها المشروع متاع القانون هذايا. وكلكوز اني بلو تاغ في 1918 يجي الكونغرس الامريكي ويقر قانون التوقيت الصيفي, ولكن التوقيت الصيفي في امريكا ما ولا رسمي إلا في 1966 بموجب قانون التوقيت الموحد. في تونس تاريخيا العمل بنظام الحصة الواحدة غير محدد بدقة بين ضربة المعلومات الحقيقة اللي عنا في كتب التاريخ متاعنا، ولكن الثابت أنه في 1921 معناها اليوم عنا 105 سنين نخدمه بنظام التوقيت الصيفي لا سيونس يونيك، بدأ وقتها تحت الاستعمار الفرنسي. ولكن الأكيد تم العمل بنظام الحصة الواحدة كيف ما قلت لكم في تونس من وقتها، وبعد الاستقلال تمت المحافظة عليه. وفي ذلك الزمان سي معناه دالي بعد الاستقلال إلى حد قريب روه تو تقول أنت في الثمانينات وبدأت التسعينات تبدل، كان يبدأ تبدأ لسيونس يونيك نهار 15 جوان وتوف نهار 15 سبتمبر، كان 3 شهور توا بموجب القانون اللي تنظم في عام 2012 فأنه يبدأ من 1 جويلية حتى 31 أوت. لهنا معناها نحكي مؤسسة الدولة وجامعات المحلية هي اللي تتزم بهذا التوقيت، جزء معناها متوسط من القطاع الخاص، ولكن فهم جزء كبير من القطاع الخاص يقعد يخدم بتوقيت نظام الحصتين والعبيد تروح الستة امتع العشية. هذاك علاش احنا معكم في افتر وورك حتى للستة باش نونسوكم بالموزيكا وبالمعلومة المفيدة. كانت هذه حكاية من حكايات سيفنا لليوم،
0: حكاية السيف كل يوم في افتر وورك. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة امتع العشية على موزايك FM.

0: مارس على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك.
1: نسمة بحري.
0: نسمة بحري لميتيو دي بلاج مباشرة مع معهد الوطني للرصد الجوي. معنا صبحي بن احمد. مرحبا بكم من جديد سيدي. مرحبا يا لسان.
2: مرحبا بك خويا حسن. مرة اخرى تحيه ليك والفريق العام معك هذا المساء وكل مستمعينا بذات موزايك.
0: بارك الله فيك. دونك حاله الطقس في نعم. في البحورات كيفاش تكون خويا؟
2: نعم نلخص معناتها حاله الشواطئ سواحنا الشماليه الكل تقريبا من شاطئ طبرقه رسنجله بنزرت الرمال سيدي علي المكي وصولا الى رفرف. سحب احيانا كثيفه رياح شماليه غربيه سرعتها من 20-30 عقدة. بحر شديد الاضطراب فمحليا هائج معناتها عرض البحر والحرارة تقريبا في حدود 30 درجة. شواطئ خليج تونس من رواد إلى غاية برج السدرية خلايا رعدية متوقعة العشية رياح شمالية غربية سرعتها من 15-25 عقدة بحر مضطرب فتدريجيا شديد الاضطراب. وبالنسبة لخليج الحمامات من شواطئ الهورية حتى شاطئ حمام الغزاز خلايا رعدية متوقعة ورياح شمالية غربية قوية بحر مضطرب ما عدا شواطئ قربة والحمامات بحر قليل الاضطراب سباحة ممكنة. وبالنسبة لخليج الحمامات يضطرب تدريجيا آخر النهار. بالنسبة لشواطئ جهة الساحل هرقلة إلى غاية جرجيز رجيش وشابة بحر قليل الاضطراب والحرارة حرارة الطقس في حدود 29 درجة. وبقية سواحل الجنوب جهة صفاقس من الشفار إلى غاية شواطئ جرجيس سحب عابرة بحر بالنسبة للبحر قليل الاضطراب ورياح شرقية ضعيفة فمعتدلة. نذكر بدرجة حرارة مياه البحر شواطئ الشمال إلى غاية شواطئ تونس ما بين 24-25 درجة درجة حرارة سطح مياه البحر. وبالنسبة لبقية الشواطئ الحرارة سطح مياه البحر ما بين 26-27 درجة.
0: أعطيك ألف صحة سيدي. شكرا جزيلا ليك بارك الله فيك وتحية ليك كل عاملين وعاملات بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كيف ما كنا نسمعوا تلقاو خريطة اليقظة على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي في برشا بحورات اليوم ما نجموش نعوموا فيهم ناخذوا بالأسباب نسمعوا ديما نصيحة وإن شاء الله يتعدى السيف يعمل 66 كيف.
1: نسمة بحري
3: أفتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: شعب رباعي على موجات موزيكا فام في حيروني. تحية لكم الناس كل, مرحبا بكم من جديد, مرحبا بكم ايمن من جديد.
1: اهلا وسهلا,
0: اهلا وسهلا ومرحبا يا للا. اعطينا الليلة شعلنا في بروجرام صيفي.
2: بروجرام صيفي
0: بيه بروجرام ذي عاتي بروجرام عاتينا بروجرام صيفي الليلة شو عنا يلا.
1: أفيد بنحكيه على غدوة اللي يبدأ مهرجان تبرقة للجاز, كما قلنا يبدأ غدوة ويتوصل إلى 9 جويلية بمسرح البحر, واللي يرجع في دورته العشرين بعد غياب 6 سنوات. برشا عروض كبرى وفعاليات باش تشهدها شوارع تبرقة غدوة وتلة أيام مهرجان الجاز. بالنسبة للبروجرام الثاني اللي نلقاوه فيه
0: نلقاوه وثق ذا بالله
1: أي اللي هو باش يكون باش يغطي الفعاليات نتاع المهرجان
0: هذا. العادة موزيكا فيهم حاضرة وتبعوا ديما جديدة المهرجانات. سأختم ذكركم موعدكم اليوم يزيد كيف كيف يكون مع السامية ومع صلاح الدين سكوحي في كورنيش. ها كورنيش وين نلقاو اخر اخبار المهرجانات ونلقاو زيد كيف كيف اخبار الفن, النجوم نتاع الفن اللي باش ينوروا كورنيش موزايكا فام كل نهار على موجات الاولى في تونس من 7 حتى 9 نتاع الليل. سامية وصلاح وليكيب الكل من الاولاد والبنات زيد باش يامنوا لنا زيد تغطيه للمهرجانات الصيفيه. امي معاك ولا
1: نمشيو الليالي العبدالية اللي تذيع سماء المرسى من 3 إلى 9 جويلية 2026 بعد غياب زاد دائم من 3 سنوات. انطلق الدورة 10 من تظاهرة الليالي العبدالية في معلم تاريخي استثنائي ليرجع جذوري للفترة الحفصية, وتعاقبت عليه محطات تاريخية خلت بصمتها على الهوية المعمارية والثقافية. بروجرام مزين برشا يستنى فيكم, والأكيد في الأيام الجاية باش نحكيو على تفاصيل برنامج الليالي العبدالية. وبمناسبة ذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني, فما حفل فني كبير يستنى فيكم نهار سبت 4 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج بمشاركة طاقم الموسيقى العسكرية. ويأثر الحفل كل من الفنان القدير لطفي بوشناق, أمير الغناء العربي صابر باعي, والفنانة ألفا برمضان, والفنان رؤوف ماهر.
0: جو كبير دونك. هذا هو بروجرامنا الصيفي.
2: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: وحنا مكملين معكم حتى الستة متاع العشية, شوية آخر مراد ريدي وآخر الأخبار الوطنية والعالمية في موجز الرابعة الأولى في تونس. قبله هو في كل نهار في الوقت هذية لكونتورنابل دي جي نخلة سليم الصمعي في الكيتش العربي. يلا
2: لوميكس أوريونتال, لوميكس أوريونتال, لوميكس أوريونتال باي دي جي سليم.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الفلاحة تعتزم تنفيذ 120 مشروعا بغاية تثمين 450 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة بحلول سنة 2050، وستخصص هذه الموارد للري 56 ألف هكتار، منها 30 ألف هكتار من المساحات الجديدة التي وقع تهيئتها بحجم يقدر ب 230 مليون متر مكعب وفق معطيات صادرة عن الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وستستعمل هذه الموارد من المياه غير التقليدية لري 1100 هكتار من المساحات الخضراء و1400 هكتار من ملاعب الصولجان بحجم إجمالي في حدود 40 مليون متر مكعب. وستوجه هذه الموارد أيضا إلى القطاع الصناعي ب 35 مليون متر مكعب والمناطق الرطبة ب 55 مليون متر مكعب. وتعد المناطق الرطبة حلولا لتطهير المياه المستعملة المنزلية أو مياه الأمطار، وستمكن هذه المشاريع بإعادة استعمال أكثر من 75% من المياه المستعملة المعالجة في تونس. والي باجة أحمد بن خراط يعطي اليوم الأربعاء إشارة انطلاق القسط الثالثة من المستشفى الجاوي بمجاز الباب من ولاية باجة الذي قدرت كلفة إنجازه ب 23 مليون دينار ويمتد على مساحة 5000 متر مربع مغطاة، وذلك بعد توقف الأشغال دام أكثر من 7 سنوات. وبين المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج الجهوية بولاية باجة نوري جويني أن المشروع انطلق اليوم بعد حلحلة جميع الإشكاليات وعرضه على اللجنة الوطنية لتسريع المشاريع وبفضل عمل كل الأطراف الجهوية، وسيكون المستشفى جاهزا أواخر سنة 2027 بهندسة معمارية مميزة. دراسة أصدرها المرصد الوطني للرياضة حول تدريس التربية البدنية وممارسة الرياضة بالوسط المدرسي تكشف أن هذه المنظومة تواجه تحديات هيكلية وتنظيمية وبيداغوجية تحد من نجاعتها وقدرتها على المساهمة في تنمية القدرات البدنية للشباب، داعية إلى إصلاح شامل في إطار رؤية وطنية متكاملة. وحثت الدراسة على ضرورة تعزيز مكانة التربية البدنية داخل المنظومة التربوية وإصلاح الرياضة المدرسية بما يرسخ دورها التربوي والاجتماعي وإعادة هيكلة مراكز النهوض بالرياضة وخلايا التطوير الرياضي بما يساهم في تنمية قدرات الشباب وتكوين رأس مال بشري يتماشى مع المعايير والتوصيات الدولية. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات تأمين التابعة لاتحاد الشغل تعلن إثر انعقاد المجلس القطاعي اليوم رفع الشارع الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات تأمين والوزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي. ويذكر فقد خاض موظفات قطاع البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية وموظفوه إضرابا على العمل لمدة 3 أيام، وذلك للمطالبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية. دراسة علمية تكشف آلية دماغية تفسر تعذر استرجاع المعلومات أحيانا. أكثر تفاصيل في تقرير هبة الخميري.
2: كشفت دراسة علمية يابانية آلية دماغية تفسر تعذر استرجاع المعلومات، حيث يعجز الإنسان أحيانا عن استرجاع معلومة يعرفها مسبقا ليس بسبب فقدانها من الذاكرة، بل نتيجة انخفاض مؤقت في القدرة على الوصول إليها بسبب حالة الدماغ. وقام الفريق البحثي بدراسة تأثير نشاط الخلايا العصبية المنتجة للهستامين في الدماغ على القدرة على الوصول إلى المعلومات المخزنة، وذلك من خلال إجراء تجربة على مجموعة فئران مخبرية ودربوها على ربط إشارة صوتية بالحصول على ماء محلى، حيث كانت الفئران تبدأ بلعق فوهة زجاجة الماء فور سماع الإشارة توقعا للمكافأة. وأظهرت النتائج أن نشاط خلايا الهستامين العصبية خلال اليقظة لا يبقى ثابتا بل يتذبذب ببطء، وعندما كانت الإشارة الصوتية تطلق في فترة ارتفاع نشاط هذه الخلايا ارتفعت السلوكات المرتبطة باسترجاع الذاكرة بنحو 40% مقارنة بالفترة التي كان فيها النشاط منخفضا. وقال البروفيسور هيروشي نومورا من جامعة ناغويا اليابانية أن القدرة على استرجاع المعلومات قد تعتمد على الحالة الوظيفية للدماغ، مضيفا أن إمكانية تذكر معلومة لاحقة سواء تلقائيا أو بمساعدة محفز معين قد تعني أن الذاكرة نفسها ما تزال محفوظة. وأشار نومورا إلى أن ظاهرة الاسم على طرف اللسان قد تنسجم مع هذه الفرضية، لكنه شدد على أن الدراسة لم تبحث استرجاع الأسماء بصورة مباشرة، ولذلك لا يمكن الجزم بأن النسيان لدى البشر يعود إلى صعوبة الوصول إلى الذاكرة بدلا من فقدانها.
1: يواصل الفنزويليون اليوم الأربعاء بمشاركة واسعة من فرق إغاثة متخصصة من مختلف أنحاء العالم عملية البحث عن ناجين تحت أنقاذ المباني المدمرة، وذلك بعد مرور أسبوع كامل على وقوع زلزالين عنيفين متتاليين خلفا كارثة إنسانية واسعة النطاق في البلاد. وأسفر زلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات وقعا في 24 من جوان عن مقتل 1943 شخصا وإصابة أكثر من 10500 شخص، وفقا لما أعلنه رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسين الدالي في أفتر وورك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة والمالي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فام.

أيمن لسيك في صبرك علي على موجات موزايك فام. تحية لكم ناس كل طريق السلامة للجميع. رحبوا بكم من جديد. هذه أفتر وورك في ساعتنا الثالثة. لايك ديسلايك لايك ديسلايك نحب وإلا ما نحبش. كل مرة نخذ لكم هكا بوست على لي ريزو سوسيو موضوع قاعدين نتعاودوا فيه وقاعدين تحكيوا فيه انتوما المستمعات والمستمعين وكيف كيف رواد صفحات التواصل الاجتماعي. باش ركزوا برشا مع تيك توك مع انستغرام ومع فيسبوك. يظهر لي ريزو سوسيال المحبذ عند التوانسة. نحكيوا المرة هذية على وضعية الكارثية لمحطات انتظار الحافلات مش في تونس الكبرى بركة ولكن في عدة مدن تونسية. جرت العادة بأنه فما ستاسيون دو بوس اللي هي نلقاوها كيف ما هذه ستاسيون المفروض بأنه تكون فيها كريسيات تكون فيها كما يقولوا فيها سقف على الأقل مغطية وتبدأ مريقلة محترمة باش الناس تستنى. فما لغيت بيوس تلقى فيها بوتو مكتوب فيه رقم الحفلة اللي باش تعدى والأرقام الحفلات اللي تعدوا من غادي. ولكن المرة هذية اللي قاعدين نلاحظوا فيه بأنه نشوفوا فيه اللي هذوما محطات الانتظار متاع الحافلات الحقيقة ما فيهمش كريسي. الكريسي مكسرة محطة أخرى ما فيهش سقف باش يحمي من أشعة الشمس. النساء الكبار الرجال الكبار كيف كيف النساء الحوامل أصحاب الهمم وذوي الهمم. وساعات المحطة تكون معناها من الأسف الشديد معناها تولي بوبيل أسيلوفير للأسف الشديد تولي معناها لهنا كأنه الناس الكل ترمي فيها الأوساخ متاحة والفضلات متاحة. الوضعية هذه اللي قاعدة تتفاقم خاصة في الصيف ومع السخانة وين يبقى المواطن يستنى ليس لي معناها لعدة دقائق وزيد ما عندوش وين يستنى ولا كيفاش يقعد ولا كيفاش يحمي روحه من الشمس. تشكيات عديدة وذلك علاش اليوم نطالبه بأنه اليوم ترجع معناها محطات انتظار الحافلات هذوما يكونوا موجودين معناها بمعناها يكونوا موجودين كيف ما يلزمهم يكونوا ويكونوا على الأقل يحترموا الذوات البشرية ونحاولوا بأنه نستحفظوا عليهم على خاطرهم هذوكم راهم ملك عام. وكما قلت لكم نخموا ديما في الكبير نخموا ديما في النساء الحوامل في ذوي الهمم وفي الصغيرات ده كيف كيف دونك الصغار سورتو نحكيو هنا على لي زونفون على خاطر الصغار يلزمهم يقعدوا الصغار يلزمهم ما يقعدوش في معناها يقعدوا على كرسي يلزمهم يقعدوا في بلاصه فيها ظل. وحنا نعرفوا بانه توا مع الاحتباس الحراري قاعده درجه الحراره ترتفع اكثر فاكثر. دونك ان شاء الله اليوم الوضعيه الكارثيه هذه ما نعاودوش نراوها في بلادنا ونشوفوا محطات الانتظار الحافلات تكون معناها مريقلة وتكون منظمة وتكون فيها سقف وكيف كيف تقينا من برد الشتاء ومن حرارة الصيف. قولونا انتوما ان كومونتير شنو رايكم في الموضوع اللي طرحناه اليوم واعطيونا زاد كيف كيف رايكم في المحطات معناها في المحطات الانتظار الحافلات اللي موجوده في المدينه نتاعكم ولا في الحومه نتاعكم. وقولوا لنا لو كان تستجيب للنغم ولا لا. وخليونا كالعاده لي كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام. يلا كانت هذه لايك وديسلايك لليوم. لايك ديسلايك After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام. مكملين معكم احنا حتى للستة متاع العشية مكملين مع الموزيكا شوي اخر ادم فيها حلو الهيت متاع عام 2025 قبل هي ماتر جيمس. ما عادش حب يقول له ماتر ولا اسمه جيمس تو سامبلمون في باريزيان.

0: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. نقدم بعضنا ان شاء الله حتى لستة امتع العشية. نمشيو تسويت لازمك تعرف.
1: لازمك تعرف.
0: واحنا نحكيه على سيف، كي يقولوا سيف نقولوا سيغتانمون كليماتيزور. شنو هو الكليماتيزور وما أدراك ما الكليماتيزور؟ لانفونسيون اللي هي بدلت العالم الكل له وبدلت تنهار من هرات. نحكي لكم على تاريخ الكليماتيزور على خاطر حاجة مهمة برشا، ولكن لازمك تعرفوا اليوم انه كيفاش يلزمك تستعمل الكليماتيزور. الكليماتيزور فما طرق مثلى للاستخدام متاعه. قلكم بأنه أبخيوغي من توا لازمك تحط الكليماتيزاسيون متاعك، تحط معناها الكليماتيزور وتضبطه بين 24 و 26 درجة مئوية لضمان تبريد، وكيف كيف باش توفر الطاقة. باش نقولكم وقت اللي تجيكم الفاتورة متاع ستيك ما تلقاش فيها برشا فلوس. الأهم بأنه نسكروا البيبان وشبابك ونثبتوا بأنه زده كيف كيف شبابك مسكرين مليح مليح، فمش ديفويت كيف ما يتقال. ونقولكم بأنه هذايا الكل يوفر لك بين 5 و10% من استهلاك الطاقة. في الأيامات السخونة برشا ينصحوا الأخصائيين بأنه الدرجة اللي نحطوا عليها الكليماتيزور تكون بين 23 و 24 درجة مئوية. معناه الناس اللي تحط في 18 في 16 في 20 ليه راكم غالطين على طول الخط. الحاجة المهمة برشا واحنا في بداية الصيف ما ننساوش نتفقدوا الغاز، ما ننساوش زادة كيف كيف ننظفوا اللي فيلتر دو فاسون سيستيماتيك، وكيف كيف ديما نحطوا لو مود كول. شنو هو المود كول هذايا؟ المود كول هو يوازن بين الراحة وانه يبرد لك البقيعة متاعك، وكيف كيف ما يكلش برشا ضو. دونك ردوا بالكم وديما خليكم على الكول كيف ما يقول صديقنا دالي الدلول. يلا سيدي نقولكم زادة وقت اللي الناس اللي تحب ترقد هكايا في البرود وتحل كليماتيزور، نقولكم حطوا الوضع متاع سليب لضمان رائحة راحة معناها مستمرة، وكيف كيف تكون زادة لتمبيراتور أمبيانت. ونقولكم زادة نخفوا زادة من الضغط على لي كومبريسور. لي بارامتر هذوما مهمين برشا خاطرهم العوامل الأساسية اللي تحدد أولا وقبل كل شيء العمر متاع الكليماتيزور متاعك. نقولكم بأنه وقت اللي تحطوا الكليماتيزور متاعكم على درجات حرارة منخفضة برشا ولا مرتفعة برشا، خاصة نحكيو هنا كليماتيزور يكون شوف خوا، يؤدي معناها بعد مدة على المدى البعيد إلى استهلاك مفرط للكهرباء، وكيف كيف نخسروا الكليماتيزور متاعنا. وقتها يولي دوري دفي متاعو العمر متاعو يقصر. ونقولكم بأنه زادة كيف كيف فوق ما أنه نخسروا الكليماتيزور نخلصوا فاتورة متاع ستيك غالية وغالية برش. نعمل ريكاب صغير. دونك مش خادم الكليماتيزور متاعي ثبت مليح، شبيبك مسكرة بيباني كيف كيف، ما فماش ما عنديش فويت معناها من هنا ومن هنا، نحطها بين 24 و 26 درجة وقت لي معناها الطقس يكون سخون نورمال. وليماتك وين فما كانيكول وين فما برشا سخانة بين 23 و 24 درجة، وهكاك نتمتع بأنه داري تكون والبيرو متاعي يكون زادة كيف كيف مفرشك ويكون زادة معناها بارد. وما تنساوش نظفوا لي فيلتر، وكيف كيف في الليل نحطوا الوضع سليب وفي النهار نحطوا الوضع كول.
1: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: مكملين بعضنا احنا حتى لستة متاع العشية. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. بعد شوية الموعد باش يكون مع فيها وعليها.

0: محمود التركي على موجات موزايك اف ام. وصلنا حتى للخمسة غير ربع دراج. رحبوا بكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. تكملوا بعضنا حتى للستة امتع العشية في افتر وورك. نمشي وتو تسويت الفيها وعليها
1: فيها وعليها
0: فيها وعليها بين من إراء أنه من حقنا أن نخلصوا العبيد اللي تقاها تعس على اللي باركينج اللي نسميهم كيفاش عشوائيين موجودين في البحورات, وبين الناس الأخرين اللي يقول لك لا المفروض بأنه البلديات معناها تتولى هي المسؤولية هذية. أنتم خلونا رأيكم وقولونا حسب رأيكم أنتم هل نخلصوا العبيد اللي واقفة في الشمس تحمي الكراهب هذوما حتى لو كان ما عندهمش سيفة رسمية, ولا اليوم لازم تكون الأمور منظمة عبر البلديات كما عملت بلدية حلق الواد ولا كما عملت بلدية مثلا غار الملح وغيرهم من البلديات. دونك اليوم انقسمت الآراء الحقيقة بين التونسيات ولا تونسيين اللي كل واحد يرى من أنه من حق فما ناس كون تشوف باغ اكزومبل شوفوا صديقنا نادر بوسطة اللي يعتبر بأنه اليوم معناها التوانسة تقاسي من ظاهرة الباركينج العشوائي والمفروض بأنه الدولة تتدخل وتتحمل المسؤولية امتاح. صديقنا سفيان الجملي يقول ليو انا مثلا نسكن في هرقلة ومن الحاجات اللي منظمة عنا هي مسألة الباركينج على خاطر البلدية قائمة بالواجب امتاحها. ناخذ تيمونياج من عند صديقتنا النجوى البهي اللي تقول كل عام نفس المشاكل, وين نمشي نبحر انا ورجلي وصغاري نلقاو مشاكل كبيرة, وين تخلي الكرهبة وهل كرهبتي نخليها في امان الا لا. ساعات فما شكون نعطيه ونخلصوه في الباركينج كي نجيو خارجين من البحر بعد بسبعتين ثلاثة نلقاو عبد آخر يعس, وكل مرة تصير مشكلة وكل مرة تصير عركة على خاطر الناس هذه تحب تخلص دوبل, والطالب تقول بأنه المفروض بأنه الأمور هذه تولي منظمة أكثر. نختمو مع رأي صديقنا مهدي خليفة اللي يقول من الظواهر اللي بالحق اليوم ما لقاهمش تفسير أنه حتى كان تمشي تعوم في بحر بعيد تلقى شكون شادد زلات ويقول لك خلصني في الباركينج. دونك هذه من الحاجات اللي فيها وعليها في كل صيف, وانتم خلونا رايكم او كومنتير على الباج متاعنا موزايك اف ام
1: فيها وعليها افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لستة متاع العشيه على موزايك اف ام.

كم الناس كل وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعات ومستمعين. نكملوا بعضنا حتى الستة في أفتر وورك على الأولى في تونس. اليوم واحد جويليا، حبيت أتمنى هابي بيرثدي إن شاء الله كل عام هو حي بالخير خونا العزيز طه الزرلي. اليوم يحتفل بعيد ميلاد ديكاسير خي سبيسيال جيه من عند عشيرة عمره نورس، اللي تقولوا ربي خليك ليه، من عند الوالد متاعه عم صالح، وكيف كيف من عند الوالدة متاعه السميرة، ومن عند أخوه عصام، من عند أصحابه كلود وعند حمى، ومن عند هيثم، ومن عند كيف كيف مروان، من عند الولاد الكل اللي يقولوا إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا طه يا باهي. صاحبه يوسف سختو يتمنى له طول العمر ويقول له إن شاء الله بالصحة وطول العمر، وكيف كيف صاحبه عبد الرحيم يقول له ربي خليك يا طه وربي يعطيك اللي في بالك وأكثر إن شاء الله. هابي بيرثدي ونسلم عليكم مستمعاتا ومستمعينا وين ما كنتوا، خاصة نسلم على مستمعاتا ومستمعينا في كندا، نسلم برشا على أخونا العزيز قدور الطوير اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاد، ونقول له يا قدور يا باهي إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير، وكيف كيف نقول له هابي بيرثدي من عند قدور المرت قدورة اللي هي أختنا انتظار الورفلي اللي تعمل عيد ميلادها مش غدوة بعد غدوة. شفت كيفاش يا خويا، إن شاء الله ربي يوالف ما بيناتكم. اليوم قدور واحد جويليا مولود، وانتظار مولودة نهار 3 جويليا. ديديكاس الكل يجيهم من عند وليداتهم ربي فضلهم مالك ومهدي اللي يقولوا لهم نحبوكم برشا برشا. كيف كيف ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي من عند إدريس ولد قدور زيدا، كيف كيف اللي يقولوا ربي خليك ليا، وتحية خاصة زيدا الدار التوير الكل، وكيف كيف الحومة قدور حومة حي الازدهار، وإن شاء الله أخونا قدور ربي يوفقك في كندا، وإن شاء الله كل عام أنت وأختنا أنت دار حيين بألف خير يا رب العالمين. تحية لكم الناس الكل، ما زلنا نكملوا مع بعضنا حتى للستة متاع العشية. يلا أخويا أونشانج دو غيتم، أعطينا أخويا سان ليفون اللي كان نجم قرطاج عام 2025، يلا سيدي نهديه هذه.

السلام عليكم الناس كل وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا, رحبوا بالناس الكل في الاستماع. هذه ساعتنا الثانية, ساعتنا الثالثة من أفتر وورك. عاد نذكركم أفتر وورك بكل محبة, نتقابلوا مع بعضنا من الاثنين للجمعة من ساعتين حتى لستة متاع العشية, هكاك تنجموا تتابعونا وين ما كنتوا. نسلموا على الناس اللي اختارت تسمعنا عبر مختلف الترددات متاعنا داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. خليكم تسويت مع هيبة الخميري في موجز الخامسة على الأولى في تونس, موجز الخامسة وبعد الخامسة متاع العشية. خليكم مع الترب شوي آخر باش يكون الموعد مع لطيفة أمينة في خمس. هذا جولة تونسي تلقاوه, قولها هي الجميلة هيبة وأخبار الخامسة. مزيكا فام.

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت رشرة أرضية بعد ظهر اليوم، وتحديدا على الساعة 2:41 بلغت قوتها 4.2 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين. وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة بالاشتراك مع وحدات إقليم الأمن الوطني بسوسة وفوج وحدات التدخل تتمكن من تفكيك عدد من شبكة ترويج المخدرات والإطاحة بعناصرها، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة هذه الآفة. والعمليات الأمنية التي انتظمت على امتداد الأسبوعين الأخيرين تسفر عن حجز كميات مهمة من المخدرات وإلقاء القبض على 5 أشخاص ضالعين في الترويج، من بينهم عنصر مصنف خطير ومحل العديد من مناشير التفتيش. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يقول إن تونس تؤمن بأن تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا يمر عبر تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتسهيل المبادلة التجارية ورفع العوائق أمام الاستثمار وتطوير البنية التحتية اللوجستية والرقمية، بما يضمن نفاذا أفضل للمؤسسات إلى الأسواق الإفريقية. والوزير يشدد على أهمية انخراط تونس في فضاء الكوميسا باعتباره أحد أبرز التكتلات الاقتصادية في القارة، والذي يضم سوقا تتجاوز 600 مليون مستهلك ويوفر فرصا واعدة للتجارة والاستثمار والشراكات الإنتاجية. ووزير التجارة يبين أن ملامح الرؤية التي تعتمدها الوزارة ترتكز على تنويع الأسواق الخارجية للمنتجات التونسية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في التوسع نحو إفريقيا وتطوير منظومات النقل واللوجستيك وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. في أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تؤكد استشهاد 4297 شخصا وإصابة 12196 آخرين في العدوان الصهيوني على البلاد منذ 2 مارس الماضية. السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع من الدول الأعضاء في الحلف خلال القمة المقررة في أنقرة الأسبوع المقبل أن تمضي على وجه السرعة نحو تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي والإجراءات المتعلقة بالدفاع. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس After Work من 2 الجمعة بالمالي ساعتين للسكن تلعشية. حسن الهمالي، موزيك فام.

أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

0: 5-4 على موجات موزيك اف ام. السلام عليكم من جديد الناس الكل, احنا مكملين معكم في افتر وورك حتى لستة متاع العشية. من الحاجات اللي بالحق تفرح برشا في بلادنا هما الناس اللي كل مرة هكاية يقوموا بأنجاز تقولك بأنه مازال خير في الدنيا, مازال خير في الدنيا. دلمسوها ديما الحقيقة عند خواتنا وأصحابنا سائقي السيارات الأجرة, معناها نحكيوا لهناس للتاكسيستية ولا للواجيست اللي خدمتهم هي خدمة شاقة ومتعبة. نحييهم نقول ربي يعطيكم القوة, ولكن زادة كيف كيف عندهم برشا إنسانية وبرشا مهنية في الخدمة متاعهم. اليوم الحقيقة نحب نحيي أن تاكسيست جينا قبليك شوية الموزيك كفام وعمل أنونس, بتسمعون أنونس هذية مليح مليح مليح. يقول بأنه مراخ ذي التاكسي من قدام مركز البريد بسكرة حتى سيدي صالح في سكرة, نسيت ستوشها فيها أوراقها وفلوسها في الرتريت متاحة. أي نعم المرأة ذي خليت الرتريت متاحة وتاكسيستي مشكور جينا حتى الموزيك باش يعمل أنونس هذية. وقال كان تسمع فينا المرأة هذه ولا حد من عائلتها يمكن حكيت هي وقالت نسيت ستوشي فيه أوراقها وفيه الجراية متاحة, نعود نذكره خذيت التاكسي اليوم في الصباح من قدام مركز البريد بسكرة حتى السيدي صالح في سكرة. دونك المرأة كان هي تسمع فينا وإلا واحد من عائلتها تسمع فيه يسمع فينا يطلبنا على 71113000 نمدوه برقم التاكسيست. وتحية كبيرة للتاكسيست هذية وتحية من خلاله لكافة سائقي سيارات الأجرة لتاكسي ولا سيارات الأجرة إذا كيف في الرواج. شكرا لكم سائقي الحافلات الناس كل اللي خدمتها الكياس ومازال برشا خير في الدنيا كولي سيدي خويا وهو كذلك. اي نعم يا دلي. يلا سيدي احنا مكملين مع الموسيقى شوية خلونا شانج دو غيتم نمشي والشيرين اعطينا بابا صبري قليل. نرجع بكم لعام 2003 الاغنية هذية اللي شكلت منعرج كبير في مسيرة شيرين. الاغنية هذية اللي اليوم كي نسمعوها نلقاو فيها برشا فايبز وفيها برشا اجواء تعمل الكيف وكيف كيف كيفاش صوت شيرين قاعد يتلون كل مرة من ستيل ميوزيكال لستيل آخر. لكن نقول هذا عنا فصل صغير After Work
1: موزيك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزيك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم. الأولى في تونس
2: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسفسيري نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
3: عينيك نفاني وتزحل عينيا
2: وفازي بن قمرة تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بتونس مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتين
3: ليام تجري والعمر خسارة
1: بمساهمة سنابل كرتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بي انا مبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شغب برود وموزايك فام. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.

0: شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، خليني أشوفك على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم الجديد في افتر وورك، في الوقت هذايا في كل نهار الموعد اليومي مع محمد علي سويسي في آخر أخبار التكنولوجيا هذي أهتك.
1: مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزايك اف ام في موعد أول مع الصيفية الجديدة. الصيفية بشكون مليانة بالأخبار التكنولوجية، والصيفية كالعادة نبدأوها باستهلاكات التوانسة بالنسبة للأبليكاسيون موبيل في شهر جوان. التوانسة شنو استعملوا؟ وفما مفاجأت بالجملة بالنسبة للترتيب الجديد بالنسبة لجوان 2026. شنو فما بالنسبة للترتيب هذا؟ اللي لاحظوه هو أنه اللي كانوا حاضرين بقوة في الأشهر اللي فاتت كيما جيميناي وإلا كلود يغادروا التوب 10 ويضيعوا في وسط التوب 100. تشوفوا الترتيب العام شنو يقول بالنسبة لجوان 2026. ديجا في المرتبة الأولى فما مفاجأة، تيك توك يرجع للمرتبة الأولى في تونس في جوان 2026. في المرتبة الثانية قاو فيسبوك، في المرتبة الثالثة قاو تشات جي بي تي اللي وخر بزوز مراتب، في المرتبة الرابعة قاو انستغرام، في المرتبة الخامسة قاو واتساب، في المرتبة السادسة قاو فري فاير، في المرتبة السابعة قاو الابليكاسيون ماي أريد تونيزي، في المرتبة الثامنة قاو فيسبوك ميسنجر، في المرتبة التاسعة قاو ياسين تي في، في المرتبة العاشرة قوى واي تي في، لقى واي تي في بلاير الابليكاسيون هذه قدمت ب 163 مرتبة. بون هذا بالنسبة للتوب 10 في الترتيب العام. هات نشوفوا شنو فما بالنسبة للترتيب توا الخاص بالاي او اس، مش بعيد برشا على الترتيب العام. في المرتبة الأولى قوى كاب كوت، في المرتبة الأولى قوى كاب كوت الابليكاسيون بتاع المونتاج بتاع الفيديو اللي تقدم مرتبة، في المرتبة الثانية قوى تشات جي بي تي اللي قدم بثلاثة مراتب، في المرتبة الثالثة قوى ثريدز اللي قدم خمس مراتب، في المرتبة الرابعة قوى ترو كولر اللي وخر بمرتبة، في المرتبة الخامسة قاو جوجل كروم اللي قدم بثمانية مراتب، في المرتبة السادسة قاو جوجل مابس اللي قدم بستة مراتب، في المرتبة السابعة قاو ماجيك سورت الجو هذية توخر بثلاثة مراتب، في المرتبة الثامنة قاو تيك توك اللي قدم بمرتبة، في المرتبة التاسعة قاو سناب شات اللي قدم بمرتبة، وفي المرتبة العاشرة قاو جوجل جيميناي اللي وخر بتسعة مراتب. ينعم جوجل جيميناي كان يحتل المرتبة الأولى في الشهر اللي فات. نشوفوا بقية الترتيب شنو فما بالنسبة للتوب 100 تاع مستعملي الاي او اس في تونس. بما اننا نحكيوا على البلاتفورم تاع شركه ابل، اكثر ابليكاسيون قدمت في شهر جوان هي الابليكاسيون سناب تيوب اللي قدمت ب 295 مرتبه. لكن من بين ابرز لي ابليكاسيون زاد اللي قدمت في التوب 100 في تونس هي الابليكاسيون تاع بين سبورت. ستشوفوا التاثير نتاعها بعد وقت نحكيوا على اندرويد. شوفوا توا مستعملي اندرويد شنو فما بالنسبة لجوان 2026 في العشر مرتب الأولانية. لقاو تشات جي بي تي في المرتبة الأولى، واتساب ميسنجر في المرتبة الثانية، ماي أريد تونيزي في المرتبة الثالثة، في المرتبة الرابعة قاو انستغرام، في المرتبة الخامسة قاو فيسبوك ميسنجر، في المرتبة السادسة قاو تيك توك لايت، في المرتبة السابعة قاو فيسبوك اللي يرجع للتوب 10 في تونس، في المرتبة الثامنة قاو فري فاير، في المرتبة التاسعة قاو تيك توك، وفي المرتبة العاشرة قاو ياسين تي في اللي هي بدا ترجع للتوب 10. بالنسبة للابليكاسيون تاع الذكاء الاصطناعي كما قلت لكم جوجل جيميناي غادر التوب 10 نقاف المرتبة 32 يوخر ب 27 مرتبة، والابليكاسيون كلود اللي كانت حاضرة في التوب 10 زاد الشهر اللي فات توخر ب 52 مرتبة وتحتل المرتبة 68. أكثر ابليكاسيون قدمت في تونس في التوب 100 في شهر جوان هي الابليكاسيون تاع بين سبورتس اللي قدمت ب 849 مرتبة. بالطبيعة لفيم تاع كأس العالم واضح بالنسبة للاستعمال تاع لي زابليكاسيون في جوان 2026. في الصيف يكثر تصاور الفيديوهات، وفي الصيف زادة شركة جوجل تقرا حساب الناس اللي يحبوا يخدموا على تصاور الفيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي. نانو بانانا 2 يحضر من جديد عن طريق ينفيرسيون أطلقتها شركة جوجل. وفيتهما دو موديل أطلقتهم جوجل بالنسبة للاستعمال متاع الذكاء الاصطناعي، نانو بانانا 2 لايت وجيميناي أومني فلاش. نانو بانانا 2 لايت اللي يعتمد على القوة متاع نانو بانانا 2 موديل متاع جينيرسيون متاع تصاور أسرع وإيكونوميك أكثر. وبالنسبة اللي جيميناي أومني فلاش يعتمد زادا على جيميناي أومني اللي ظهر في جوجل أيو منذ أسابيع قليلة ويعتمد على نفس المبدأ بالنسبة للجنراسيون متاع الفيديو ليكون تاعهم الثمن متاع الموديل هذوما رخاص ياسر بارابور للموجود اليوم على جوجل اي اي ستوديو ولا الابي متاع جيميناي. بالنسبة لشركة جوجل كيف قلت لكم أعلنت البارح على الإطلاق متاع الدو موديل هذوما في انتظار ان نشوفوا هل باش يكون فما خدمة جديدة على النانو بانانا من هنا لآخر العام. ذكروا عام ناول الصيف كانت حاضرة فيه نانو بانانا بقوة بما انه مثل مفاجأة كبيرة ياسر بالنسبة لشركة جوجل, وفي آخر العام كانت حكيت على نانو بانانا برو. يظهر ياسر انه جوجل باش تمشي في الاثنية ذي مع تخصيص وسط العام باش تحكي فيها على نانو بانانا والفيرسيون برو تكون حاضرة في آخر العام. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقع على السيت بتاعنا موزايك اف ام بوانات.
1: مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو, خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك. After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: السلام عليكم الناس الكل, تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. حبيت نقول ألف ألف مبروك لياسين إدريس بمناسبة حصوله على البكالوريا الفرنسية بكفرنسي. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيه دو لابار دو سا مامون تيجان نبلي, تقول له جو سوي تري فيير دو توا وربي يعطيك الوقت الطيب. كيف كيف أخته بيوتا تقول له إن شاء الله ديما ناجح ياسين يباهي, وكيف كيف سون بابا سفيان إدريس يقول له إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب. احنا نقولوا التاجة والسفيان ان شاء الله الف مبروك عليكم نجاح ياسين, وان شاء الله يا ربي تشوفوه في اعلى المراتب.
4: مبروك مبروك يا حياة قلبي, مبروك مبروك مبروك.
0: وعنا ديديكاس آخر أكرم ويسر يقولوا لبنتهم سارة البيجي مبروك نجاح في البكالوريا الفرنسية بتميز, فرحتنا بك كبيرة برشا برشا وإن شاء الله ديما ناجحة ومتفوقة. كل عائلة البيجي ودرغوث يقول لك ألف مبروك وإن شاء الله ديما ناجحة وإن شاء الله ديما فرحانة, وإحنا فخورين بك برشا برشا. هلا سيدي, احنا مازلنا نكمل مع بعضنا حتى للستة متاع العشية في افتر وورك. توت سويت الموعد بعد شوية بلوتو الموعد باش يكون مع فلاش باك. أيوة قبلها هي بسمعوكم في برونو مارس في أجاست مايت على موجة موزيك اف ام.
2: افتر وورك موزيك اف ام. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, جاسبوغا توانسة وين ما كانوا مع امينة بندوة, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة, ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية, أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
5: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه, نقول ولدي محامي متكلماني
6: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
5: كيشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول لرجل عمال.
6: وكيطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
7: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
6: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم.
5: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
8: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
2: Calypso. Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Afterwork. كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. مازلنا كاملين مع بعضنا في افتر وورك حتى لستة نتاع العشيه. هيا سيدي باش نمشيو توتسويت قبل نمشيو الفلاش باكيت. خليني نتمنى اليوم هابي بيرثدي وان شاء الله نقولها ان شاء الله كل عام وهي حيه بالف خير. هابي بيرثدي وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير يا نوسا يا مزيانه. نوسا اللي بدينا اليوم تحتفل بعيد ميلادها ديديكاس تري تري سبيسيال جاه دو لابار دو سا مامون فيت ان ترابلسي. تقولها ربي يخليك ليا حبك برشا برشا. عمها حما يقولها ربي خليك ليا ومرت عمها سوار زيدا كيف كيف تقولها ربي فضلك. واحنا نقولها يا نوسا يا بنينا ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله نشوفك ديما ناجحه ومزيانه وبنينه. هابي بيرثدي ماي بيج برو وقيت نمشي وتتويت لفلافل معنى الروبريك متاعنا الأخرانية اللي هي فلاش باكيت. فلاش باك فلاش باكيت نرجع بكم عام 1998 يا سيدي تحديدا نهار 26 سبتمبر 1998 اللي ما كانش نهار عادي. علاش؟ على خاطر في بيرسي في بالي نتاع الاومنيسبور دو باري في بيرسي كانت حفله جمعه نجوم الراي الثلاث لانكونتورنابل لو روا دو راي شيب خالد الله يرحمه رشيد تها وقتها كان زيدا كيف كيف اون بلان ابوجي اي لا ستار مونطونت فوديل. دونك ثلاثه هذوما تلموا باش يعطيو سهريه قعدت دون لي زانال. الحقيقه سهريه هذيا اللي تغنيو فيها العديد من الغنيات غنيات الشاب خالد ولا غنيات كيف كيف ميناء الشعبي الجزائري ومن الراي الجزائري. خاطر وقت اللي نشوفوا شنو ما لي جونغ اللي تغنيو تراوحوا بين الشعبي وبين الراي وكيف كيف فما يذي ينتوش دوغوك. نقول لكم بانه الحفله هذيا اللي تعملت من بعد وهبطت في ديسك باع اكثر تقريبا 3 مليون اكزومبلير في فرنسا بركة. ونقول لكم بانه خذا زاد كيف كيف الوورد ميوزك ووردز في عام 2000 خذا زاد كما قلت لكم معناها جائزه افضل البوم اللي تباع في الزون معناها في الاوروب في الزون منا. الحقيقة من الغنيات اللي قعدوا ديما حاضرين في الذاكرة هي غنية دحمان الحراشي اللي هي يا رايح وين مسافر. الغنية هذه اللي تغنيت انتخيو في حفلة اندو تخوى سولي في بيرسي في باريس من قبل رشيد تها فوديل اي ذا كينج اوف راي شيب خالد اللي توحشناه وان شاء الله نشوفوه سيف سنة في مهرجانات.

0: هذه رايح على موجات موزيكا فام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. افتر وورك
1: موزيكا فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزيكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزيكا فام. موزيكا فام الاولى في تونس.
2: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اترزيرفي على تونيزي بوكينج.

في سبور اكسبريس. بعد هي ريكاب سبور مع حيدر شيرني كورنيش. جيكم مع سامية الحامي والهابي اور باش جينا مع صديقنا اسماعيل بن عيسى. هكا احنا نعطيكم رونديفو غدوه ان شاء الله في ايميسيون جديده من افتر وورك. انا حسن الهمالي نقول لكم اكسلون سواري على الاولى في تونس. والليله شنو سهره طويله هكا ولا نفوها بالجو التونسي يا سيدي. هذا السمر الغالي يا خويا في الليله سهره طويله. فاتكم اي حاجه لقاوها على موقعنا mosaikefm.net. بنتنا عشرة، بنتنا ثقة، بنتنا الحظة. قلكم excellent soirée et à demain إن شاء الله.

0: الأولى في تونس. موزايك FM. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك FM. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لي مع الفرجة
0: راديو موزايك FM تونس الأخبار
2: موجز الأخبار أهلا بكم ما. تقرير للجنة تحاليل المالية التابعة للبنك المركزي استند إلى بيانات متاحة خلال الفترة 2020-2025 شملت 69 تصريحا بالاشتباه إضافة إلى عدد من الأنماط والأساليب التي تم تحديدها يظهر ارتفاع إشعارات جرائم تبييض الأموال وتراجع إشعارات تمويل الإرهاب خلال الفترة المذكورة والبيانات الإحصائية الواردة في التقرير تكشف أنه تم تسجيل نسبة 98% لغسل الأموال مقابل 2% لتمويل الإرهاب سنة 2021 ليشهد عام 2022 الارتفاع النسبي الأقصى لملفات تمويل الإرهاب ببلوغها 4% مقابل تراجع طفيف لغسل الأموال إلى 96% ومع حلول عام 2023 استقرت الهيكلية الإبلاغية عند نمط ثابت ومستقر استمر على مدى 3 سنوات متتالية وهي 2023 و2024 و2025 حيث فرضت ملفات غسل الأموال هيمنة شبه تامة بنسبة 99% مقابل تقلص كبير للتصاريح الخاصة بتمويل الإرهاب في حدود 1% فقط والتحاليل تبين أن البنوك والديوان الوطني للبريد كانا المصدر الرئيسي للتصاريح المتعلقة بالاشتباه في تمويل الإرهاب طوال الفترة المدروسة وتأتي بدرجة أقل شركة التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التمويل الصغير ومؤسسات الدفع المالي ثم شركات الإيجار المالية الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تدعو إلى ضبط المكيفات على درجة 26 إضافة إلى عدم استعمال الآلات الكهربائية خلال فترة الذروة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال مضيفة أن من شأن ذلك تقليص تكلفة فاتورة الكهرباء إطلاق مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام من أجل فرص عمل أفضل في تونس بولاية سليانة والمنجز في إطار التعاون الدولي الإيطالي بهدف دعم منظومة الألبان بمختلف مراحلها بما في ذلك توفير المرعى وكيفية تربية الأبقار وتحويل الحليب والترويج للألبان وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشية وسفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس يقول أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية تطوير القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا ويرتكز على قطاع الألبان استئناسا بتجربة بلدية كريمونا بإيطاليا في تطوير منظومة الألبان ضمن مقاربة تشاركية في أخبار العالم، وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تدعو جميع شركات النقل الجوي إلى مواصلة تجنب المجالات الجوية فوق كل من إيران والعراق ولبنان، وذلك بسبب حالة الضبابية المحيطة بصمود اتفاقات وقف إطلاق النار واحتمال حدوث تصعيد عسكري سريع ومفاجئ. منظمة الصحة العالمية تفيد بأن تفشي الأحدث للكوليرا في السودان أسفر عن وفاة 120 شخصا فضلا عن تسجيل 1102 حالة إصابة مشتبه فيها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبور إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوليدو طور عالمك
2: سبور اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيوا على آخر أخبار المونديال النتائج والبرنامج بالنسبة لمقابلة اليوم، لكن البداية بالمحليات الأخبار في تونس. أمين عمارة وسيف الغرايري زوز مرشحين لإدارة الفنية لجامعة كرة اليد تعنوا رسميا لدى المحكمة الإدارية في قرار تعيين الوزارة لسيد إبراهيم العقربي على رأس الإدارة الفنية لجامعة كرة اليد، واعتبروا أنه العقربي ما قدمش أصلا ملف ترشح وما شاركش أصلا في جلسة تقييم، وبالتالي فإنه غير مستوفي الشروط باش يكون موجود في البوست. هذا بعد شوية في ريكاب سبور راجعين بأكثر تفاصيل لهذا الملف، ملف المدير الفني لجامعة كرة اليد. نادي الإفريقي أعلن اليوم رسميا التعاقد مع المدافع السابق للترجي ياسين مرياح لمدة زوز مواسم. كمل مع الكلوب وأسامة سهيلي يبتعد على النادي الإفريقي باعتبار وجود عرض الخالدية البحريني. مسائل مالية بكل تأكيد هي اللي مثلت الفرق بين عرض النادي الإفريقي والعرض البحريني صادر عن نادي الخالدية. ما فما حد شيء رسمي، لكن مبدئيا أسامة سهيلي قاعد يبتعد على النادي الإفريقي. في المقابل لاعبي آخر قاعد يقرب هو معتز زدام، واللي المفاوضات معاه تقدمت بشكل كبير، ومن المفترض أنه في الساعات القادمة يصير الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة. نادي سيسكا صوفيا البلغاري على اليوم رسميا على انتداب اللاعب السابق للإفريقي معتز زمزمي. كيف كيف شبيبة القبائل الجزائري أعلن على انتداب المدافع السابق للإفريقي توفيق الشريفي. نادي بروما بويكارانا السويدي على اليوم رسميا على انتداب اللاعب السابق للترجي محمد وائل الدربالي. والملعب التونسي زاد الميركاتو يتحرك، والاعلان رسميا على انتداب المتوسط الميدان الهجومي السنغالي ساليو لعمره 20 عام، وكان انتمى سابقا لمنتخب المحليين في السنغال وعقده مع الملعب التونسي تواصل لجوان 2029. في المونديال نعطيكم النتيجة للشوط الأول بين الكونغو الديمقراطية وإنجلترا، والمنتخب الكونغولي متقدم 1-0 بونتو جاف الدقيقة 7. في البروغرام 9 نتاع الليل ماتش كبير سنغال بلجيكا، ومساء نتاع صباح الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوان نت. نعود نقابلوا بعد شوية في ريكاب سبورة.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوليدو طور عالمك.

0: اهلا وسهلا بكم في ريكاب سبور. شكرا على اختيار موزيك فام العدد الاول في البرمجه الصيفيه لريكاب سبور، يتواصل بنفس الروح بنفس المنطلق وبنفس الافكار. في انتظار ان شاء الله في البرمجه الشتويه يكون لنا دي كونسيبسيون اخرين فيما يخص ريكاب سبور او بقيه المواعيد الرياضيه. رحب بكم وين ما كنتوا في تونس ولا خارجها، تابعوا فينا على سبور باي موزيك فام ولا على شانل اليوتيوب نتاعنا موزيك فام ولا على فريكونس نتاعنا. تحيه لكم وين ما كنتوا. 50 دقيقة اليوم نرجع فيها على آخر المستجدات والمعطيات ملف المدير الفني لجامعة كرة اليد. شو اللي صار؟ هو اللي صار أنه مناظرة ترشحوا لها زوز من الناس، لكن في الآخر بالكل اللي تم تعيينه ما شاركش في هذه المناظرة. شنو الموضوع هذا؟ شنو تفاصيله؟ شنو حيثياته؟ تفاصيل كل بعد شوية نحكيه. وزاد على ميركاتو النادي الإفريقي واللي متحرك الحقيقة بالإعلان رسميا على انتداب ياسين مرياح، ثم معتز دام يقترب بشدة من النادي الافريقي. زاد نحكيه عن اللاعبين اللي غادروا وكما أسامة السيلي بكل تأكيد أو يقتربوا من المغادرة، خليني صح، يقترب من المغادرة أسامة السيلي. نحكيه على ملعب المنزة، نعطيكم اليوم أهم المعطيات. وقتاش ملعب المنزة تبدأ الأشغال؟ وقتاش توفى؟ شكون الشركة اللي باش تبني المنزة؟ هل باش يكون شكله القديم ولا شكل آخر جديد؟ قداش التكاليف بالضبط؟ الأشغال وقتاش تنتهي بالضبط؟ إذا كان فما بعض التأخير قداش ينجم يكون؟ كل التفاصيل تلقاها اليوم موجودة معنا في ريكاب سبور، بالإضافة إلى أخبار المونديال. المنتخب الفرنسي بأبناء إفريقيا يغزو العالم تقريبا بأرقام غير مسبوقة. بعد شوية كل التفاصيل ريكاب سبور. يرافقني فيها اليوم في التحليل والتعليق اللاعب السابق والمحلل الفني والمدرب عما قريب أسامة السلام. يا أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا حيدر، مرحبا أسامة، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك، رحب برجل الأعمال محمد سلام. أهلا وسهلا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا أسامة، الأولاد كل جميع المستمعين والمشاهدين.
0: لو سهلا بيك تمشي شوية تحرك الأمور في الصيف رجل الأعمال ولا تشتي أكثر؟
1: ماهوش برونزي راه الخدمة ماشية.
0: وين برونزي من الشمس؟
1: برونزي من الكونتراتوات ما شاء الله.
0: هكا هو مروان، أهلا وسهلا معنا في الإخراج اليوم، يسري في الإخراج الرقمي تحت إشراف الأستاذ وسيم. دونك حميد شويقي معنا في البرودكسيون. بعد لحظات يكون معنا سيامين عمارة، واحد من الزوز من الناس ترشحوا لمنصب مدير فني للجامعة التونسية لكرة اليد. لكن شو اللي صار؟ الحقيقة غريب الموضوع هذايا. نصحكم تتبعوا وتعطيونا رأيكم في الموضوع هذايا. نذكركم تنجموا تتواصلوا معنا على واتساب بخلاف المساج اللي تخليوهم لنا على كيف كيف يوتيوب وشنو اسمه الاخر وفيسبوك. الله العظيم، خلينا نعطيكم الرقم اللي تنجموا تتواصلوا به معنا واللي هو 23 510. ما حبش الرقم، خليني استاذ به، خليني اذكر به. دونك الرقم يكون 23 513 ألف. تبعثونا رسائلكم، تتفاعلوا معنا، تسألونا، واحنا ان شاء الله نجاوبكم على كل ما فهم من معطيات ومعلومات. بعد لحظات يكون معنا ملف الى عنده. آخر مسار. دونك خلينا نبداو بملف المدير الفني لجامعة كرة اليد، ونستقبلوا بالتليفون سيامين عمارة. سيامين أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا في حيدر، وأهلا وسهلا بمستمعين مزيكا فام، وأهلا وسهلا بالحضور.
0: أهلا وسهلا بيك. مبدئيا خلينا نبدأ بالخبر الساعة اللي أنت وسي سيف الغرايري كنتوا مرشحين للإدارة الفنية لجامعة كرة اليد، وقدمتوا طعن لدى المحكمة الإدارية. مؤكد هذا الخبر؟
3: أي مؤكد، مؤكد. معنا مسار قانوني، معنا يخولنا القانون أنه باش نطعن ولا نعترضوا على قرار، فقمنا بالمسار القانوني هذا.
0: هذا هو الناس اللي تسمع فينا توا، نبسطوا لهم الحكايه شنو بالضبط حتى وصلنا اليوم انه زوز مرشحين للاداره الفنيه الجامعه التونسيه لكره اليد طعنوا وقدموا اعتراض لدى المحكمه الاداريه. شو اللي صار بالضبط من من من ايام حتى وصولا لليوم؟
3: والله فما كما قلت انت، معناها من ايام وصولا الى يومنا يعني هذا، فما تسلسل تاع احداث صار وتسلسل زمني معناها خلانا اليوم نوصلوا للمرحله هذه. اول حاجه انا مدير فني وطني مباشر، معناها انا معناها تم
0: يعني موجود في البوست ديجا،
3: معناها انا تم تعييني بقرار من السيد الوزير في جوان 2022، وعندي توا 4 سنوات في الخطه هذه مباشر. وانا راني معناها ابن الوزاره، معناها عندي 33 سنه خبره وتجربه في ميدان الرياضة والتربية البدنية وكذلك في ميدان في الإدارة معناها خدمت حتى معناها رئيس مصلحة إدارة مركزية معناها الشؤون الإدارية معناها النجم يقولوا عنا عليها فكرة معناها ولو نسيها أما عنا فكرة خاطر ابن الإدارة زادة وابن الوزارة
0: أعطينا مين شنية الموضوع بالضبط شو اللي صار بالضبط خلي الناس تفهم
3: هو هو الموضوع أنه في 25 أبريل 2025 تم مراسلة رؤساء الجامعات بخصوص إسناد منحة لفائلة المدير الفني الوطني معناها اعتمادا على على على مكتوب الهيئة العامة للوظيفة العمومية نص أنه المدير الفني في وضعية غير قانونية علاش على خاطر هو ياخذ في منحة اللي هي معناها منصوص عليها في الرائد الرسمي من عام 77 من جوان 77 اللي هي 160 دينار معناها من ذلك الوقت حتى التاريخ هذا أبريل 2025 المدير الفني ياخذ المنحة تاع 160 دينار وفي نفس الوقت الجامعات الرياضية تعطي فيه في منحة خاطر غير طبيعي أنه في 2025
0: 160 دينار في النهار
3: لا لا لا أخويا في في الشهر
0: في الشهر
3: ونأخذ بعد 6 و 7 شهور معناها دونك هذا هو الوضعية دونك ديكول الوزارة معناها منعت الجامعات أن تعطي المنحة الثانية اللي تعطي فيها الجامعات الرياضية بعدها بأربع أيام نهار 28 أبريل تبعث مراسلة أخرى حول تعيين المدير الفني واللي هي تطلب من الجامعات فتح باب ترشح عن طريق المناظرة بالملفات وهل يتم دراسة الملفات هذه من قبل لجنة فنية
0: يعني حتى الناس ما تضيعش الخيط كانت الوزارة تعين المدير الفني جاءت الوزارة قالت السناء خلينا نمشيو في منطقة نحلوا مناظرة والأكفاء واللي عنده أكثر معني عنده بروجي وكذا باش الناس تفهم
3: إلى حدود تاريخ أبريل كيفاش كانت تتم العملية كانت كل جامعة رياضية قدم مترشحين 2-3-4 ملفات هي تختارهم تعمل تريه هي تفتح ترشح باب ترشح وتبعثهم للوزارة الوزير هو اللي يختار المترشح ولا اللي يشوفه معناها مناسب وتوى العملية ولات بالعكس معناها ولات الوزارة هي تطلب من من الجامعة أن تفتح باب ترشحات الملفات هذيك الكل معناها ما تنظرش فيها الجامعة هي تنظر فيها اللجنة هذه الاستشارية والاختيار يقع معناها من اللجنة هذه ويصادق عليها السيد الوزير
0: حتى التو حاجة ممتازة اليوم واحد يعين معناها الوزير أو غيره اليوم نحلوا مناظرة والأكفى والأقدر واللي عنده بروجي للرياضة اليوم ترشح لها كرة قدم ولا كرة يد ولا كذا يجيوا الناس يحطوا البروجي متاحهم وإحنا نختار والسيفي متاحهم كذا وإحنا نختار
3: الفرق كيفاش كان يكون الفرق كيفاش كان الفرق أن الجامعة كانت هي تعمل البرومي تري حسب البرامج نتاعها معناها خاطر ثم برامج اللي ما تمشاش مع اهداف الجامعه مع اهداف المكتب الجامعي واهداف البرامج المكتب الجامعي راهو معناها انتخبوهم الانديه باش ينظموا وينفذوا البرامج هذه فتختار هي من اللي تعملوا بخمية خيط وتبعث للوزارة اليوم عاد شيء هريسي
0: قداش ترشحتوا من واحد قداش ترشحتوا من واحد
3: ترشحنا زوج
0: انت وسي سيف الغرايري اي
3: وسي سيف الغرايري زميلنا سي سيف الغرايري معناها زوج ملفات فقط معناها ما فما بعض اللي يشيروا اللي انه معناها فما ملفات صارت لي على مستوى الجامعه لا مش صحيح تقدموا زوج ملفات ترشح هذوك اللي مش وصلوا للوزاره دونك من بعد ما تم تعيينها اللجنة الاستشارية هذه اللي مكونة معناها أساسا من رؤساء من مديرين عامين معناها في الوزارة حل رسميا نهار 2 أبريل تبعت الوزارة للجامعة فتح باب ترشح في خطة مدير فني وطني معناها وتم تحديد معناها وضبط معايير ومقاييس معناها من طرفها اللجنة هذه فهمني وهذا كله معناها وتنص الوزارة تقول في إطار سياسة الإصلاح وترسيخا مبدئي تكافؤ الفرص وإضفاء الشفافية اللازمة في تعيين المدير الفني تقرر فتح باب الترشح في خطة مدير فني وطني لجامعاتكم وفقا للاجراءات التاليه.
0: باهي حتى التو جميل، كلام جميل جدا. اي شو اللي صار؟
3: باهي من بعد سيدي فما شروط ترشح بيان سور، اللي هي معناها فما وثائق لازمها تقدمها، ما بيناتها سيره ذاتيه، شهاده في السوابق العدليه، وشهاده عمل صادره عن المؤجر. هذا معناها يعني انه المترشح يجب يكون مباشر، معناها قاعد يا استاذ يا معناها
0: قاعد يشتغل، قاعد يخدم،
3: قاعد يشتغل. اللي تم شو اللي تم هو تم تحديد معناها موعد باش مشينا عملنا انتروتيان مع اللجنه هذه، تقدمنا نحن زوج وكل واحد قدم المشروع نتاعو والبرنامج نتاعو، ومن بعد قعدنا معناها وبالمناسبه معناها المترشحين نتاع جامعه كره القدم وجامعه كره السله وكره الطائره اللي كنا تقابلنا معناها في قاعه الانتظار، واللي تم معناها تعيينهم في الجامعات الاخرين الكل موجودين وتعدوا على اللجنه. الا جامعه كره اليد المترشحين الزوز معناها تم معناها عدم اخذ العين باعتبار معناها رأي لجنة في هذا الخصوص، ورأي مذهبية أنا على خاطر شيء مذهبية في إطار نفاذ المعلومة، مذهبية نعمل نشوفوا رأي اللجنة معناها القرار اللي رفعته اللجنة.
0: كمل لي ساعة باش الناس ما تضيعش. كمل لي إيه. انتم مشيتوا وتقابلتوا مع المرشحين الكل حتى في الفوت والباسكيت وكذا وكذا، حضرتوا انتروتيان؟ حضرتوا انتروتيان ولا
3: حضرنا وعملنا انتروتيان؟ انا عملنا بريزونطاسيون تاع المشاريع وعملنا انتروتيان مع اللجنة كما جميع المترشحين.
0: وخرجنا على اساس واحد منكم شيخ البوست هذا.
3: فوالا دونك كي خرج البلاغ نتاع نهار اثنين نتاع الوزاره، دونك معناها تفاجئنا انه سي ابراهيم العقربي اللي نحيوه اللي هو استاذنا ونقدروه، معناها الاشكال راهو مش في الاشخاص، معناها نحن الاشكال معناها في التراتيب اللي تمت والقرارات اللي صدرت. سي إبراهيم العقربي لا قدم ترشح، لا حضر في اللجنة، ولا قدم مشروع.
0: سير ما كانش موجود معاكم في الانتروتيان ولا حاجة؟
3: موجود معانا جملة،
0: ما قدمش ملف،
3: ما قدمش ملف. هو على حتى مشروط أنه فما ديدلاين، معناه فما ديلي يلزم يتصب معناه فيه معناه ما قدمش هو.
0: بالك قدموا انتم ما عندكمش المعلومة؟
3: ما قدامش على خاطر احنا عندنا البوردرو اللي مشى للوزاره اللي فيه ملف الترشح. فهمني سي العبد سي سيف الغراري قدم الملف نتاعو نهار 20 ابريل، والعبد لله قدمت ملف تاعي نهار 21 ابريل اللي هو اخر اجل.
0: يعني يعني يعني سامحني، معناها تحلت المناظرة والمطلوب سي في نتاعكم والأوراق اللي قلت عليهم الكل تاع السوابق العدلية وانك تباشر في العمل نتاعك، وكان عندك بروجي تصور رؤية لكرة اليد وكذا، وعديتوا الانتروتيان، وفي الاخر الوزارة خذت واحد لحد انتروتيان لحد دوسي لا انديبوندامون شو اسمه، هو ربي معاه معناها نعترمه اللي هو كفاءة وكذا.
3: سامحني معناها نقطة نزيد نشيرها، اللي راني انا معناها قلت لك عندي 4 سنين مباشر، معناها عندي برنامج اللي حطيناه على السكه وقاعدين نخدم فيه، ومعناها وعندنا معناها وصار فيه تقدم كبير، وعملنا معناها ان بلان استراتيجيك تاع ديفلوبمون على لو بروجي سبورتيف، وقاعدين نقدموا فيه دي زاكسيون اوبيراسيونيل وكل شيء محدد معناها بصفه علميه وكل شيء معناها، وهذا كل قدمته وقلت لهم هاو اليوم وين وصلنا وهاو نحن وين نحبوا نوصل لهنا 2028 وان شاء الله ما بعد 2028 معناها طموحنا شنو؟
0: معناها اي شنو اللي صار في تقديرك سي امين؟
3: معناها والله شو نقول لك، انا وجهه نظري
0: بالك الملفات نتاعكم مش مستوفيه الشروط، لانه علاش نسال فيك هكا ونقول لك بالك قدم؟ سامحني سي امين، انا حقيقه مانيش مستوعب ان الوزاره تحل مناظره وبعد تاخذ واحد ما شاركش اصلا في المناظره، معناها مش داخل مخي، معناها بالك انتم دوسيتكم ناقصه.
3: وقت اللي انت قطعتني باش انا عليك، علاش قلت لك ماذا بيا في اطار نفاذ المعلومه نشوف القرار الذي رفع نتاع اللجنه، على خاطر انا اشك انه الملفات نتاعنا الزوز ما استجابوش للشروط. الدنيا خليني نقول، إذا كان أنا مش أنا طوى عندي وما بقولش عليك، معناه طوى نحكي معك راه معناها بصفة عفوية، معناها أنا عندي المعايير اللي حطوها، كيما كالباريام في الباك، واحد يبدا يصلح في الكوبي ويبدا بالكيستيون بالكيستيون قداش يعطي الروح. معناها انا نعطي روحي، انا 80 على 100 نعطي روحي.
0: بالك المطلوب 100%؟
3: لا لا لا لا، فما معدل فهمني،
0: فما
3: معدل. انا نعطي روحي نقول معناها اذا كان من جواز نقول معناها يا خويا عندي 55%، معناها عندي شو. انا ذاك علاش في اطار نفاد المعلومه ماذا بيا نشوف القرار اللي يضر على على على على اللجنه. فانا معناها يقول فتح باب الترشحات معناها المناظرات معناها يقيد السلطه التقديريه للاداره معناها معناها اذا كانت الوزاره تفتح مناظره علنيه معناها ما لازمش انت تعملوا كاينه مسار معناها كيك سوري وانت عندك برنامج تحب تعين واحد حتى معناها سيد الوزير عنده صلاحيه، اما معناها كاين باش نبسطوا الموضوع للساده للمستمعين، كاين واحد حل ابل دوخ باش يشري ماتريال معين، ولي دو فورنيسور ما يلبوش له شروط، نمشيو نحن غادي نعيطوا لواحد اخر.
0: هذا اذا كان مش لواحد اخر انا معين سابقا جوست عملت هكا.
3: القانون يقول لك ان تعاود تحل باب الترشح، معناها هذا هو معناها حتى كان القانون فما روح القانون وروح لا لا لا لا لا لا معناها هذا
0: يظهر لي تبقى عليكم روح القانون سي أمين.
3: نعم سيدي
0: يظهر لي مشيت في منطق روح القانون اعتقد انه
3: هذا طبعا نحن فما محوة إدارية هي دفعنا لها نحن معناها اعتراض في القرار هذا ونعاود ونأكد اللي راه هذا قرار معناها لما يمسش الأشخاص معناها أنا راني ويد وزارة
0: واضح أنتم توجهتوا المحكمة الإدارية الآن
3: أنتم نحكيوا على أمور إجراءات إدارية
0: أنتم الآن
3: وحتى معناها بمبدأ معناها السيد الرئيس معناها يأكد على الشفافية وعلى مبدأ تكافؤ الفرص معناها والمساواة فمعناها يظهر لي أبسط الحاجات أنه قرار كيف هذا يكون في تكون في شفافية معناها.
0: هو الحقيقة سامحني يا سامين، بناء على الرواية هذه والوزارة تحتفظ بحقها فينا ترد على هذا حتى توضح ولا تفسر، احنا تو نتحدث بناء على ما قدمته انت وروايتك انت، حتى التو المعطيات هذه تحدثنا على فضيحة، تحدثنا على نموذج سيء يقدم الآن. أنا هذا في تقديري أنا وفي تقدير وأعتقد في تقدير الناس، نموذج سيء يقدم الآن لتوانسة إنه نحلوا مناظرة بعد نجيبوا واحد ما شاركش فيها أصلاً. رو أنا الآن أحكم بناء على روايتك أنت في انتظار حق رد أو توضيح الوزارة لهذا الشأن، إنه مش طبيعي وغير معقول لنا في 2026 اليوم نحلوا مناظرة وبعد نجيبوا واحد ما شاركش فيها. يولدي رو بصراحة رو المفروض إنه فات الحكاية هذه معناها قديمة ياسر الحكاية هذه، المفروض ما عادش تمشي ما في الذكاء الاصطناعي، احنا تو نلقاو حكاية أخرى مش حلو مناظرة وما نجيب واحد ما شاركش، معناها المفروض إنه تصير بشكل آخر بناء على روايتك أنت سي أمين. وأنا ديما نقول إنه الوزارة عندها الحق إنها ترد في هذا الموضوع وتوضح شو اللي صار بالضبط.
3: أنا المعطيات الكل اللي عطيتك معناها هذوما بمراسلات رسمية وممضات وموجودة عنا معناها ما فيهاش حتى وبربي خلينا نحكي أنا بصفة شخصية معناها نحن أخذنا دخلنا الإدارة الفنية ووضع كرة اليد معناها ما كانش في أحسن حالاته لعدة أسباب
0: وحتى الآن ما هوش في أحسن حالاته وي.
3: لا ومازال خاطر ما نجموش نحن في ظل في ظرف وجيز ولا في ظل الواقع اللي نحن نعيشوا فيه وحالة الجمعيات وحالة الانفراستركتور الحالة الاقتصادية نتاع البلاد ما نجموش نفسوا بلدان اللي هي كرة اليد عندها ولا الرياضة بصفة عامة معناها هي أولوية من أولويات أولوياتها. فمعناها نحن قاعدين اون ليميت لي ديغاس اون فيدير ورانا معناها نحن اللي اليوم موجودين معناها في كل الفئات العمريه براتيكمون ثانيين معناها تسمى معناها سيتان اكسبلوا على خاطر العباد الكل قاعده تخدم مش كان نحن. فما بلدان افريقيه قاعده تتطور بصفه غريبه. شوف انت مثال حي كل قدمها تشوف الانديه الفرق
0: اللي فكر سيامين بالك عملوا تقييم لخدمتك انت في السنوات هذه والقوا انه مثلا ما تنجمش تواصل.
3: والله العظيم والله صدقني خويا حيدر والله اي نحلف والله معناها وان كان على الهواء ومش بروفيزيونيل ما مثالش باش نوريك اللي والله العظيم لو كان جاو قبلوا ملف نتاع واحد من المترشحين اللي هما قدموا برنامج وعجبهم وشافوا فيه اللي هو باش يطور كره اليد والله العظيم نقبلوا انا معناها خاطر خاطر نوت خصوصي في لوندان التونسي نحبوا نرجعوا نقدموا بالكره اليد نتاعنا ونرجعوا للمصاف الشرق العالميه وعنا راهو عنا النجم نورسو تبقى الظروف والامكانيات وبرشا حاجات اللي هي معناها حلقه كامله مترابطه اذا ما تكون هي الكل معنا اوتوب باش نجمو
0: سامحني سمينا واضح وقتاش منتظر المحكمه الاداريه وقتاش منتظر تصدر قرارها في هذا اذا كان عندكم معلومه فما استعجال نظر ولا
3: فما استعجال نظر معناها تو هذا يرجع للمحكمه معنا دونك مثال سنة حاجة شخصية حبيت نقولها
0: ونختم بها سي أمينة
3: في موضوع آخر بالضبط سامحني كان طولت
0: تفضل إيه مثال شو
3: اللي قلقني الطريقة ما نكذبش عليك
0: ستادير
3: معناها اللي خدم واللي تعب معناها ماذا به معناها مثالش وما الطريقة تكون بشوية فما شوية احترام أنا حسيت روحي تهمت بالطريقة هذه ما نكذبش عليك على خاطر تعبت برشا معناها على حساب برشا حاجات صحتي عائلتي الأمور المادية عندي 14 شهر مانيش خالص معناها باش يكون في علمك في حاجة معناها من 25 أبريل 2025 وقفونا شهري من الآخر أعطونا منحة من 960 دينار لحد 31 ديسمبر
0: إيه سفير برك 160 دينار تصرف وتكون
3: ومع هذا ما ربطناش يدينا وقعدنا نخدمه وبكل معناها بوطنية بروح وطنية ومسؤولية وهذا شرف لنا وواجب مانيش عاملين مزية أما الأخرى كي كي كي كي تحب أنت فما كلمة سمعتها تتداول يزيه سيامين عمارة مثالش فما طريقة
0: ليه أرفض الترشح وكهو موتيف علاش تم رفضه وقبل واحد ما ترشح
3: قدم حد وقبلوه من الجماعة اللي ترشح والله العظيم نقبلها بصدر رحب وما غير حتى معناها واحد خاطر نعرف اللي شافوا فيه الكفاءة أنه بشي يطور ويحسن كرة اليد
0: واضح
3: أنا بطريقة هذية سمع لغة
0: هذا هو شكرا ليك سي أمين عمار يعطيك صح إذا كان فما قرار من بشي يصدر على المحكمة الإدارية إن شاء الله نعملوا سويفي الموضوع هذا شكرا ليك أمين عمار واحد من زوز مترشحين لمنصب مدير فني الجامعة التونسية لكرة اليد الزوز اللي ترشحوا ما تمش قبول حتى ملف منهم وتم تعيين شخص ثالث هو شخص ثالث عنده اسم في كرة اليد مش مشكلتنا في اسم شخص لم يشارك في هذه المناظرة وهذا الحقيقة غريب شكرا لي أمين عمار نخورا عليكم أسامة محمد سلامة
1: نفتح بقول لك
0: هذه
1: الرياضة في تونس هذه حسب الكلام اللي قاله هو
0: بناء على رواية
1: وضع حيدر حبيت نفهم حاجة 160 دينار هذه شنو يعني
2: تبدل القانون هذاك تبدل 25 ديسمبر لا لا 25 ديسمبر 2025 خاطر كي تعين رضا جدي عاود لوشت عليه الموضوع وصار الدكري والسالير ولا 6 ملايين معناها ما عادش هذيك يعني 160 دينار
0: بعد الاشكاليه اللي صارت في كره القدم
2: بالنسبه لكره السله وكره اليد وكره الطائره هذوما اللي تسمى فئه اي الديريكتور التكنيكي ياخذ 6000 دينار
1: اي تو ب 6000 دينار تنجم الناس تولي تعارك شويه على المنصب هذا لكن الحقيقه لامانيير ولا الشيء اللي حكاه الحقيقة شيء أسف شيء يخوف يعني ما قد ما شفنا نكسات في الرياضة في تونس باقي مازال على قدام باقي ما شاء الله كل مرة نسمعوا حاجة تزيد تخلي الرياضة خلينا نقوله عن جنرال تزيد تعرف اللي رانا ماشيين ونوخروا
2: بالضبط
1: مش حتى واقفين ماشيين ونوخروا ولذلك شوف حيدر أنا الحقيقة في مزايك سمعت حاجات على الرياضات في تونس والفردية والجماعية، راو كل مرة نسمع حاجة راو راو شيء يوجع القلب، راو سيبام من الألعاب الفردية دي كما نحكيوش تولين نحكيو على الهوند اللي راو سنوات التالي كنا رانا كاتريام مونديال تو شوف يعني ولينا نحكيو على على مدير فني يتعين نعرفش بالرؤية ولا كيفاش، أنا ما فهمتش كيفاش يتعين
0: هو حتى الآن غير مفهومة أنه نعينه حد ما شاركش المناظرة. الوزارة صرت باش يكون فما مناظرة الوزارة صرت باش يكون فما مناظرة، زوز من الناس ترشحوا، وإذا كان لي دو بروفيل ما يساعدوش عاود مناظرة أخرى وعمل شروط أخرى. شنو المشكل معاك؟ باش الأجل عندي شر باش يتغير
2: السؤال معناه الحاجة اللي تزيد حاير معناه في انتظار الناس مول الفيرسيون، لأنه لازمنا الناس مول الفيرسيون بشير الأخرى حايدر، أنه هبطت نوميناسيون نتاع الديريكتور تكنيك نتاع الفولي ومتاع كرة القدم ومتاع الهوند. نتاع كرة القدم ومتاع الفولي شاركوا في مناظرة موجودين في ليزونترتيان، الور كو نتاع كرة اليد معناها حاجة غريبة معناها بيزار الحكاية. وما
1: حتى العدد حتى العدد سلامة يعني هما هو قال زوز من الناس
2: زوز في الهوند
1: يعني حتى العدد غير كيف الحقيقة. كنا نحكيو على مدير فني
0: يا اخوي نرفضهم الزوز.
1: لا لا معاك اما
0: نرفضهم الزوز اذا كان
1: انا مش نحكي على الرفض، نحكي على ساعة العدد نتاع المشاركين نورمالمون نحكيو على منصب مهم كيما مدير فني على الأقل. أنا كنت أتصور بين 8 10 من الناس 12 نحكيه على زوز من الناس ديجا، وبعد بقى شفنا المعاملة يعني ظهر لي حتى الناس اللي ما قدمتش عارفة اللي بتقدم ولا ما تقدمش ما ساسير أريان ظهر لي الاسم كان موجود حسب رأيه حسب الرواية نتاعو الاسم موجود جوز جبدوه من القجر وخرجوه كاو.
0: اي هذه ديما نذكر راهو هذه روايه سامين عماره، ونعاود ديما نذكر الناس اللي خلط علينا توا زوز من الناس ترشحوا للمناظره الخاصه بمنصب مدير فني لجامعه كره اليد، تم رفض او ما لا تم رفض لقبول في الاخر بالكل، تم تعيين شخص ثالث لم يشارك اصلا في المناظره، الشيء اللي نعتبره غريب جدا وغير مقبول في انتظار انه وزاره الشباب والرياضه توضح لنا شنو اللي صار بالضبط في هذا الصدد، لانه حتى سألنا حتى قانونيا المفروض تحل مناظره اخرى اذا كان لي دو بروفيل ما عجبوكش وانت عندك الصلاحيه باش تقوليه ولا لا، تحل مناظره اخرى تزيد شروط تكبر توسع، معناها ما موش تعين شخص ثالث ما شاركش شنو قيمه المناظره؟ معناها راهي رساله سلبيه للناس، راهو غدوه اللي باش يمشي يشارك في مناظره باش يخدم على روحه زاد باش ياكل الخبز زاد راهو ينجم يخممها هذه يقول لك هو في الهوند وكذا، فما بالك انا نتاع قبل سي فلان ولد سي فلان اللي ياخذ البلاصه وكذا ترجع للذين بالشكل هذا. دونك المفروض انه نتقيدوا بالقانون لانه فما اخلاقيات في نهايه الامر. ديما بناء على روايه خونا امين عماره اللي كان مرشح لمنصب مدير فني الجامعه التونسيه لكره اليد، نكونوا كملنا مع اخر مسار بعد شويه نحكيوا ميركاتو واخر اخبار النادي الافريقي.
4: ريكاب سبور كاليبسو. Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: رضا الجدي
0: كمل هالجملة ما نعيشوا مع الناس ويسمعوا رضا الجدي شو كمل هالجملة خاطر قلت لكم أنا مش نرجع أنت أنت أصريت كمل جملتك خوي كمل اتفضل
2: يخدم أستاذ معناه في الدكتور عنده دكتوراه وأستاذ في المعهد العالي للتربية البدنية قري. دونك هذيك الليميتاسيون تاع السالير بالنسبة للعباد اللي عندها خدمة أخرى في الوزارة.
0: المهم سيري ذا بشي 6000 دينار
2: 6500 دينار
0: هذا هو به. خلينا نمشيو لأخبار الميركاتو. متحرك الميركاتو في النادي الإفريقي اليوم، تم رسميا الإعلان على انتداب المدافع ياسين مرياح بعقد لمدة زوز مواسم. ياسين مرياح خبرة وتجربة كبيرة الحقيقة، يكمل مع ترجي تونسي ثم ينتقل إلى النادي الإفريقي اليوم كما قلت لكم صار الإعلان الإعلان الرسمي. خليني أخو التعليق من عندكم قبل ما نجي للتركيبة والاختيارات كيفاش تكون، كيفاش تقيم الانتداب هذا يا ساعة بالنسبة لدي الفريقية وسامة بعد خروج علي يوسف موجود بن عبدة بو عبيد الشريفي كيف كيف غادر دونك ياسين مريح، أعتقد أنه مش بتكون صعيب عليه أنه بش يكون موجود في الحداش اللي بش يبدأ المقابلات
1: مبدئيا نورمال ما خطر نحكيه على لاعب يعني خبرة، لاعب بيعرف الأجواء في تونس، بيعرف الأجواء سورتو في إفريقيا. نحكيه حيدر على انتداب ساعة أولا وبالذات أنا حسب رأيي ساعة هو انتداب متاع المدرب، يعني نتصور سي فوزي هو اللي شد صحيح في مريح اللي بش يعاونه برشا في مخ سي فوزي على تشامبيونز ليج سورتو على الاكسبيريونس اللي عنده اللي باش يعطيها للاعبين.
0: المنتخب الانجليزي عدل مع الكونغو 1-1 واحنا تقريبا في الدقيقه 76 خليك تواصل.
1: فهمت، ولذلك انا حسب رايي نتصور اللي سي فوزي غزر برشا للتشامبيونز ليج اكثر من البطوله، وبيان سور نعرفوا مرياح يعني قائد فريق باش تكون الادابتاسيون اسهل برشا من لاعب يبدا صغير في العمر ولا جاي من بلاد اخرى، نتصور اللي وتربح عن ترونجي اون بلوس، نتصور انا الخيار مناسب توا للنادي الافريقي.
0: الترجي خسر ياسين مريح كي ما عودلوش
1: انت والانتداب اللي باش يكون موجود في الترجي يعني انت والكاليب اللي باش يجي انت واللاعب اللي باش يجي باش يعوض مريح حسب رايي يعني اذا باش تجيب لاعب انترناسيونال وصغير في العمر ويعني لاعب ممتاز جدا يبدا يكون موجود في تشامبيونز ليج يولي خروج مرياح يولي ما يقلقش في الترج.
0: محمد سلام
2: هنا يعني الصفقه هذه على المستوى الفني معناها حتى واحد ما نجم يشك في امكانيات ياسين مرياح كي دخل معناها خاصة النادي الافريقي ومع معناها الإدارة جديدة وكيفاش معناها تعمل في الانتدابات وكيفاش قاعدة تصرف، أنه كي دخل تحت السقف المادي ولا البلافون مول اللي عملته الإدارة في العقود معناها هذا يحسب لإدارة النادي الافريقي أنه معناها جابت ياسين مرياح بأمونتون اللي هي معناها محدة الليميت متاعه باش ما تصيرش مشاكل كسوا في الفستيار ولا حتى في الخلاص. بعد ثاني شيء معناها ياسين مرياح على المستوى الفني قادر نادي الافريقي سناك عمناه ولكمل البطولة بثلاثة مدافعين بركة يعني يزيد خرج منهم واحد آخر معناها نتصور حتى باش يكون فما انتداب ثاني لقلب دفاع ولا ممكن يلا يطلع قلب دفاع من سف الأمال. الخبرة متاع ياسين مرياح الفالور تكنيك معناها قادر أنه يعاون نادي الفريقي هذا مما لا شك فيه. الأمور البدنية صحيح معناها الأمور الصحية خاصة لأنه تشوف معناها
0: هو التحدي العمر
2: هو معناها بالضبط هو صحيا معناها لايق ويكمل في السيزون ما أكيد جدا مش تكون فما جيستيوم معناها لأنه ياسين مرياح متاع عمره 22 و23 و24 مش ياسين مرياح اللي عمره 32 سنة افيك دوز اوبيراسيون متاعنا ليغامون كروزي اكيد جدا باش يكون فما جيستيون باش يكون فما معناها لي ماتش في الترتون لي ماتش في الافريق في وسط الجمعه باش يكون فما حساب. وذاك علاش قلت لك اكيد جدا انه باش يكون فما انتداب اخر في قلب الدفاع النادي الافريقي باش يجري الموسم نتاعو. واكيد جدا انك يبدا ياسين مرياح في التوب فورم نتاعو وحاضر بدنيا قادر انه يكون معناها لاعب اساسي في قلب دفاع النادي الافريقي مما لا شك فيه.
0: في حاله انه الناس الكل حاضره وفي التوب بدنيا وفنيا كيفاش تركيبة الأفضل الإديال بالنسبة لفوزي البنزارتي في محور دفاع؟
1: نتصور مرياح وبن عبد بن عبد أنكوشي أنكسيال غوشي ومرياح أنكسيال درواتي نتصور هذايا ديول الأمثلة كي بداو الزوز حاضرين بيان سور.
0: باهي عندكم أضيفوا على الصفقة هذايا باهي فما زوز نقاط نحب نتكلم فيهم. مصادر من داخل النادي الإفريقي تؤكد أنه مسألة أنه ياسين مرياح طاح في الفيزيت ميديكال وقت إخراج الخبر في أوله مش صحيح، يقول لك راهو إشاعة وياسين مرياح ما طاحش في الفيزيت ميديكال ونادي الفريقي ما نجمش يلعب في أمور كيما هكا. هذا الخبر هذا من داخل إدارة النادي الفريقي. والشيء الثاني اللي نحب أن نأكد عليه الناس اللي كانت تتحدث على ياسين مرياح منتهي وما عادش عنده بلاصة لا في الترجي ولا في الإكيب ناسيونال، ماذا بينا زاد شوية انسجام تو ما تغيروش مواقفكم لأنه محلل فني يعني أمانة يعني باش تقيم الناس بالصحيح. إذا كان فكرتك وصلتها للناس 3-4 شهور تالي أنه ياسين مريح منتهي ما تنجمش اليوم تغير أفكارك، اللهم تصير حاجة إعجازية معناها وحتى لتو ما فماش حاجة إعجازية. دونك شوية تناسق وشوية انسجام وياسين مريح ملاعبي معناها بلان اكسبيريونس خاصة خبرة على جميع الأصعدة، كوب دافريك، كوب دو موند، كوب دو موند دي كلوب، معناه عنده مسابقات إفريقية، عنده كل حاجة تنجم تفيد النادي الإفريقي. يقع التحدي متاعه فقط مسألة العمر، لأنه كيف كيف كما كنت تقول محمد، معناه لازمها خدمة سينوم، معناه فما إجماع أنه صفقة رابحة بالنسبة للنادي الإفريقي. نعم، ذكر بالمعلومة الأخرى، الإفريقي أكد أنه ياسين مرياح ما طاحش في فيزيت ميديكال، وأنه أموره صحية 100%، وأنه النادي الإفريقي ما نجمش يلعب في مسألة كيما هكا. دونك كذا فيما يخص ياسين مرياح. نمشيو المعتز دائم اللي يقترب الآن من النادي الإفريقي، ونجم يكون الصفقة الثانية اللي تم الإعلان عليها. نبدأ معك محمد. معتز دائم نجم ساحلي، تجربة خارج تونس، ثم الترجي التونسي كانت غير ناجحة وما خداش وقت لعب كبير، يمشي للعراق، مصر، العراق،
2: مصر،
0: ثم مصر حتى قبل ما يجي للترجي التونسي.
2: كانت تجربة ناجحة جدا، التجربة سورتو التجربة الأولى متاع المصري البورسعيد، وبعد عاود رجع لتونس، وبعد مشى عمناو الأربيل، كان بدا الموسم، بعد مشى في وسط الموسم للشرطة العراقي اللي هو من أحسن الأندية ومن أقوى الأندية في في في في العراق. يعني مواليد 2003، 23 سنة، داخل في 24 سنة، يعني نتصور توا في البيك دو فورم نتاعو وفي البيك نتاع الكارير نتاعو، وحتى الغلطات اللي غلطها معناها هو نتاع جونيس كما نقولوا نحن، اكيد جدا انه توا رزن في مخه وعارف روحه شنو يعمل، وعارف روحه شنو قادم. معناها الفالور تكنيك تاع معتز الدام حتى واحد ما يشك فيها. انا جوار اللي يلعب 8 بوكس تو بوكس، اللي يعرف يلعب سوبريسيون على المستوى البدني، معناها على المستوى الثنائيات ممتاز، عنده ما يقول في روحه، يوصل معناها يخلط. سورتو شفناه في المصري البورسعيدي في الفاز روتور اللي عملها، سجل 8 او 9 اهداف وقتها في فاز روتور، كان احسن لاعبي البطوله. لهنا اكيد جدا لو يقنعوا النادي الافريقي باش يصحح، باش يعاون برشا النادي الافريقي في بوست النادي الافريقي مستحق له برشا، لانه شفنا لاعبي وسط الميدان تاع النادي الافريقي عاملين صحيح، معناها لاعبين يعني جيدين خاصه في فكين الكره، لكن في لابور اوفنسيف كسوا في الاهداف ولا في الليزاسيست فما شويه نقص في الاستاتستيك. والبوان هذا معتز الدين ممتاز فيه، كما قلنا اكيد جدا انه هو عنده ديفي معناها بينه وبين روحه انه باش يرجع للتوب فورم. كان جوار انترناسيونال في ليجون، معناها الكل وصل الكابيتان، وصل مشى ليكيب ناسيونال واكيد جدا انه عودته لتونس. هذه لو يكون مركز 100%، لو يكون خاصة كما قلنا خارج الميدان، معناها كما قلنا يتفادى الأخطاء اللي عملها قبل، نتصور معتز الدام قادر أنه يرجع لكيب ناسيونال في وقت قريب. زاد
0: وسام
1: ده اللي لخص لما كل شيء. يشوف
0: باش نخليك تتعلق على الصفقة ذي إذا كان صارت وهي قريبة جدا، هو تعويض للزمزمي في رأيك؟ رغم اللي هو ما نحكيوش على نفس البوست.
1: البروفيل ما نتصور أنا باش يكون رولير أكثر، وخطر شوف اللاعب ذي نحن فقدنا في, في, في, في السنوات الأخرى لاعب عنده شخصية، لاعب اللي باش يكون في الدوزيام بال، لاعب اللي يسجل لك أهداف. تو كنشوف الأرقام تاعه، سنين 4 اهداف و3 اسيست، يعني في بطوله صعيبه لبطوله العراق. نتصور اللي قادر باش يقدم الاضافه زي ما لا شك فيه. حاجه اخرى مهمه، عامل السن كيف كيف حيدر. حاجه اخرى اهم حسب رايانا، الاكسبيريونس اللي عداها في البطوله التونسيه والاغلاط اللي صاروا، ورا الناس كل تغلط، سورتو نحكيوا على عمر يعني لاعب شاب عادي بيشتغلت بون في لي غران كلوب ما يتسامحوش معاك. يظهر لي تولت عنده الاكسبيريونس، تولت ولا ارزن، نتصور الاغلاط هذوما ما عادش باش تعاودوا. وبيان سور توسكي تيران، توسكي تكنيك، واحد يعني اللاعب مؤهل باش يلعب في فريق في تونس.
0: مثال كما سالت على تركيبه الدفاع، خلينا نحكي على تركيبه وسط الميدان اليوم. اذا كان تمت الصفقه هذه معتز الدام، كيفاش نجم تكون باللي مازالوا موجودين؟
1: صعيبه الحقيقه، صعيبه في وسط الميدان سورتو، صعيبه. يعني عندك الحرزي، عندك تحكي زدام موجود
0: اي بزدام،
1: ما الحقيقه من نجمش نحكي راي، خاطر تركيبه صعيبه. يعني فما شوا في وسط الميدان،
2: هو تريونجل معناها فوزي بزارتي الناس كل تعرفه يحب يلعب 2-1. عمناو ملقاش الجور يلعب نيميرو 10، دونك ديما يلعب واحد واثنين. حارزي ويتيس، لكن حارزي حتى كيمشي على اليمين راهو البوست اللي يرتاح فيه هو على اليمين. نتصور سيد خان يرجع هو نيميرو 6 ومعه الزمزمي ونتصور
1: الزمزمي
0: انجلترا الثاني في 85 دقيقة لعب ضد المنتخب الكونغولي.
2: سيد خان 6 ومعه زدام 8 يكون صادق محمود ولا يكون الحرزي كتروزيم جوار في الميوتيرا ونتصور باش يكون فما انتداب آخر ومع كونتي اللاعب الصغير اللي يحكيوا عليه بالكدا لكن نتصور باش يكون فما انتداب آخر السنتينيل في النادي الفريقي 100%
0: بخلاف اللي موجودين تحكي على بزوان معناها بالنسبة لليكيب والأخبار
2: لا بزوان لليكيب ولأنه حتى سي لو بلان نوميريك وشفنا حتى فوزي بنزرتي ديما سيدو خان يحب يلعب
1: سيدو ثمانية. خان ايه هو بتبيعته حتى المباريات عم ناول
0: يحب يعني يقدم يحب
1: حتى كتحطه انت كسنتينيل قدام الديفونس تلقاه في الديزوي متر يعني هذيك عليش قلت لك صعيبة التركيبة محمد خاطر توا باش نولي نحكيو على سنتينيل الثاني مع وسط ميدان اخر مع نفس البروفيل تاع زدان فهمت اذا نحكيو على النادي الافريقي باش ينتدب

0: موجود.
1: دونك مهذوما الملاعبية لواحد رسميا اللي هو ياسين مرياح ومعتز عدام قاعد يقرب. في المقابل فما ملاعبي اللي هو أسامة سيري مبدئيا أقرب لأنه يغادر. راح ديما نقوله مبدئيا لأن النادي الفريقي مازال في نيغوسياسيون مع الملاعبي هذايا، ينجم كل شيء يتغير، لكن مبدئيا العرض المالي للفريق البحريني الخالدية أكبر من اللي قدمه النادي الفريقي. يقعد من بعد الملاعبي شنو يختار؟ يختار أنه عرض مالي أكبر أو بروجي سبورتيف يواصل في الفريق اللي تألق فيه، معناه يعمل فيه أرقام ممتازة لهذا الموسم. ساعة إذا كنت حاب تعلق على النقطة هذه، سايب العملية ملاعبي بين يختار بين الفلوس وبين الفريق اللي عمل فيه أرقام وهز فيه بطولة.
2: ديما واحد معناه لازم يحط روحه في بلاصة اللاعب، صحيح عمل فيه أرقام وهز بطولة لكن عمره 30 سنة. دونك لهناك يجيك بريسك لو دوبل نتاع البروبوزيسيون نتاع ناديك، اكيد باش تخمم مرتين وثلاثه. كان جيت عمرك 22 23 نقول معناها ديما جوارات يميلوا للكوتي سبورتيف، لهنا الجانب المالي يبدا مهم في الحكايه هذوما. صحيح السيليا معناها عطى عمل سيزون محترمه جدا وكان برمي لي ميور جوار نتاع النادي الافريقي، لكن النادي الافريقي نتصور معناها حاطين بلان بي في الريكروتموكس بالنسبه للارير جوش مع حسين بن علي اللي كان ما ننساش في فتره.
1: فما ثلاثه اسامي نادي الفريق يفكر فيهم، ثلاثه اسامي ظهير ايسر معناها واحد منهم ينجم يكون في بلاصته
2: في فتره ما. حسين بن علي اللي كان من احسن لاعبين وجاته اصابه في وقت خايب اللي خليته يخسر برشا وقت، لكن شفنا البروفيل تاع بن علي شبه برشا البروفيل تاع سيلي لانه يعطي برشا على مستوى الهجومي ويعطي ليزاسيست ويجيب الاهداف.
1: حسام ناخذ رايك في هذا.
0: شوف ما انا عندي شوية معطيات حيدر سورتو في النيغوسياسيون بين اللاعب والفريق اللي الحقيقة
1: يعني الفريق يعني الفريقي
0: ولا النادي الفريقي يعني انا عندي فكره للمونتون بين حتى النادي الافريقي وبين اللي طلبوا اللاعب يعني ما مش بعد على بعضهم برشا، لكن اداره النادي الافريقي تعاملت مع الناس الكل يعني سواسيه، فما مونتون معين ما تفوتوش. يعني كان ينجم يكون فما شويه اجتهاد من اللاعب من بعد كده
1: اي معناها لا ديفيرونس شنيه معناها
0: نحكيوها كبيره برشا، نحكيوها في 120 الف دينار على العام الكل راهو
1: اي 120 الف دينار ماهوش رقم كبير
0: صحيح. بعد اذا باش نوليو نحكيوا على اوفر يعني فريق أجنبي نحكيه في ذلك في المليار مليار ومية في
1: بس نستفهمك معناها بعيد على عرض الخالدية
0: لا لا لا
1: بين الملاعبي والنادي الأفريقي فما ديكلاج متاع 120 مليون
0: حاجة هكيك حاجة هكيك
1: أما كي تخلي العرض
0: البحرية يمكن العرض هذايا الأجنبي يمكن اللاعب زاد يعني بدل رأي ولا كما قلت أنت توا حيدر راهو كلامك صحيح اللي راهو رياني توفيسيال
1: لا لا كل شيء وارد كل شيء وارد
0: لكن اللي نيغوسياسيون كانت نورمالمون كانت قريبه راه بين اللاعب والفريق بقى من بعد لي زامبيسيون تاع اللاعب نحكيو راه شوف نحكيو زاد على النادي الفريق نحكيو على الشامبيونز ليغ نحكيو على المنتخب اللي كان ينجم يكون موجود في المنتخب كراس النادي الفريقي نحكيو اذا باش تحب زاد باش اذا نحكيو فلوس حيدر فلوس راه نحكيو دي مونتون كبار نحكيو مونتون كبار وقت ميسالش خويا باش تضحي بكاريرك و30 سنه وباش تمشي تكون مستقبلك رغم اللي انا حتى في تونس راني ناخذ في مونتون محترمين جدا جدا.
1: النادي الافريقي اقترح 600 الف دينار، الملاعب يطالب اكثر شويه من 700 الف دينار، وعرض الفريق البحريني في حدود 900 الف دينار. هذه الارقام باش تبدا
0: واضحه كما قلت
1: لك
0: ولذلك يعني كي نحكيو هكا منيش نحكيو على 5 و6 مليار دويت في العام بشكل ما تخمم الجملة أوكي وحتى الناس ما تلومكش فهمت نحكيو على دي مونتون اللي تنجم تجتهد فيهم شوية بيان سور سورتو نحكي عن النيغوسياسيون الأولى بين النادي واللاعب
1: هذا هو دونك هذا تقريبا كل شيء في خصوص جديد النادي الأفريقي. خلينا نمشيو بعد شوية لملعب المنزة معنا برشا نستنيو في جديد ولو أنه قبل ما نلعب المنزة خلينا نشوف بيوب قبل كامل وفاصل ثم نعود
3: ريكاب سبور.
4: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها، من البازيليك بدات حكايتها بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز
5: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBC رونو لاسيغال وموزايك FM

0: 2-1 لانجلترا ضد الكونغو، نلعبوا في 90+2 بونتو وهاريكين، هو دوبلي اليوم مع بونتو وهاريكين في 86 ما ذكركم شيء، بونتو الربح بتاع انجلترا 2-1 زيادة ماتش كيما هكا
1: كونتر تونس
0: كيفنا بالضبط هكا العملية وقتها نحن مش عجبتنا ليكيب هذيك وكل شيء يا اخي
1: لومو في بن عمر
0: وقتها اكزاكتومون هذا هو. دونك 2-1 تقريبا ثواني اخرى وينتهي الماتش هذا، انجلترا مقدمه على الكونغو ديمقراطيه 2-1. نعطيكم بعض المعلومات في خصوص ملعب المنزا واللي منتظر انه الاشغال تنطلق في الشهر الاخير لهذا العام، يعني نهايه 2026 وعلى اقصى تقدير جانفي او فيفري 2027. اما المنتظر انه معناها في خلال 6 اشهر القادمه تنطلق الاشغال، التكلفه بين 500 و550 مليار توانسة. دونك الأرقام هذوما بناء على دراسة صينية، خبراء صينيين هما اللي قدروا التكلفة اللي تنجم تكون بين 500 و550 مليار. هذوما فيهم 50% باش يكون قرض لفايات الدولة التونسية، و 20% مساهمة فعلية من الدولة التونسية، يعني الدولة التونسية باش تساهم 70%، 50% قرض و 20% في وقته، و 30% هبة صينية في هذا المشروع. الأشغال تنجم تقعد 24 شهر، معناها عامين، وينجم يتجاوز شوية، معناها بون مع الصينيين راه وارد انه يكملوا لك حتى قبل الوقت، لكن مبدئيا لا مروان حتى في هذه ماكش متفائل به، خلينا في المعلومة 24 شهر باش تقعد الأشغال. بالنسبة فما ناس تسأل على الشكل القديم مش يقعد ولا لا، فما انسبيراسيون بالشكل القديم، اما مش في كل حالات مش باش يكون المنزه نتاع قبل هذاك، معناها مستحيله العمليه. ودونك هذا اهم الارقام، لابيل دوفر باش يشمل فقط الشركات الصينيه، يعني لا تونسيه ولا اجنبيه اخرى اوروبيه وكذا، لابيل دوفر باش يكون فقط للشركات الصينيه، وشركه صينيه هي اللي باش تعاود بناء ملعب المنزه. دونك اذا كان مشي كل شيء كما نحبوا بعد عامين كان عطانا ربي عمر، نجمو نشوفوا المنزة عامين أكثر شوية، عامين وشهرين، عامين وثلاثة شهور، نشوفوا ملعب المنزة من جديد وقتا، وليو نحكيو على الأقل عنا دو ستاد في البلاد نجمو يحتضنوا مسابقات ولا مقابلات كبيرة. إذا كان رادس قاعد لبس عليها معنى في العامين هذوما اللي ماشيين، الله أعلم شنو نجم يصير فيه ملعب رادس. عندكم تعليق على هذا ملعب المنزة؟
1: الحمدول أوفا واحسن حاجة انه الواحد المقاول ولا اللي بشيخذ العمل لانه الصيني، لانه الملعب زايد، معناه اللي مش مستانس يبني ملاعب ما نجمش ياخذ ابيل دوفر تاع ملعب، وهذاك اللي صار المرة اللي فات، معناها مقاول متاع ديار معناه خذ اللازمة متاع استاد لهنا. اكيد جدا ان الصينيين الناس مستانسة ببني الاستادات، معناه سوا هما ولا الاتراك من احسن ما فهم في العالم في بناء الاستادات والملاعب، وان شاء الله معناها كما قلت انت حتى الاجيال يختصروها، ويكون ملعب المنزة في حلته جديدة، وتكون حلة معناها جديدة ومتطورة، وتخلينا فخورين به ونستغلوه في اقرب وقت.
0: لعبت في المنزة انت وسامة؟ حتى انت اسلام لعبت تكبر انتو ما يلدي هنا
2: لا خبر يفرح عيدر شبيك ان احنا لعبنا في المنزة اكادية وقت قبل جنيورك الفيدري دو لبوك حصر، ولذلك ان شاء الله خبر يفرح تونس الكل. رو نحكيه على الزون كامنة ذيك اللي فيها الباركور زادة متاع الباركور سانتي فيها كل شيء، ولذلك ان شاء الله نخلطوا على الاقل كما قلت ونمشي نتفرجوا في المنسى ان شاء الله.
0: هذا ما شاء الله الموعد صح، هذا كرة كانت المنتخب الكونغولي في الثواني الأخيرة، وتقريبا مش يزفر بعض لحظات الحكم نهاية المقابلة بين انجلترا والكونغو بانتصار وترشح المنتخب الانجليزي. دوبلي كان لاريكين في 75 و 86، الكونغو اللي كان سجل من الدقيقة 7 لكن يرجع في الماتش المنتخب الانجليزي. 9 السنغال بلجيكا ومصيعة متاع صباح الولايات المتحدة الأمريكية مع المنتخب البوسني. شكرا كبير لكم اللي كنتوا في المتابعة اليوم رغم اللي فما ماتش، اوكي نعرف اما كالعادة الارقام جيدة، يعطيكم صحة على المتابعة كل يوم 6 ل 7 خلال البرمجة الصيفية من الاثنين للأحد، يعني كل يوم 6 على 6 تلقاو ريكاب سبور في البرمجة الصيفية. شكرا يوسام السلامي، شكرا محمد سلامة، شكرا مروان كنت معنا في الاخراج، يسري في الاخراج الرقمي تحت اشراف الاستاذ وسيم. شكرا ليك، يجيكم شكون جي هبة بعد شوية، يجيكم في الاخبار قبل ما نكمل. نتمنى يعطيك صحة مروان. عيد ميلاد سعيد صديقي علي الأسود يحتفل اليوم بعيد ميلاده، هاكا نقول له.

0: كل عام وتحية بخير علي الأسود وتهانينا ليك ومزيد الصحة. دونك كملنا ريكاب سبور مع بعض غدو إن شاء الله ستر سمعة ديم على الأولى موزيكا فما
1: ريكاب سبور
2: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرجة وبشاشة.
3: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسفساري نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
4: عينيك نفاني وتسحر عيني
3: وفوزي بن جمرة
4: أحلى محلى قدها.
3: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتينج.
4: الأيام تجري والعمر خسارة.
5: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات إم جي، باتام، بي هاش بونك، بي إن آ، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شراب برود وموزايك إف إم.
6: راديو موزايك إف إم تونس الأخبار.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. البريد التونسي يعلن عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية إلى جانب التوقيت العادي لعمل المكاتب، وذلك بداية من اليوم الأربعاء الأول من جويلية إلى غاية 31 من أوت 2026 في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزداد للحرفاء. وبمقتضى هذا القرار ستفتح مكاتب البريد بكل من ياسمين الحمامات والمرازقة وقليبيا وطبرقة والمنستير وجربة حمت السوق أبوابها من يوم الاثنين إلى السبت من الساعة 6 مساء إلى 9 ليلا، فيما سيؤمن مكتب بريد حمام سوس الشاطئ ومكتب بريد القنطاوي حصة عمل مسائية من الساعة 5 مساء إلى 9 ليلا. والبريد التونسي يوضح أن مكتب بريد غار الملح سيفتح أبوابه من يوم الاثنين إلى الجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 ليلا، ويعمل مكتب بريد المنطقة السياحية بالمهدية من يوم الاثنين إلى الجمعة من الساعة 5:30 مساء إلى 9 ليلا، مشيرا إلى أن مكاتب البريد الموجودة داخل المساحات التجارية الكبرى ستواصل تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية وفق توقيت عمل تلك الفضاءات. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يقول إن تونس تواجه تحديات متزايدة في مجال الطاقة نتيجة ارتفاع الطلب على الاستهلاك وتزايد كلفة التزود بالمواد الطاقية التقليدية إلى جانب التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، وهو ما يجعل من الانتقال الطاقي خيارا استراتيجيا لتعزيز الأمن الطاقي ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بين مختلف الجهات. والبكاري يوضح أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ترتكز على محورين أساسيين يتمثلان في التحكم في الطلب على الطاقة من خلال تحسين النجاعة الطاقية والتوسع في استغلال الطاقات المتجددة. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بتسجيل خلايا رعدية مع أمطار متفرقة بقية هذا اليوم وفي بداية الليل بالمرتفعات، ثم طقس قليل السحب بأغلب المناطق ويكون البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال. في أخبار العالم، نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إنه جرى الاتفاق خلال اجتماع مع قطر على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار مجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. المتحدث باسم حكومة الكوت ديفوار يؤكد أن الفيضانات في البلاد أودت بحياة 59 شخصا، مضيفا أن عمليات البحث ما تزال مستمرة وسط خشية من ارتفاع عدد القتلى. وكالة رويترز تنقل عن مصادر احتمالية أن يتفق تحالف أوبيك بلس للدول المنتجة للنفط على زيادة إضافية في أهداف الإنتاج في أوت بنحو 188,000 برميل يوميا، وذلك خلال اجتماعه المقرر يوم الأحد، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض في وقت تشهد فيه أسعار النفط انخفاضا على خلفية إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في كورنيش. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس.
1: موزايك FM.

0: كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش كورنيش سمير حامي.
1: السبعة وسبعة دقائق. عسلامة ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا فام، بداية جديدة، موسم جديد من كورنيش على موزايكا فام. شهيرين من زمان باش نعيشوكم أجواء وكواليس المهرجانات الكل في مختلف ولايات الجمهورية. نجومكم اللي تحبوهم في تونس والعالم العربي والعالم يكونوا بحضنا هنا في استوديو ولا احنا نتنقلوا لهم ونعيشوكم مختلف الأجواء. أكيد كل شيء وجديد الكل تلقاوها هنا في سبعتين من زمان من اثنين لجنة معه. أكيد ساكوحي يواصل الرحلة في الويكاند كورنيش ويكاند صفت واحد مع صلاح الدين الساكوحي. بالنسبة لليوم فرحانة برشا كونه باش نستقبلوها بحثنا، نحكيو على عرض مسرحي جديد للممثلة القديرة دليلة المفتاحي. عرض نومة يستنيكم في الفن الرابع في قاعة الفن الرابع نهارة 4 جويلية نهارة السبت، ولكن هي شوية خير تكون بحثنا هنا في استوديو. نحكيو على مسيرة 40 سنة من المسرح وأكثر، 40 سنة من التميز والاستمرارية تحكيهم لنا شوية آخر في الانترفيو هنا على موزايك فام. قبلها لو بورتخي واثق باش يعيشنا الرحلة كل يوم. بورتخي اليوم نحكيو عليه الشاب خالد في أكتو كولتور. نسافروا بكم لفرنسا نتابعوا فنانينا وين ماشيين، ماشيين لتونس سور سين. شوية آخر ناخذوا تفاصيل الكل بخصوص المهرجان هذايا، والانترفيو في ساعتنا الثانية يكون مع الفنانة ألفا برمضان. جينا بغنية هنا جو صيفي حصريا لموزايك فام مغناني. ما ننساوش أنا نحكيو على المهرجانات اليوم، الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي. فريق موزايكا فام متنقل البنزرت سارة وثيين رجولة تحية يعطيونا تفاصيل الندوة الصحفية الجديدة كل. وهنا زيد قراءة البرنامج تلقاوها في كورنيش سويعتين من زمان. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق بالله شكير في الأعداد، معنا زيد ضمن الفريق ليندا بالحاج وسارة بكوش في الإخراج الرقمي طارق، وفي الإخراج خالد كيلا معنا هنا في كورنيش. نبدأ تود سويت مع الموسيقى من كامبيل رايان بي. نسمع تود سويت شابي ليل وسينيك مالي ومالي، وراجعين نكمل معكم الحوار مع دليل المفتاحي.

0: 7:12 نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس. هذه كورنيش نوانسوكم سويعتين من زمان حتى للتسعة متاع الليل. أكيد تنجموا تابعونا على سيتنا mosaikefm.net على أبليكاسيون mosaikefm. اللايف متاعنا شوية خطى القوى على صفحتنا على فيسبوك, وما تنسيوش اللايف على يوتيوب mosaik باش تكتشفوا معنا الحوارات أول بول. قبل لانفيتي دو جور بالنسبة لليوم اللي هي دليلة المفتاح, قبلها هي باش نسمعوا توت سويت في فقرة لو بورتخي نحكيو على الشاب خالد. الشاب خالد اللي مازال كي أحيا حفل جماهيري كبير في موازين من أيام قليلة, والتسريبات تقول أنه باش يكون حاضر على مسرح قرطاج, مهرجان قرطاج الدولي, في انتظار أكيد التأكيد الرسمي من إدارة المهرجان مع الوافق. توت سويت بورتخي الشاب خالد.
1: بورتخي حتى انت طوالو جنحيك تريغليسي بختة ديدي عايشة سي لا في. مجرد ما تسمع هالكلمات تحس روحك ترجع لزمن كامل من الذكريات, الموسيقى والفرح. هكا بدأ صوت الشاب خالد يدخل قلوبنا قبل ما يدخل وذنينا. وهران شاب بسيط ما كانش يتخيل اللحظة انه بش يكون واحد من اكبر نجوم العالم في موسيقى الراي. خالد حاج ابراهيم المولود في 29 فيفري 1960, ما كانش مجرد مغني عادي, كان حلم يمشي على ساقين. بدأ من العروسات والحفلات الصغيرة يغني للناس البسطاء, وحلمه كان يكبر مع كل غناية وكل مسرح. في الثمانينات ولا اسمه معروف في الجزائر. أما اللحظة اللي بدلت كل شيء جات مع الغناية هذية الراي. وقتها خرج من المحلية للعالمية, وصوت خالد ولا يتسمع في أوروبا وأمريكا مش كان في بلاده. الشاب خالد موقفش عند التراث, بالعكس جدد فيه وعطاه روح جديدة. مزج الراي بالإيقاعات الحديثة بالبوب والموسيقى العالمية, وخلى الناس الكل تحس للموسيقى ما عندهاش حدود. غنيت كيما عايشة بختة سي لا في ولا تتغنى في كل بلاصة مهما كانت اللغة ومهما كانت البلاد. ومع الوقت خالد ما عادش فقط فنان عربي, أصبح جسر بثقافات مختلفة, يغني مع نجوم كبار, يطلع على أكبر المسارح في العالم. آما كان ديما محافظ على البساطة متاعه وقربه من الناس. في الأخير الحكاية كله بسيطة, شاب من وهران آمن بصوته, وصوته هو اللي خلى العالم الكل يؤمن به. الشاب خالد مسيرة أكثر من فنان, هو حكاية صوت ما يعرفش حدود, قريبا باش يكون في تونس.
0: شكرا الوثق بالله, وحنا نكملوا مع الموسيقى ما تفلتوش المواد شوية, خلنا نرجعوا نكملوا كورنيش وحيوانا مع الممثلة دليلة المفتاحي في الانفيتي دو جور. نحكي معها على مسرحية نومة, سينو نخليكم تسمعوا الموسيقى وهو عنوان تورني شاب خالد والعودة نومة. فولي با توت سويت في كورنيش على موزيك اف ام, راجعين معكم مكملين.

0: شيف خالد نمون فولي باي وصنحت للسبعة وتسعتاشن دقيقة انتم معنا في كورنيش على موزيك فام توتسويت وقايت لانفيتي دي جوغ
1: كورنيش لانفيتي دي جوغ
0: هي الانفيتي دو جور فرحانه برشا باستقبالها بحضنا هنا في الحلقه الاولى من كورنيش. نذكركم انو تنجموا تتفرجوا فينا على صفحتنا على فيسبوك كيف على يوتيوب موزايك اف ام. نحكيوا على دليله المفتاحي فخامه الاسم تكفي. دليله مراه تونسيه مطبوعه تشبه للبلاد والبلاد تشبه لها. نشوفوها في لافايت تقضي ساعات شقه الكياس تحكي مع الناس رغم كلامها قليل. مراه عندها هيبه يمكن خاطرنا تربينا عليها واحنا صغار دخلت لديار الناس كل شاركتنا همومنا وجعتنا في المشهد الثقافي التونسي. تبقى دليل المفتاحي حالة خاصة ما تتكررش. امرأة خرجت من خشبة المسرح لا من أضواء الشهرة حاولت الركح لدارها الأولى وخلت التمثيل فعل صدق قبل ما يكون مهنة. من جندوبة للمسرح الوطني من أدوار الأم في التلفزة العوالم الإخراج المسرحي صنعت مسار طويل بلا ضجيج لكنه مستمر. هي ممثلة ما تلوش على البطولة بقدر ما تبحث على الحقيقة داخل الشخصية على الإنسان داخل الدور. في المسرح تروحها في التلفزة إراها الجمهور في السينما تختبر وتختبر ككائن دقيق لا يحتمل الزيف. اليوم وبعد أكثر من 4 وقود فوق الركح تبقى دليل المفتاحي صوت فني يطرح سؤال واحد كيفاش ينجم الفن يكون صادق ويبقى صادق في عالم سريع ومزدحم بالصورة. دليل المفتاحي مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك ومرحبا بكل يسمع فينا واللي يشوف فينا زاد.
0: شنو الأحوال؟
2: أبار سكين بابا سوا.
0: شنو هو اللي ما هوش ماشي؟
2: برشا حاجات مش ماشي. تتمشي بالسيف تتمشي
0: برشا حاجات كيما شنو؟ في الخدمة في الحياة
2: في معناها خاصة في الخدمة معناها احنا حكينا شوية في الكوليس على الزيسباس معناها مش الكرة يلزمها تيران والمسرح يلزمه سباس
0: إثبات للبروفة
2: للبروفة وللعرض زيادة معناه واحد كيبدا عنده سن ينجم يبرف فيها ويعرض فيها معناه احنا معناش ني سباس ني سن معناه كل مرة واحنا في مكان معناه هذا متعب شوية.
0: دليل المفتاح اليوم كي تهز التليفون وتطلب قاعة باش تبرف تطلب مكان باش تعرض شنو الإجابة؟
2: لا أنا كي نطلب باش نبرف ما نجموش يعطوني قاعة على ذمتي معناه وما نجمش يعطوها لي أكثر من 20 يوم 15 يوم. أنا مبرف بالعام يعني حتى حد ما نجم يعطيني قاعة لأنه كل قاعة عندها نشاطها وعندها عروضها وعندها خريطة طريق نتاعها يعني ما نجيش أنا نحتلها لهم معناها نتصور أنه المسرح يلزم يكون عنده إسباس خاص به باش تحبه يبدع يلزم إسباس خاص به كل كورة كل كورة روتيشي كوارجي يترينا في دارهم ما يلزمو تيران معناها
0: ترى غير متوفر.
2: فوالا ان شاء الله ان شاء الله هاني قاعده نسعى انا ان شاء الله.
0: واحنا حكينا قبل وتقابلنا صدق قبل مدام دليله نعرفك تكبش تشد صحيح ما ترخش بالسهل معنا ما تقلقش بالسهل.
2: قلقتني هذه
0: ناحي كاسك هاي فوالا كي تقلقها حاجه تتكلم سيده في المباشر قلنا قلقتني عادي ناحي الكاسك
2: هاي وصل السير هذيك هاي
0: باهي مدام دليل مش لازم نلبسها هكا
2: مش لازم
0: هكا واللي قلقك نحي
2: اي بيسو اللي قلقني نحي اي طبعا والله اللي قلقني نحي وحتى الماكله راهو ما ناكلش الموجود ناكل نحب ناكلها
0: اي
2: حتى نبقى للشر ما ناكلهاش عشان غصب على روحي حتى شيء
0: كان حاجه واحده ظهر لي تقلق ساعات ومكبشه فيها
2: اللي هي
0: المسرح
2: لا المسرح حياتي هذاك لا هذاك لا نقاش هذاك الحمد لله اني انا عامله في الحقل المسرحي الحمد لله محظوظه يعني
0: الحاجه من بين الحاجات القليله ظهر لي اللي تاثر في دليل المفتاحي خاطر ضحكتك صعيبه تفاعلك صعيب الحاجه الوحيده هكا اللي ترجك المسرح
2: لا لا مانيش صعيبه والله لا انا شوي بتاتر سيريوز مانيش صعيبه انا جديه ماني الصعب ما نحبوش يعني الصعبه كيكه للصعب لا ما نحبوش انا جديه مثلا كيف نحب نقول حاجه نقولها ونتحمس وليتي فيها. نحب نخدم خدمة ونمشي فيها جوسكو بو ونتحمس وليتي فيها. ممكن اللي ما يعرفونيش ولا مش متعودين على الريتم هذا يمكن يشوفوه صعب، مش صعب، وبالوقت فهموا اللي هو ما هوش صعب.
0: قوة؟
2: لا لا، ما هيش قوة، هو ثبات. هو واحد يحب ثابت في بلاستو، يحب الأرض ذي اللي هو أخذها يحرثها بالباهي ويطلع القمح ما يطلعش القصيبة. أنا كي ناخو عمل مش نخدمه، أي مسؤولية عندي أنا، وتجو لوكات وتشوفوا الخدمة تشوف.
0: مش نحكيو على مسرحية نومة، أكيد باش نكونوا حاضرين في العرض هذا، العرض ما قبل الأول في قاعة.
2: لا، العرض الأول ما قبل الأول تعمل
0: العرض اللجنة سي كان في 18 ماي. دونك العرض الأول هذا عرض نومة، هاني مش نحكي عليه شوي آخر. قبل هذا وإحنا الأجواء الصيفية، واليوم الحلقة الأولى من كورنيش في الموسم الصيفي. الصيف أصحاب أنت وياه دليل المفتاحي؟
2: نحب الشتاء، ما نحبوش الصيف.
0: شتوية أكثر؟
2: أي نحب الشتاء، موت عليها الشتاء. الشتاء يخليك تخدم، يخليك بعقلك، يخليك تمشي لباس، يخليك محليك أنت والدنيا. الصيف يتروش، الصيف للغنية مش للناس كل.
0: كيفاش؟
2: أي مش للناس كل، مش للناس اللي تمشي مرة في 15 يوم للبحر يأكل طريحة ويروح ويتمرمد ويروح. هذاك الصيف، هذاك بحر، هذاك كيكة عوم العباد، عائلات مشردة ما يغطسوا في الماء إلا ما يتعذبوا. معني الصيف يعذب، الصيف للغنية. اشتيرك شمحلي، طيب حاجة بسيطة تخرج تخدم تر تصب عليك محليك، تتنفس في هواء نقي محلي. اشتي
0: الصيف شنو تعمل فيه دليل المفتاحي؟
2: نخدم فيه أنا، نغلبه بالخدمة. أنا
0: تمشيش للبحر؟ ما
2: لا، نمشي للبحر علي. ما نمشيش، نمشي للبحر. ما نحبوش وسخانة ونجد نخليه يشوشتني. نمشي
0: تستمتع بيهم و.
2: نخلق له، نخلق له، نخلق له، نخلق له ثنية، نخلق له ثنية، ثنية مزيانة نخلق
0: له. تتمتع بي مع الخدمة عن على
2: التبحيرة؟ خدمة خدمة وبحر. ليه نركح شوية، نمشي البحر ونرجع.
0: توا التركيز الكل على مسرحية نومة.
2: نومة
0: مش تيضة هالي بديت البرايف؟
2: عمني ولي بديت لديزوي مي، كملت لديزوي مي. ديزوي مي أنا نعمل في إقامة ثقافية في المستير في المارينا. ولديزوي مي عملت اللجنة عام بالضبط، سكرت.
0: برشة خدمة، برشة بحث، برشة دقة في
2: ديليكات، ديليكات والموضوع ديليكات وشوي.
0: نومة هو عنوان حلمتك الجديدة مدام دليلة، ورحلتك الجديدة فوق الركح، فوق المسرح. علاش نومة سي؟ علاش اخترت العنوان هذا؟
2: نومة على خاطر حشيكم ينجم واحد يرقد ما يقومش مثلا، يتعدى، معنى ينجم يتعدى. كان كما في الدنيا تنجم تغفل شوية، تنجم تتعدى وسي. سي تون في با اتونسيون سي، تنجم تتعدى وسي. كان اختياراتك سيئة، تنجم تتعدى وسي. هكا على سميتها نومة أنا، خاطر نومة هي طريقة ثانية للموت. معني
0: بنية انتحرت لأنه ما عندهاش باش تشري صباط. هذا هو مفتاح المسرحية، قاسية برشا.
2: ما عندهاش باش تشري سبيدري، هي كتبت سبيدري. قاسية ياسر، ملا مش قاسية، قاسية تذبح، تذبح بالحق، تذبح. معني ومن بعد تتالت الأحداث من دو سجور، معني ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر في صنف الصغار، ياسر ياسر اللي هو يوجع ياسر زيادة. توا كبير نقوله أحبط واكتئب وفقر وجنة ومات. أما صغير انت 10 و11 و12 و13 شاف منها الدنيا هذه حتى ينتحر. وقتي ضربوا الاكتئاب، وقتي فنعمر ضربوا الاكتئاب. هذا هو خاطر فما كما قلتها، فما عدم تواصل بين الصغار ووالديهم، ما يعرفوهمش. طول البنية هذه كان جو يعرفوها اللي هي متألمة ياسر خاطر ما عندهاش سبادري، ولا بتاتر تعرضت للتنمر وسي. معني ينجم يكون معني صغيرة ما تفهمش، ما حملتش، ظهرت لها أنه كي تنتحر تسمى ارتاحت، ظهرت لها بتاتر.
0: مستك الحكاية، رجتك، قلت باش نهزها للركح. مش نعبر بالركع.
2: عملنا بحث ميداني كبير دام عام أنا والكاتبة دنيا منصرية. دخلنا للموند وهذاك نتاع الانتحار كل أسبابه ومسبباته بطبيعة بعد استشارة الأطباء وبعد كل مرة حتى ونحن نعمله في البحث كل مرة ونسمعه بنية انتحرتها وطفل انتحرها والآخر حرق روحها وما نعرف شنو. الأور لمدنا الموضوع وأنا اللي همني في الحكاية ماهوش معنيها بالدرجة الأولى انتحار الطفل. أنا اللي همني هو ردة الفعل على الوالدين وخاصة على الأم. خاطر سي تافيري كونو الأم ما تقبلش أن ولدها ينتحر وإلا بنتها تنتحر مات ألا غالبا ذاك حكم ربي ما ينتحر لي. الأور يدخلوا كلهم في ديبرسيون تبدأ عادية وبعدين تولي سيفير وبعدين هما زادا ينتحروا دوامة معني
0: هذا موجود هذا ما حالات
2: موجودة هذا ما حالات موجودة ينتحروا زادا.
0: شنو أصعب حالة نفسية واجهتك وانت تحضر في المسرحية هذه ولا أصعب موقف وانت دورت في عدد كبير من الولايات؟
2: أنه فما مش لازم نذكر البلاصة فما أم بنتها انتحرت وفي كرتبتها الوحدة كرني وجيبة معدل بالباهي وكل شيء أما انتحرت ما ذكرت لم تحكي أنه الطفلة ما ذكرتش على شنو انتحرت لكن كتبت ما عادش نحبكم معناها برشيكا وضعيات معناها اللي يستحيل واحد يبقى ما مكتف في ديه معناها
0: جاهزة نفسيا للمسرحية هذية وانت تعمل فيها حاضرة عمل ثقيل عمل متعب نتصور
2: من أعز أعمالي اللي أنا نفتخر بيهم واللي نتصور لهم مستقبل كبير طوى نقولوا الكلمة ذاية كي كملت كان سهلتني في نص ثنية ما نعرفش ما يطوى طوى نجم نقول الكلام كي منكية أنه من أعز أعمالي اللي أنا أفتخر بها
0: ونتصور باش يلقى نجاح العمل هذايا وإحنا باش نحكيه شوية آخر على العرض الأول وباش نسميه أكيد الفريق كامل اللي مساهم في العمل هذايا وأكثر تفاصيل بتبيع وهل باش يكون موجود في المهرجانات الصيفية وإلا لا ترتيحة صغيرة ونرجع نكملوا حوارنا مع الممثلة والمخرجة دليلة المفتاحي.
3: الو صبا
4: هاني ريكس جوي بي
3: في سخانه
4: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفي 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
3: اي على الكومبريسور
4: ليه على الكليماتيزور الكل
3: على كل شيء
4: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد
3: اه توا فهمت عليه جوك بي
4: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بي مع ماكسويل
1: ماكسويل for a better life.

0: غالية بن علي توصلنا حتى ل 7:35 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزايكا فيما. سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع. سوى فكرة هبكم قلكم سيسر ويحكم طريقة سلامة للجميع. زد على سيتنا موزايكا فيم بونيت على الابليكاسيون موزايكا فيم وإلى زد بطبيعة على لايف فيسبوك وعلى لايف يوتيوب موزايكا فيم. تلقوا حوارنا كامل مع الممثلة والمخرجة دليل المفتاحي. نحكي معها على نوما, هو عمل مسرحي جديد يستناكم في قاعة الفن الرابع نهار سبت 4 جويلية في الإخراج وسينو جغرافيا دليل المفتاحي, نص دنيا مناصرية في التمثيل القولوت في تركي, كمال كعبي, فوزية بدر, محمد أمين زواوي. دليل المفتاحي زاد باش يكون سيغ سين ضحى ويلي, سفيان بن ظافر, جلال مصدق والطاهر الرضواني. لما هذه باش تستناكم في الفن الرابع. باش نرجع نحكي على تفاصيل العمل مدام دليلة. قبيلة قلت لي مرحبا بلي جي. فما بياتري كيفاش الاكسي؟
1: لا لا فماش بياتري, نسينا العمل الكليراج تاع المسرحيه رشيد بالحم, معني المصمم الإضاءة معني
0: والإضاءة الرقمية طارق بوزيد.
1: لا ما فماش تساكر, كلموني القاعة قالوا لي تحبوا نعملوا تساكر, قلت لي مش معني أنا عندي فلوس. راه حبيتها أول لقاء مع الببليك حبيته كبير, وهو الببليك اللي باش يعمل لي بروموسيون دو لا بيس مش تسكر. نجم واحد جاي قاس تسكرة ما رقتلوش يخرج على روح مي ببليك مي واحد جاي يحب يشوف, هذاك هو البروموسيون دو لا بيس. وان شاء الله ان شاء الله يجي جمهور كبير ان شاء الله.
0: قاعتين الوقت
1: 7 PM قاعة الفن الرابع شارع باريس,
0: نومة لدليل المفتاحي نومة. وقلت لكم مرحبا باللي يجي.
1: مرحبا باللي يجي على خاطر عملنا العرض ما قبل الأول وتسكر الباب, وفما برشا ناس قلقت الحماية ما حبتش خاطر القاعة تعبيت. الباب تسكر, نحب العباد تجي بكري شوية باش نجم تشد بلايس.
0: هاكا تنجموا تبداو غاديك قبل بساعة 7-6 تنجموا
1: تبداو في قاعة الفن الرابع. ستة ونص باهي خاطر 7 تسكر الباب.
0: أي نعرفهم في الفن الرابع 7
1: سكر البيت.
0: تحية ليكيب الكل وإن شاء الله نومة في الموعد. في نومة مدام دليلة, وين يقف الممثل ويحذر الإنسان؟
1: أنا ما عنديش ممثل سورساء, أنا عندي شخصيات. خد بشوفوا شخصيات, ما نشوفوا الممثل, شوفوا شخصيات سورساء. إنسانياً الإنسانية الضايعة عندهم الكل, وما نعرفوش شكون المريض, الطبيب مريض, الفارملي مريض, اللي جاي يزور مريض, المريض هو مريض, ما نعرفوش شكون المريض. علاش قلت أنا راه الموضوع يهم الناس الكل؟ احنا كلنا كالكبار مرضى, وفما فينا شكون مريض وما يعرفش اللي هو مريض. ألور سيرسين بتشوفوا شخصيات وإلا شخوص, شخصيات تتحرك تتفاعل تحكي مع بعضها, تقع عملية البيريفيكاسيون تطهير, عملية التطهير أترافير الطبيب. ومن غادي نفهموا اللي هالشخصيات هذه كلها تستحق الدواء.
0: كيفاش تحافظ على المسافة بينك وبين الألم اللي في شخصيات هذو؟
1: لا الألم نحن نوظفوه, الألم ما يغلبش الممثل, معنيها ما هيش دراما, هي لو الموضوع هو شوية درامي, ولو أنه كلمة الدراما رو مش معناها البكاء, الدراما هو اللعب هو الحركة. الموضوع مؤلم لكن الطرح المخجل المبكي الطرح, ثم دي سيتوياسيون ما تفهمش روحك انت تضحك ولا تبكي ولا ما تعرفش المخجل. وليت ياسر فينو سيد لكوميدي نوار, ياسر فينو وياسر في متناول الجميع, رغم اللي الكتابة نتاع الناس ما هيش كتابة سهلة, الناس تكتب 3 مرات قريب نجننها الكاتبة.
0: في شنو تثبت في كل مرة؟
1: نثبت في البنية, البنية نتاع المسرحية, البنية خطر الناس يزم يكون مبني باش النجم أنا نكتب كتابة ثانية على الركح. نثبت في علاقة الشخصيات وقيمة الشخصيات, البافير الموجودة والكلام اللي ما عنده حتى معنى ما يزموش يكون توا عصر الصورة أقل كلمة توصل معناها. نثبت في قيمة ما يقال أخطر على الركح, أنت مباشر مش مش تلفزة دي يعني مونتاج يقص، احنا على الركح يعني اختر انك تكون فاصل، عندي فاصل الشخص فاصل الببليك، يزمك تكون في اعلى التجليات.
0: واليوم الببليك جاهز، الجمهور التونسي، المسرحية تحكي على الهشاشة النفسية بالعمق هذية وبعمق الموضوع وبعمق خليني نقول الخدمة متاع تيران اللي خدمتوها
1: بالتجربة. وي العرض ما قبل الأول، القاعة كلها ما شفتش حد قام ولا عيط ولا تحد، بالعكس وما خرجوش وبقينا نحكوا معاهم ومسهم مسهم. تم شكون هبط على الفيسبوك انسرتا محمد تكتب يزمني فيق على روحي للسيد زمارة السيد أو سيد، شنو اللي فرق بيني وبينهم هذوم؟ فما حتى فرق. عندي الخياطة اللي تخيط لي في الكوستيم قالت لي بكيت حسيت، منى نور الدين قالت لي توجعت، معناها ثم ردات فعل مثلا من المواطنين العاديين نفهم انا اللي انا بديت ننجح، خاطر الببليك افيرتي يجي يتفرج فيك وبارك الله فيه ومرسي ويعاونك وتكتسترا. لكن انا نحب نحب الانسان العادي يجي يتفرج، نحب الانسان العادي يجي يتفرج ونحبه يخرج برشا حاجات مش فاهمه، نحبوش يفهم كل شيء، خاطر كي يخرج برشا حاجات مش فاهمه يفا بوزي لا كيستيون ووقتها هو بدا يبرأ.
0: حكيت على موضوع الصحة النفسية مدام دليل وقلت لكلنا في حاجة يمكن أنه نداويه أنه نكشفه رواحنا أنه نحكيه مع رواحنا. دليل مفتاحي تعديت بالفترة هذية؟
1: لا أنا لا أنا ما نجمش نجزم أني تعديت، أما نجم نكون تعديت. مثلا أمي مثلا مرضت باكتئاب حاد ما فقناش بها، الاكتئاب الحاد هو اللي دمرها، ضرب لها حتى لي زورغان نوبل نتاعها الكبده الكلاوي الرويري، يولي عضوي راهو بعد كي يكبر الاكتئاب كي يولي سيفير يولي عضوي، اما ما فقناش خاطر اللي كالم اللي دوس محليها وهي مدقدقه من الداخل. هذاك الجهل، خاطر احنا ما عندناش ثقافه صحيه سليمه، كان كل حد يحس هكا شوية ندرى شنو يمشي يسأل ولا يمشي داوي ولا يمشي يطل على روحه شنو شبيه، ما نتصور أنه ما تكبرش به الحالة معناها ككل الأمراض راه فهمت. لكن هذايا يسري وإحنا مش عاطينه حتى قيمة، هي المرض النفسي ما ناش عاطينه حتى قيمة.
0: ناقوس خطر المسرحية،
1: هي الخطر في حد ذاته ما هيش ناقوس، هي انبوبة حمراء شعلت بالحق، انبوبة حمراء شعلت.
0: هو شكون يقول لك دليل المفتاحي لوكس باش نمشي للبسيكياتر؟ ما عنديش انا حق فازيتا باش نمشي للبسي اليوم.
1: هذا يوجع، الكلام هذا يوجع بالحق، خاطر سي با لوكس. كي تتدمر انت من الداخل تدقدق من الداخل انت ومن بعد تدقدق لي زورغان نتاعك تو تفهم كو سي با لوكس، تو تفهم انه ثم بنيه لداخل تحت قعدت كان العرس شاده دقدق من الداخل. انسان كي يبدا مدقدق من الداخل ما عنده ما يعمل في الدنيا، كي بيك بليش يمشي كالجهام على الارض وهو ما في بالوش. لاحظيها انت فهم برشا ناس تحدث في حدا في الكياس ويتحدث واحد وش معناه لباس شنطة سيء وهو مش فايق انه هو ماشي للهاوية. معناه نصور انه واحد يمرض مرض عضوي ارحم بكثير من انه يمرض مرض نفسي، لانه برا شوفوا في السبيطارات المرضى نفسيين شنو اللي يعملوا كيف عايشين.
0: مشيت شفت؟
1: طبعا مشيت لسهلول في سوسة، مشيت لصفاقس، مشيت كنت نشط في سهلول في مهرجان البديوي ومشيت قعدت بقيت معاهم 8 أسابيع شفت العجب. هنا في تونس وفي سوسة وفي صفاقس انا المريض النفسي اللي ما عادش عنده دواء موته خير من حياته، خطر يسخف ياسر. لوكس سي با لوكس. لوكس كي تبدا انت عندك مليون تشري به صبات انت مريض وقتها ويظهر لك سي تان لوكس. هذاك عندي انا مي المريض ويقول على روحه أني كي نمشي نداوي روحي سي تان لوكس بالحق هو اثبت انه مريض.
0: كل يوم بالنسبة ليك ضرورة الصحة النفسية ماهيش
1: لعبة
0: فوالا. وباش نشوفوا في المسرحية الدوافع والأسباب وحكاية كاملة باش تتروي في نومة نهارة السبت 4 جويلية باش تكون تستنيكم في قاعة الفن الرابع مع دليل المفتاحي وفما مجموعة مهمة كبيرة من الممثلين فوالا على الركح. دليل المفتاحي كيفاش اختارت دليل المخرجة كيفاش اختارت دليل الممثلة؟
1: لا أنا مشني ممثلة, أنا عندي فيجوراسيون في المسرحية. ضروري الفيجوراسيون خاطر عنا مرضى أخرين يدخلوا في الحكاية. عنا المرضى الرسميين وعنا مرضى اللي في السبيطار خاطر اليونيفير هو بسيكياتري.
0: أوكي.
1: العالم اللي لعبنا عليه هو بسيكياتري وبسيكياتري فيها دي مالاد. توجد كفيجوراسيون دعما للرؤية البصرية معناها تاع يزمني نشوف برشا مرضى سورسين فقط.
0: دونك دور
1: اي ما نجمش
0: باساج
1: اي ما نجمش اي تكون لوطه ما تنجمش تكون الفوق امبوسيبل.
0: فما شكون يكون لوطه والفوق؟
1: يجيب عينين لوطه تشوف لازمه معناها اذا كان يحب يبدا هو الفوق يلزم يجيب عينين صحيحه لوطه تشوف.
0: فاخترت انك تكون في الاخراج.
1: لا الاخراج برك نهار اللي نمثل تو نجيب مخرج.
0: كونوا موجودين نهار السبت في قاعة الفن الرابع وتفرجوا في نومة المسرحية الجديدة لدليلة المفتاحي. خلينا نرجع معك شوية في كتاب الذكريات دليلة المفتاحي. وإحنا حكينا قبل لك شوية أمتي فلاش باك خطفنيك في بودكاست ولك اليوم عندي الفرصة هكذا.
1: أنت ديما تجيبي لي من المسرح من البروفة دي عام شعطة ندرى كيف
0: جينيك إحنا الوالا خرار هذي جدا
1: جتيني مشعطة ولا
0: ميكش مشعطة صافا لابس هكا البودكاست موجود على اليوتيوب تفرجوا فيه مع دليلة المفتاحي. لما نبدأ ساعة بالجملة اللي تكررها ديما تقول المسرح هو حياتي وقلتها في أول حوار اليوم, هل ما زال المسرح اليوم كما كان في البداية أم تغير مع الزمن؟
1: لا سي نورمال باش يتغير, سي نورمال الدنيا تتغير معناها خطوة هذه مش كما الخطوة هذيك مش كما الخطوة اللي بعدها طبيعي يتغير معناها ظاهرة صحية أنه يتغير لكن يتغير وين معناها ويتغير بالنسبة لشكون برابوركي ويتغير وين ماشي وين في شكون يزاحم هنا وين يتغير. أنا كي نعمل عمل مثلا نشوف أنا وين برابورو زوتر خاطر أنا نسافر ونشوف ونمشي المهرجانات كبيرة وتسترى هي أنا وين يلزم نخدم على أساس أني أنا حتى كان مانيش بعيد عليهم أنا بحذيهم أما وراهم لا. هذاك علاش نخدم خاطر بالنسبة لي أنا المسرحية مش عربون. أنا كما قلتها مش عربون, مسرحية تمشي باش تجابه مسرحيات عالمية وباش نتشرف المسرح التونسي وباش
0: نلعب المسرح التونسي بخير.
1: مادام فما مسرحيين يخدموا المسرح التونسي دائما بخير. احنا في الكورونا وخدمنا وتنقلنا وعرضنا. لا المسرح التونسي دائما بخير مادام فما ناس تحبه, مادام عندك شكون يحبك راك ديما لاباس, ديما عندك سوتيان تالي, ديما عندك حيط, ديما عندك حمايه, كي عندك شكون يحبك. يضيع اللي ما عنده حتى حد وما عنده حتى حد يحب هذاك اللي يضيع مسكين. اما نحن نحبوه المسرح ديما لاباس.
0: طبيعه العلاقه بين دليل المفتاحي والمسرح؟
1: احنا واحد. انا قلت لهم كان جا عندي مسرح راني نبيت فيه والله العظيم بالحق, وهذاك تعتبر عندي انا من النعم معناها أنه تبرف وتمشي ترتاح ترجع تلقى روكح بحذيك تبرف ترجع تمشي ترتاح. إن شاء الله يا ربي يدعو معايا إن شاء الله يولي عندي سباس.
0: حلمة اليوم يكون فما فضاء خاص بدليل المفتاحي؟
1: من حبيش تبقى حلمة في الفاق معناها قاعدة نسعى أنه تتحقق
0: كما سعيت قبل حلمات وتحقق.
1: أي طبعا نشد صحيح لازم مهما كان العمر لازم يكون عندي سباس
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: وقتاش باش يفضها شكون باش يروح بيك من مصر باش تبيت فيه ظهر.
1: لا نبيت فيه وانا مروحه بالحق أنا باش نروح من بيت باش نرجع له وعليه مروح.
0: ومن المسرح ومسيرة طويلة في المسرح، مسار مسرحي طويل، دخلت بعدها للتلفزيون. نحب نسمع لحظة.

0: قبل ما نحكيو على الاكستري هذية خلينا نمشيو الاكستري الاخر ونرجعو نحكيو عليهم السوسيال.
1: برا جيب لي فلوسي.
2: اما فلوس
1: اللي اعطيتهم لمرت السنديم باش جيب لك بيهم قضيات من تركيا.
2: نعم انا اعطيت فلوس لمرت السنديك باش جيب لك قضيات من تركيا. اما قضيات
1: مكياج لفاحات الرب والكلب الكل.
2: انا سرقة عندك؟ انا زوز فرنك اللي عندك ما هم في الكلاس. برا يا توك لجيب لي صندوق من الكلاس. عرب سرقة عندك بابا؟ انا زوز فرنك اللي تتفخر بيهم عليا واللي ما يقضيه حتى شيء. انت داخل تعد خارج تعد. في الليل كي ترقد تسكر بالمفتاح وتحط المفتاح تحت المخدة. كيفاه نسرقك انا؟
0: كنت تتفرج في لقطات كيما هكا شو تقول؟
3: الله يرحم نور الدين بن عيات الساعه.
0: الله يرحمه ينور.
3: الحق الله يرحمه. اي كانت لحظات جميله معناها بالحق كانت لحظات برشا جميله معناها مع ممثلين ياسر حلوين بالحق كانه لك شمس السماء معناها لحظات هذيك كانها لك شمس السماء ما تتعودش ما نصورش تتعود مع ناس كما اللي خدمت معهم انا من صعب شوية تو خطر ما كناش ممثل وممثلة ليه كنا يفهمي بالحق اللي يخرج يشري كرواسون يشري للممثلين اللي بحذيه كنا قعدوا بش نفطر ونسأل وش بيه فلان ما جيش نهزوله الفطور متاعه كنجو بش نبرفه يبدأ واحد مش حاضر ونعمله أي تعلة حتى يحضر ما عادش يتعاود ولا يمات ذوك ما بكل شال.
0: خاصة مع الفقد زي حكيت على نور الدين بن عياد نتصور الكواليس كان برشا ضحك
3: زي. منبع تاع تاع تاع فرح منبع نور الدين بن عياد منبع تاع فرح وطيب إلى أبعد الحدود ومحب للحياة إلى أبعد الحدود الله يرحمه
0: الله يرحمه. شفنا دليل المفتاحي في زوز أمهات أنا الأقرب للدليلة اليوم مرت حمودة وألا أم مريم في صيدرين
3: كيف الأم أم راي يختلفوا في الطباع لكن الأم أم فما حتى فرق معناها الأم عندها الكادر نتاعها محليم حتى أم هذه أم زعرة وذي شلبية وذيك زمردة أمهات لكن يحملون نفس الصفة أم
0: وحملت برشا محبة في أدوارك التلفزية ونحب نختم بسؤال جينا في انستغرام الراديو وانا قبيلة قلت لك حطينا بوكس ما مش في واتساب بوكس في انستغرام مزيك دليل المفتاحي تحب قلبك يدق للحب
3: نحب يا خيتي وعلي ما نحبش انا كائن انا نبيع في الحب انا نصنع الحب كما نلقاهوش انا نتنفس حب بين انا نحب نحب الناس نحب الطبيعة نحب العبيد نحب العلاقات نحب الصغار نحب الألوان نحب أنا عايشة بالحب وبالروايح نتاع الجميلة نتاع الحب لكن مش معناها مثلا نحن كي نحكيه مثلا هكية في كامبو دو سيريو يسخيلوا مجمدين نحن محنطين نحن نمشوا فيك بالكرباس معناها كل فكرون معناها نمشوا كيك نتحركوا كيك ندخلوا روسنا كل فكرون أنا عارفه شيء مناش فكري نحن عباد الفنان إيش يبيع هو يبيع في الحب يبيع في الأحساس شنو يبيع شنو نبيعه نحن
0: يحس فيه كغيمة مش يبيع
3: يحس ويبيع فيه ما هو يمثل فيها يخدم فيها هو شنو القاعد يعطي هو خدمته شنو هو خدمته أحساس وحب
0: بعيدا على الخدمة مدام دليلة باب الحب مفتوح
3: طبعا باب الحب مفتوح ديما مفتوح باب الحب أما الناس تلخص الحب في العلاقات الزوجية وإلا العلاقات الجنسية وإلا العلاقات الميتافيزيقية هكا يلخصوا الحب غير أنا كي أفرح بيه واحد في الباب يقول لي تفضل مدام وجيب لي قهوة يقول لي مرحبا بيك أنا فرحان ياسر كي شفتك أنا نولي نحب فيه نقول محليه وكل واحد يقول لي كلمة بيه أنا تجد علي أنا ما نقراش كلمة ما وراء ليه نقول محليه مدام عمل لك هيك ما حليه شيمني فيه شنو في مخه وثما حاجة خير من الحب في الدنيا هذه الدنيا تبنيت على الحب
0: عرف لي الحب شو تعرفه
3: كل شيء هنا حكيت لك الحب حتى كتفز الصباح ونحل شبيك وتدخل لي في

0: تنسمة ونشرب قهوة ونسمع الغناية كالكسوة إن شاء الله في جيبي ألفين، نسمع غناية محليني بالحق، محليني نستقبل النهار بالكدي. أنا كنا نخدم مع ليزاسواس قبل ونمشي لهم ويفرحوا بي فرح لا يوصف. أما أنا عندي أنا جنحت بالحب هنا، كنا نمشي للجبانة في عضن نبيض قبر أمي وبابا نبيض سيري، أنا نفرح ياسر نقول سيرمورهم يدعوا لي هذوم وموت بالفرحة كنشوفهم كلهم بيضين. أخي الحب هو تنجم تصنفه في كلمة أنت،
1: عطاء
0: فقط، الحب عطاء بدون أنك تستنى أنك تاخذ مقابل، الحب عطاء.
1: ناقصين حب
0: واعمل الحب في اللي يصلح واللي ما يصلحش. مثالش رو فما ناس تقتلهم بحسناتك خاطر كتولي يتعاملهم كيف ما هما يتعاملوا تولوا للزوز كيف شنو الفرق مال؟ أنا واحد خايب عام في بالخايب نعاملوا نزاد بالخايب شنو الفرق بيني وبينه كيف الزوز خايبين؟ طنطيس كان عامله بلغة ما يعرفهاش هو بس يحس روحه صغير يمشي يقرأ من جديد باش يلدي شيفر شنية أنا حكيت معه.
1: كان عندك سلطة 24 ساعة باش تبدل حاجة في العالم هذا شنو تبدل؟
0: ناحي الديوانة عاش ثم ديوانة سرتول في المغرب العربي الناس تدخل وتخرج بلاش ديوانة، ما نخلي حتى بشر يبات جيعان مهما كان، والعدل لكان دمرت شعوب راي دمرت خطر العدل فيها خري بقى. والعدل كل كبير كل صغير العدل
1: وتزيدنا جرعات حب.
0: لا هو هذا الكل يساوي الحب، انت كي تعمل هذا الكل انت زرعت الحب سيء.
1: وحب الرجل الموجود
0: اذا كنا القعباري علاش ليه حب الرجل مش حب الذكر ثم فرق كبير بالحق مش كيف يعني علاش اذا كان واحد يلقى عبار ويلقى لي كليبر نتاعو بوركو با اما يمشي يدخل في الحيط كيك ولا طاح لدزو.
1: عطيني الشرط واحد لازم يكون موجود
0: فيش
1: تلقاه
0: فيش
1: فيه
0: في في السيد اللي انا باش نحبه مثلا لو فرضنا انه يكون بدرجه اولى انه يكون مش كذاب لانه الكذب عندي انا من الكبائر. اثنين انه يكون حيط ما يتيحش وقت اللي انت جيت باش تيح فقط.
1: ثلاثة
0: لا يزي يا ذوما يزي
1: يزي. شكرا ليك دليل المفتاحي نورتنا
0: فضلك.
1: هذه كانت لانفيتي دي جوغ برسم اليوم. قبل هذا نذكر نهارة 4 جويليا تستنيكم مسرحية نومة ولكسي محلول للناس كل هكا اختارت في عرضها الأول دليل المفتاحي. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
0: مرسي كورنيش مرسي نجمع من 7
1: لتسهم تحليل فيزيتي. مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايك فيم. شوية آخر موعد الأخبار يكون مع خولة الكعبي بعد نجولكم في ساعتنا الثانية نحكيو على تونس سور سين تفاصيل المهرجان هذي اللي استنيكم في موعده العادي في باريس. سينو الانترفيو مع الفنانة ألفا برمضان تجينا بجديد حصريا على موزايك فيم مغناني ما تفلتوش الموعد. وشكرا دليل المفتاحي مرة أخرى. موزايك فيم حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح.
2: After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
3: كاليبسو
2: Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
4: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. ارتفاع أسعار الذهب عالميا اليوم بأكثر من 2% عقب تصريحات لرئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وورش أشارت إلى تراجع خطر التضخم، وزاد الذهب في المعاملات الفورية ب 2.1% إلى 4089 دولارا للأوقية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مضيفا أن الاجتماعات في دولة قطر سارت على نحو جيد. ووكالة رويترز تنقل عن مصدر مطلع قوله إن محادثات فنية غير مباشرة تجري في العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وإن قطر وباكستان تطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إنه جرى الاتفاق خلال اجتماع مع قطر على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار مجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. وزير دفاع الاحتلال الصهيوني يقول إن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب. ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في الأسبوع الماضي إلى 2295 شخصا، إضافة إلى آلاف آخرين أصيبوا وتشردوا جراء هذه الكارثة. الحكومة الإماراتية تكشف اليوم عن بعض آليات تطبيق قرار حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاما الذي أعلنته قبل نحو أسبوعين، محملة الجزء الأكبر من المسؤولية للمنصات الرقمية لضمان تنفيذ هذا القرار. يذكر أن الإمارات ستطبق القرار بشكل كامل بعد فترة انتقالية مدتها 12 شهرا، سيفسح خلالها المجال أمام منصات التواصل الاجتماعي لمراقبة وتعطيل الحسابات التي أنشأها المستخدمون دون سن 15 عاما. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع سامية في كورنيش.
2: الأولى في تونس.

0: 8 و 9 دقائق انتم معنا في كورنيش على موزيك فم. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سفاتي من زمان حتى للتسعة متاع الليل. نعيشوكم أجواء المهرجانات, أجواء الفن في الصيف, وفي متابعة خاصة نحكيوا عليه مهرجان بنزرت الدولي توتسويت في لو بوان لايف. بوان لايف في بون لايف كل يوم هنا في كورنيش على موزايك نعيشوكم أجواء المهرجانات. بما أنه مازلنا ما بديناش في المهرجانات الصيفية, ولكن انطلقت الندوات الخاصة اليوم, الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي. ضيف المتابعة هو وزميلتنا سارة باكوش, تعطينا تفاصيل الندوة الصحفية مباشرة من مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كان مانيش غالطة سارة, مرحبا.
1: عسلامة سامية, نحييك ونحيي اللي موجودين معك الكل في الاستوديو, الناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا على اللايف.
0: واحنا زينا نسلم عليكم, اعطينا البرمجة.
1: احنا في بنزرت وفي هوي بنزرت راهو سامية بصراحة. اليوم اليوم من ندوة صحفية لمهرجان بنزرت الدولي, نحكيه على الدورة 43 اللي إن شاء الله بشكون موجودة من 17 جويلية ل 19 أوت. برمجة الحقيقة معناتها خليني نقول صار عليها جدل كبير ونعرفه وتكتب عليه برشا وتحكي عليه برشا, لكن نجم نأكد لكم اليوم وهي الندوة مازلت متواصلة أنه تم التوصل إلى حل بعد الجدل اللي صار حول العروض الأجنبية. يعني نجم نقوله اللي العروض الأجنبية مازلت موجودة, البرمجة هي نفسها. خليني بركة نفكر سامية الناس اللي تسمع فينا وتتبع فينا على العروض الموجودة. الافتتاح إن شاء الله بش يكون نهار 17 جويلية مع الفنانة إيا دغنوش, 18 جويلية عرض لو فواياجور, 21 جويلية عرض بابا نويل لمحمد صابر الوسلاتي, 24 جويلية عرض يلا بنزرت تغني, دونك نهار 26 جويلية الشاب ماني, سهرة مشتركة ما بين وائل جسار ورؤوف ماهر نهار 28 جويلية, كيف كيف سهرة مشتركة واحدة أخرى لإيهاب توفيق وإيمان الشريف نهار 30 جويلية, 1 أوت والدة صالحي, الشامي ومرتضى الفتيتي نهار 2 أوت في سهرة مشتركة, الفنان اللبناني رامي عايش بش يكون موجود نهار 4 أوت, عرض زيارة نهار 6 أوت, بوتشاغ نهار 9 أوت, ديفا أمينة فاخت نهار 11 أوت, والفنان اللبناني آدم نهار 13 أوت, الفنان لطفي بوشناق 15 أوت, كازو نقاوة موجود نهار 17 أوت, والاختتام بطبع تونسي مع الفنان صابر الرباعي. احنا مازلنا متواجدين سارة على خاطر الندوة.
0: وراك سارة, وراك هذيك محمد صابر الوسلاتي.
1: خلينا نشوفو اكزاكت مع محمد صابر.
0: قلوا لما حال اليوم في اللايف على مزيك
1: صابر
0: صابر الوسلاتي.
1: انت في اللايف, انت في اللايف على موزايكا فام مع سامية.
0: انا ريتو راه في الكادر وراك, ريتو في الكادر وراك.
1: خلي يكون يسمعك.
2: اهلا بيك.
1: انت في الكادر جيت ورايا.
2: جيت بصياتي
0: يا اخي, طلعتك
1: على عرض متاعك, عرض تطلع نوالي بش يكون ان شاء الله موجود, وقبيلة شوية كانوا يحكوا عليها ديجا
0: صابر. جاهز لمسرح بنزرت, جاهز لمهرجان بنزرت؟
2: والله هي مسؤولية كبيرة سامية, بالحق مسؤولية كبيرة. مهرجان بنزرت مهرجان عريق, مهرجان ضخم جدا, ومسؤولية كبيرة, وبحاول الله نكونوا قد المسؤولية هذه. بالحق قاعد المدة هذه الأخرى قاعد نخدم على العرض متاعي, قاعد نبدل في برشا حاجات المهرجانات. تقريبا نجم نقول 60% من العرض كله عاود كتبت حاجات جدد, عاود صورت حاجات أخرى. هذا الكل بالحق باش نجم نكون في مستوى الحدث, في مستوى ان نكون في المهرجانات الكبار هذوما الكل اللي احنا برمجينهم السنه ان شاء الله.
0: جرعه الضحك تزادت في بابا نويل ولا
2: زادت؟ طبعا زادت جرعه الضحك, برشا ضحك ولا فيها بابا نويل, كان فيها ضحك ما زادت فيها برشا ضحك. نضجت مصرحي, نضجت خاطر عملت فيها انا عروض داخل تونس وعملت فيها عروض خارج تونس زادة. دونك نشوف حتى من الرياكسيون تاع الببليك, حتى النقد تاع الببليك وكل شيء تعال. دونك تغذيت كبرت وليت مسرحية معتها فيها برشا ضمار, فيها برشا نقد, فيها برشا ضحك, برشا طريد, لكن فيها برشا رسائل زادة.
0: شكرا لك صابر, باش تكون بحذينا هنا في كورنيش, ضيفنا الأسبوع القادم هنا في كورنيش على موزايكا فام باش نحكيو على بابا نويل. دونك سارة نرجع لك, ما عادش فما حتى مشكل بخصوص العروض الأجنبية بوغ لو مومون.
1: سامحني سامية مجلس ما كنتش نسمع فيك, مرسي صابر يعطيك الصحة.
0: ما فهميش حتى مشكل بالنسبة للعروض الأجنبية في مهرجان بنزرت, العروض كلها قائمة
1: حتى مشكل. تم توصل إلى حل شغال والحمد لله. العروض الكل موجودة، البرمجة هي نفسها كيما اللي كنت نذكر فيها، والندوة ما زلت متواصلة، وأكيد إذا كان فما أي حاجة احنا أكيد في مواكبة خاصة.
0: ما نعرفش سارة، شفنا فما عروض ثنائية جمعت بين فنانين أجانب وفنانين توانسة، فرد سهرة، هل حكاوا في الإطار هذايا شنو الرؤية الفنية، شنو توجه المهرجان؟ خاطر شفنا في بالي مرتضى والشامي، فما عروض أخرى إذا كانت جمعت بين فنانين أجانب وفنانين توانسة.
1: صحيح سامية، النقطة هذه ما زالوا ما وصلوا لهاش في الندوة الصحفية.
0: هنا في الندوة الصحفية
1: أكيد أكيد أكيد أكيد باش نكونوا متواجدين. كما قلت صحيح، فما سهرة مشتركة ما بين الشامي مرتضى الفتيتي نهار 2 أوت، إيهاب توفيق وإيمان الشريف نهار 30 جويليا، نهار 28 جويليا وائل جسار ورؤوف ماهر. أكيد السؤال هذا باش يكون موجود في الندوة،
0: نستناوكم يا سارة
1: باش يطرقوا لي.
0: والأكثر أكيد نحن معاكم في متابعة خاصة مع الفريق كل موزايكا في موجودة في بنزرة من الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي، وأكيد تلقاو جديد لحظة بلحظة هنا على الأولى في تونس. موزايكا فام، شكرا ليك سارة، هذه كانت لو بوان لايف بالنسبة اليوم. بوان لايف كورنيش من السنة الجمعة من 7 للتسعة تحليل. ما زلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايكا فام. ضيفتنا في ساعتنا الثانية الفنانة ألفا برمضان، تجينا بجديد موزيكا صيفي، ونحكي معها أكيد على الجولة في المهرجانات قبل هذا شوي آخر. نحكي في أكتو كولتور على تفاصيل مهرجان تونس سور سين، من بين الأسماء اللي باش تكون موجودة في المهرجان هذا إمباير، هذاك علاش نسمعوا توتسويت الموزيكا إمباير وكازو كيف كيف. اليوتيوب تلقاوه الموزيكا هذه مؤثر برشا الحقيقة، الكليب تلقاوه على يوتيوب إمباير، ونرجع معكم.

0: 8:19 دقيقة، أنتم معنا في كورنيش على مزيكا فمن سلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع شوية آخر. ضيفتنا في الانترفيو ساعتنا الثانية تكون بحثنا الفنانة ألفة بالرمضان، جينا بجديد عودة قوية للإنتاج، عودة زيدة للمهرجانات إن شاء الله، سينو تستنيكم في حفل في قرطاج 4 جويلية. شنو التفاصيل كل شوية آخر مع ألفة بالرمضان؟ نذكر اللايف تلقاو على صفحتنا على فيسبوك على يوتيوب مزيكا فم. قبل هذايا نعملوا بكم دورة هنا في كورنيش في العالم العربي والعالم tout de suite نمشي والفرنسا في اكتو كولتور.
1: اكتو كولتور
0: في اكتو كولتور بالنسبة لليوم اخترنا باش نهزوكم لباريس، باش نهزوكم لفرنسا. هو مهرجان نحكيو عليه تقريبا كل عام هنا في موزايك اف ام، نشجعوا التوانسة اللي قاعدين يعملوا في خدمة مزيانة في لايناب مزيان. معنا اكرم بالعيد نحكي معاه على فيستيفال تونيس سور سين. مرحبا اكرم.
2: عسلامة سامية، نحييك ونحيي لي زوديتور نتاع موزايك اللي في تونس وخارج تونس.
0: شنو الأحوال؟
2: صوتي واضح ولا لا؟
0: صوتك واضح سافا، نسمع فيك واضحين. نسلم عليك انت وعلى الناس اللي تسمع فينا زادة خارج تونس على سيتنا موزايك اف ام بوان نت. تونس سور سين، موعد التوانسة في باريس، انا نقول الموعد هذا اكرم. دونك كل عام تخدمونا برمجة خاصة للتوانسة في باريس، وزادة كيف كيف نتصور أي واحد باش يحضر أي ببليك باش يكتشف التوانسة والمبدعين متاعنا غاديكا.
2: اكزاكتومون، كيما كل عام زادة نقول سي ان تشالنج انو البروجي يقدم ويكونتينيو، وسي ان تشالنج انو نعملو إيديسيون كل عام au vu de la conjoncture actuelle ou la crise économique les verbes partout. Donc c'est toujours معناها c'est toujours un challenge كبير انه نواصلوا باش تكون عندنا فيترينا تمثل التوانسة ومش كان التوانسة. انت تعرف تونس سور سين اسمه تونس سور سين، اما في كل اديسيون انا toujours des invités من المغرب ومن المغرب. دونك ديما نحاولوا نبروبوزيو ان ماكسيموم دو كونسير، هو نهار برك الفيستيفال، اما كل عام اون بروبوز 9-10 كونسير سور دو سين dans un lieu super. Donc باش نعرفوا فنانين من تونس و من جيراننا زاد معناها اللي مش من تونس، اما سا ريست تونس سور سين. دونك ديما بريفيليج التوانسة ا ترافير لي زارتيست ا ترافير لي اكسبوزون ا ترافير لي بريستاتير سور بلاس. دونك هذا هو نحب نكونوا فيترينا تشرف تونس وتشرف لي زورغانيزاتور زاد التوانسة اللي تعبين برشا، ونحكي باسم اي اورغانيزاتور
0: اللي وانت منهم يا
2: اكرم. هذه قلت لك نحاول نحكي باسمهم خاطر هوني توس اون كان سوفرير.
0: قداش من تونسي على المهرجان هذا؟
2: دو ميموار يظهر لي سور 9 كونسير فما 5 توانسة.
0: هاي
2: دونك فما توانسة فما ارتيست من المغرب.
0: لحظة باش نحكي على اللايناب جوست نحكي على ليكيب انتوما لي زورغانيزاتور، قداش من تونسي في تونس سور سين؟
2: Les organisateurs, par contre, sont 100% توانسة. Mais dis-moi, femme, on a travaillé, mais je توانسة des bénévoles. Et on a un sahab d'Irak, on a un sahab de français. Mais la majorité, noyau, توانسة des bénévoles. عبيد نعرفهم بديت معايا صحابي كاي والناس، وبعد جيت عبيد دمت بالبروجي وتبعتنا من الجنراسيون الكل، البنات اكثر من الاولاد دايوغ، وريسبكت لا باريتي في ليكيب دورغانيزاسيون وحتى في البروغراماسيون. Donc voilà, c'est des bonnes volontés, c'est des bonnes énergies, où on essaie, on résiste, voilà.
0: ومكملين مكملين الحقيقة بلايناب محترمة، كي نحكيو على أسماء بين الراب بين زادة الموزيكا التونسية والشعبي بين الإلكترو، كي نشوف زادة راست هزيتونا العالم شرقي والإلكترو بين زيد الزويري في التونسي. من علاش أنا بروجي باش يكون به في الفستيفال، ووعدات آخر من خليني نقول من لزارتيست اللي باش يكونوا موجودين في تونس سور سين. كيفاش يتم الاختيار بالنسبة لكم أكرم؟
2: والله خلنا نبداو اللي احنا الديان نتاعنا سي لا سين التيرناتيف راب. دونك اون ميز بوكو سور هذوما لي زارتيست ايمرجون اللي ماهمش سبيسيالمون كونو بار لو غران بوبليك. دونك اون ميز سور لي تالون افون تو. دونك مش بالضروري يكونوا معروفين ولا تعرفهم العباد، سي لا ميوزيك اي لا كاليتي كي برون افون تو. دونك احنا on a cette prétention entre guillemets de miser sur la qualité قبل كل شيء. باش نوضح اكثر، on mise pas sur des artistes li abi entre guillemets. Donc هذا هو الدفي الاول Et puis c'est des choix. Donc فما انا كباسيوني كديريكتور ارتستيك دو فيستيفال نسمع برشا موسيقى ونحب ديما هكا كي كنا قوبا نلوج على الارتيست اللي مازالوا ما يعرفوهوش العباد فهمت وخدمنا برشا مع دي ارتيست ما كانوش معروفين اللي دو 3 ans
0: شكون اسمه الارتيست اكرم اللي ما يعرفوش العباد تحبوا معناها فما بون عليه ولا فما تركيز عليه
2: برشا هما ما خنقول هكا اشو كان فما عبد نحب نختار ونختار عزة تونسية تعيش في بروكسل اللي ما يعرفوهاش مثلا في اخر البوم تاع جوهر سيتي اون ديو دونك لا كولابوري افيك جوهر سورتون ديرنيغ البوم وعزة زيد لعبت في بروجي نوبل مان البروجي روك تاع حمزة بوشنيق دونك هي اللي تلعب على الكلافي وتغني معاه وعزة زيد عندها سون بروجي بيرسونيل اللي اسمه ازا ازيدا باش تجي تغني الاغنية تقدم وغنية جدد من البي جديد باش يخرج دونك اون اساي دونكوراجي ان تالون كيما عزة ما يعرفوهاش برشا عباد مي سي ان تالون بور عندها سون بروبر اونيفير ال في دو ليندي بوب حاجة مزيان
0: ومش كان عزة كهاو كان تعطينا فكرة علينا بالكل نسميو لي زارتيست شكون موجود ان شاء الله في تونس سور سين نهار السبت 4 جويلية
2: Alors, Inch'Allah, dans l'ordre, Fama Chazen, c'est une artiste DJ franco-algérienne, j'ai été même Toulouse. Pour l'anecdote, c'est ma femme artiste qui a été à Belize, donc Koloué Hadjé de Mimblasa. Fama Sarabel Tonsey a été à Rouen. Fama Téménique Électrique, c'est des Marseillais, l'idée par un chanteur algérien, Jéine Zadabichel Aboula ou le Marafi Tunis sur scène. Fama Otat, rappeur maghrébé, a été à Amsterdam. فما راس اللي سميتهم سانديو من سوريا ولبنان يعيشوا في براغ
0: كانوا بحدينا في حمامات
2: في بالي وعملوا ريزيدونس ارتستيك في تونس زادا قبيله سالتني على زيد زويري اون فيت سان بروجي في زيد زويري ومنير الترودي دونك يفون بارتاجي لا سين بور بور اون بيرفورمانس انيديت باش تلمهم شي انا واحد من الناس ما نعرفش شنو باش يقدمونا حاجه جديده انيديت سور ان بلاتو معناها كومان وفما امباير غني عن التعريف
0: بالحسن امباير مش يكون موجود في تونس سور سين معاكم كان ناخو
2: فالدو زيد سامحني ما نزيدش ننسى خاف ننسى واحد فبزيد فالدو سان دي جي تونيزيان باش يجي يلعب معنا وان شاء الله ما نسيتش حتى اسم جانا امبرسيون سيت عبد ما نعرفش شكون اما فوالا
0: نتصور سي بون سميناهم الكل اللايناب هاي قدامنا اكرم دونك بالتوفيق للناس الكل اللي باش تكون موجوده بالتوفيق لكم انتم لي زورغانيزاتور بالنسبه للي بيي كيفاش فما الناس تكونتاكتيكم فما سيت فما على صفحتكم على فيسبوك كيفاش
2: البيتري فما اون بلاتفورم اسمها شوت جون فيها البيتري نتاع الفستيفال اما تو فو بوفي لا تروفي على لي ريزو سوسيو نتاع تونس سور سين الكل انستغرام تيك توك فيسبوك سيت ويب نتاعنا تونس سور سين بوينت كوم سين نعودها كيما الفلوف نهر السين S E I N E مش السين المسرح ما باش عبيد ما تغلطش كي تابي وني بارتو تعمل حتى على جوجل تحط تونس سور سين فيستيفال في البار دو ريشيرش باش تلقى لي بروبوزيسيون
0: واضح شكرا ليك اكرم بالعيد بالتوفيق ليك انت وليكيب الكل
2: عندي شي فكره كمان في بالي انت تبي باسي فابرك ما كانتش في الحساب على حسابي ما كان نجيبش نسرق دقيقه
0: اي بيان سور
2: كان فيستيفال اون بلان اير خممنا كل الديتاي الكل اون اكيد سو فاميلي فريندلي دونك صغار اقل من 80 راهو بلاش فما دي تاريف دو جروب باش نعديو ماتش المغرب وماتش فرنسا للعباد اللي ما تحبش تجي خاطر فما كوب دو موند يوغا ان بروجيكسيون سور اون بلان اكران دونك فما فان زون سور بلاس فما لي فوت تروك ميك لا تونسيه وسوريه فما دي ارتيزون زاد سور بلاس يوغا اوسي ان بيرفورمانس دو دانس فما دي اتولي للصغار دونك تو بور باسي اون تري بيل جورني وما فماش كانيكول سامدي هذا الطقس باهي مفرهد
0: الحمد لله
2: هاي باهي حبيت حبيت نقولهم الكل ولا
0: ونكونت
2: بكو على البيبليك باش يجيو ان شاء الله وما ريزيرفيو على بكري ومستنيوش اخر لحظه خاطر حاشنا بيهم برشا برشا سنة ونا في لو شو ديفيسيل دو تاكي سيت ديديسيون بسبونسور بركه ثانيه جو بيرمي ما نحبش نعمل دو لا برومو المره هذه نحب نحكي باسم لانديبوندون ريزيستون دونك اليوم اون اميزي سور البوبليك البوبليك يزمو يجي اون ماس كان يحبوا تتعاود تيمي شيخ ثاني العام الجاي
0: ان شاء الله وبالتوفيق ليك انت ولليكيب الكل اللي قاعدين يخدموا في خدمه حلوه برشا الحقيقه مزيانه وفي المستوى تونس سور سين توانسه في باريس قاعدين يعملوا في برشا خدمه نهار 4 جويليا السبت بدايه من 5 نتاع العشيه حتى نص الليل توانسه اللي تسمعوا فينا على سيتنا موزايك اف ام فونيت في باريس ولا زاد ما كومش بعاد برشا على باريس كونوا في الموعد وشجعوا لو فيستيفال هذايا 100% تونسي هذه كانت اكتو كولتور بالنسبه اليوم
1: Actu Culture. ابتسام تعليل.
0: فرحانين برا باستقبالها شوية خير بحضنا هنا في استوديوات موزايكا فام. غابت علينا شوية ولكن رجعت برشا خدمة برشا انتاج موزيكا باش نسمعوها توا حصريا على موزايك مغناني وشوية خير تكون بحضنا في الانترفيو ألفا برمضان. خليكم معنا لايف شوية خلال صفحتنا على فيسبوك يوتيوب موزايكا فام في كورة.

0: نحب وخليني نعاني ألفة برمضان توصل حدا 38 دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس, في كولتور بلوس هيا في كورنيش على موزي كفام. الحلقة الأولى تتسيت وقيت الانترفيو. الانترفيو فرحانة برشا باستقبالها. بحثنا هي فنانة تونسية صوت فينا وتغيب علينا هكا من وقت لوقت, ما وعدتنا بالعودة المرة هذية ألفة برمضان. مرحبا بيك على مجاييك.
1: يعيشك سامية, مرحبا بيك وتحية للناس اللي يسمعوا فينا. غيبة وي ما غيبة, أنا غيبة ما نرجع بالجديد.
0: أنا وعدتك شو نحكيوش على الغيبة هكا المرة هذي. يزي من كل مرة غيبة غيبة غيبة.
1: لا مش غيبة طويلة, نخدم مع هبات حاجات, أما يمكن غيبة على موزايك صحيح.
0: والمهم انك رجعتنا اليوم في كورنيش لوك صيفي. تحب الصيف؟ كنا مع مدام دليل المفتاحي قالت لي أنا شتوية ما نحبش الصيف.
1: لا أنا مولودة في مي, نحب الربيع و وشوية الصيف, منحبش الجينيا. هنا محسش تيجي بالجينيا, كل واحد كيفاش. مسخانة برشا زيدة ليه, أما شوية نحبه الصيف يفرهدني شوية نخدم
0: ولا الموسم بالنسبة لي.
1: يمكن حتى خدمتنا أكثر في الصيف, في الشتاء تحس الوقت يطويل
0: تخصص وقت روحك في الصيف تقول وقت هذايا باش نرتاح فيه باش نجم نكمل
1: في الصيف.
0: أي.
1: لا ما نجمش في الصيف, ما نجمش الحقيقة, مع على خاطري ولي عندنا ريتم آخر اللي يجينا ريتم أقوى من العادة. فالخدمة أكثر, هي أكثر حاجة نعملها. ما نجمش من بروغرامي حتى شيء في الصيف, معناها توا تقولي تحبش تمشي لك البلاصة وإلا نعوم, ونقول لك ما نجمش حتى لو كان أنا نعرف روحي نخدم نسرق. معناتها نسرق, أما باش نبرمج حاجات في الصيف لا ما نجمش.
0: أما ألفة المومو هذيك على طول العام, خلينا نحكي مش كان في الصيف, تستحق وتستحق وقت مع روحك, تستحق باش ترتاح باش تعاود ترجع لك لينيرجي. وأنا نعرف اللي أنتي مزاجية شوية في الخدمة دونك
1: أي نقعد مع روحي نتفرج نسمع. نحب في طبيعتي معناها نحب ساعة ساعة كنوخر التالي شوية ونقعد نشوف شنو فما سواء في تونس ولا البرة, ونبدأ نخمم في شنية نوع الموسيقى اللي زمني نعملها باش ناوية نرجع هكيكا. دونك الشتاء الأكثرية نسمع موسيقى جديدة, كي قرب الصيف كهو عادة ولي نمشي للتسجيل.
0: البرة شنو تسمع؟ شنو الحاجات اللي هكا خذيتهم من العالم العربي؟ خليني نقول ولا نعرفك تركز أكثر يمكن مصر لبنان أو كتبع. شنو الأغاني اللي
1: نسمع؟ كل شيء يجي قدامي كل شيء.
0: شنو الأغاني اللي بقيت الدندن فيه بقات هكا
1: مدة الأخرى العام هذا نقولوا
0: خلينا نقولوا العام هذا أغنية
1: فضل شاكر, أغنية فضل شاكر
0: حافظة واحدة منهم ولا دندن
1: هاي طبيعا حبه. هو نحبه من قبل
0: هاي
1: وكي رجع فرحت وكي زيد عمل غنيات محليهم معناتها من اللي فان متاع فضل شاكر.
0: نسمع صحاك شو ولا كيفك عفري
1: كيفاش توا منينة
0: انا نعرف كل فما عندك شكل لحظة بركة خليني
1: والأخرى زيدا نحبها وغلبني وصحك الشو الكل محلوين.
0: دي نختار واحدة احنا ترى
1: صحك الشو من نومك وبقلبي تعكفي نومك لا يوم يخلص ولا يوم

0: الله الله ألفة برمضان تغني. فضل شاكر, حبيتها مثلا الأغنية هذه تكون الألفة, حبيتها تكون بتاعك تغنيها؟
1: لا لا, حبيتها الفضل شاكر, نحب صوته وتيته وعملها بالقدي وغنيها بالقدي. فما غنيت خرين كرا روحي فيهم مدام ريت روحي فيهم, معناه نجحوا نجحت الغنية بمولاها.
0: أنا اللي نعرفه كون ألفة تحضر زده في أعمال لبنانية أعمال مصرية قاعدة تحضر
1: إن شاء الله.
0: شنو هو ستيل وين بشتهزنا المرهيفي؟
1: الرومانسي اللي هو ستيلي نحبه الأكثر, ماشية شوية في الرومانسي اللي هو الشتاء.
0: فما خلينا نكون أصحاب اثنين
1: وي علاش لي, مدام خدمت مع مروان خوري في غناية واثنين, إن شاء الله فما خدمة جديدة معاه, إن شاء الله تكون خلينا نكون أصحاب في العالم العربي كل.
0: متفائلة الهيت ألفة بالعودة هذه المرة هذه؟
1: إن شاء الله. هو أحنا كي نخدمه ديما نتعبوا بعد نقولوا لا الغنية هذية ريت فيها أنا را فيها, مدامني غنيتها مدامني حبيتها ونتمنى أنها توصل للناس كيما أنا ريتها. وبعد السكسي ذاك يرجع كيفاش الناس باش تقبل الغنية, تنجم أنت تخمم حاجة العباد يقبلوا حاجة أخرى. سكسي حتى حد ما نجم يعرف, أو كان احنا نعملوا اللي علينا وبعد توفيق من عند ربي.
0: حظ ولا خدمة؟
1: لا مش حظ ومش خدمة, فما ناس تخدم وبون الخدمة تجيب هي الحقيقة. خاطر انت تنجم غنية ما تمشي لكش الأولى اللي بعدها تمشي شوية, لازم في وسط برشا غنيات باش تنجح لك غنية. وفما ناس اللي بغنية بركة عملوا سكسي, ما هوش حظ وما هيش مش خدمة زادة برك, فما ظروف كي تهبط الغناية, فما وقت, فما العباد شنو تحب تسمع, معناتها فما جمل يتغنيو. انت في استوديو تقول الغناية ذي سكسي ما تعملش سكسي, وفما غناية خرين تعطيهمش قيمة تلفت لقاهم ما حتى غناية تقدم. فما غناية توا ولا يعملوا في سكسي على تيك توك.
0: كألفة برمضان صارت لك الحاجة هذي غناية كي سجلتها قلت ما هيش باش تضرب ما هيش باش تكون هيت ومن بعد دارت بالكدي كيما شنو؟
1: اللي هي ماهيش غنيتي ريبريز, هي جيت وجريت, كانت اخر غنية في الالبوم وما خممتش فيها وما كانتش هي اللي باش تكون في وسط الغنيات الشرقية. كملنا بها الالبوم وكانت هي اكثر غنية نجحت في الالبوم الكل.
0: هو انت عندك غيبة على موزعيك دونك ظهر لي النجم ندلل اليوم. هاي اليوم نجم ندلل شوية في الحلقة الاولى من كورنيش. خلنا نسمعوا جريت وجريت كابيلا من ألف.
1: غنية معايا
0: غني اليوم انت الضيف.
1: حتى انت زادة نجم تعود تغني معايا ولا
0: غنية معك في الأوف؟ حافظتها ما نحب نسمعها في صوتك.
1: بي
0: حقق لي شهوتي وانا تنغليه لك في الأوف.
1: بي

0: الله الله ألفة بالرمضان جريت وجريت صانها لايف هنا في كورنيش على موزايك كافي. ماما اليوم جيتنا بغنية تونسية جديدة سمعناها في أول الحصة هذه في أول ساعتنا فينيا مغناني. شبالك الشخصية متاع مغناني؟
1: عامل مغناني
0: فيها ألفة الغنية؟
1: فيها شوية فيها ساعات نعمل مغناني ساعات معينيش نحكي معينيش نجاوب معينيش حاجة قلقتني معينيش نجاوب عليها نعمل مغناني.
0: هي مغناني كنفسروها شنو؟
1: عامل مغناني معناها معناتها انت عابد تحكي معاهم شهوني ملدار ولا معناها تتقالك هيك قولك عامل مغناني معناها مش حاسبني مش
0: مطفيني
1: هكيك
0: وانت في الحب تعمل مغناني؟
1: انا من قلب بقلبي وهكا وحساسة وكل دونك لا مش ياسر
0: يعملوا هما مغناني تغني لهم مغناني كما سمعناها.
1: كيفاش
0: هما اللي يعملوا مغناني وتغني لهم كما سمعنا في الغنية اليوم؟
1: الناس اللي تعمل اي هي كلمة معناها تحكي على امرأة تحب في واحد وهو عامل مغناني ماهوش معبرها ولا دونك هكا غنية محليها صيفي خفيفة فيها ريتم تونسي.
0: حمدي المهيري معك في
1: كلمات وألحان وتوزيع الفنان حمدي المهيري
0: مجهولة تحية
1: نسلم عليه حمدي صديقي ونقول له أنا حمدي نقعد هكا العبيد يخيبوني هكا يضربني البخل وكل هو أنا ساعات ما نلقاش الجو اللي نحب نغنيه نبدأ نلوش حمدي نحس ويفهمني حتى كي نمشي بحذاء الاستوديو نكون باش نخدموا حاجه نلقى روحي نعم في حاجات اخرين ففسرت له شنو نحب وعملنا مغناني.
0: كان فسروا الناس كيفاش تصير العمليه هذه ألفة؟ اسكو يكلمك حمدي يسمعك غنيات وألفة تختار الغنيه الفلانيه تقول هذه حسيتها هذه توتيني والا بالعكس انا ألفة برمضان تمشي بحذا حمدي المهيري والا الموزع والا الملحن وتقول له وين راني را روحي في غنيه كذا وكذا ومن بعد تجي الغنيه كيفاش تصير الحكايه؟
1: فما غنيات بروبوزيهم عليا شعراء والا ملحنين مراش روحي فيهم ما نحسهمش ينجموا يكونوا غنيات محليهم ما انا مراش روحي فيهم ونقول لهم لا راني مش هذايا طاو نحب نغني ولا ماهيش ستيلي من الجمله الاولى نفهم روحي اسكو نحب نكمل نسمع ولا لا. بالنسبه للخدمه اللي خدمتها مع حمدي لا نمشي بحذا الاستوديو نحكي نقول له مثلا ادمان غنيت ادمان كي حضرت في مشيت للاستوديو مشينا على باز مغناني وانا نحكي معاه مغناني قلت له انا وقتها مازالت الدنيا شتاء وكل قلت له هذه نحب خرجها قبل الصيف قد مي توا نحب ماذا بيا نعمل غنيه وبديت نفسر له شنو ستيل لين هو تفكر اللي عنده تيموا نتاع غنيه اخرى اللي هي ادمان قال لي ترى اسمع شوف هذه حطيتها حتى لي سمعتها وعجبتني برشا وقلت له هذه هي باش نسجلها تو خرجها هي قبل مغناني وبعد نخرج مغناني
0: وهما من نقيض للنقيض كل وحده
1: بحياتها
0: كل وحده وعالمها ميم ستيل في الكليب كي نتفرج في مغناني ونتفرج ألفة في ادمان سيم
1: لا
0: بعد على بعض
1: لا اي قنصحاب قلت لي كيف
0: لا بعد على بعض كل شخصيه وشنو
1: لا الادمان غنيه
0: غامقة
1: وي أغنية هكا فيها برشا دراما وحتى التصويرة وكل تصورت في استوديو. بالنسبة للمغناني أغنية ما انت ديجا كي تحطها ما تنجم تتخيلها كانش اكستيريور. أنا صورت في سخانة كبيرة معناها ليامات اللي فاتت وإحنا بكلنا في معناتها في على البحر وكل الغنية هذيك ما تنجمش كانت تكون كان ألوان وصيف
0: الزوز فيهم منك ألفة هي إدمان وهي مغناني
1: أي غنية نغنيها فيها مني فيها مني
0: نتصور ما توا الغالب أكثر مغناني الجو الصيف
1: مغناني غنية باش نجم نغنيها في الحفلات في المهرجانات في العروسات في أي مناسبة معناها تنجم تتغنى مغناني. بالنسبة للإدمان عندها وقتها وعندها متاع سمعان معناتها غنية باش تسمعها. أنا مغنية غنية باش تشتح عليها وتصفق و...
0: وتعيش هاد. عملوا طلع على الكليب نتاع ألفا برمضان، تلقاو على صفحة على يوتيوب ألفا برمضان كليب مزيان فوالا، مازالت كي هبطت عندها ثلاثة سوايع فوالا، عندها ثلاثة سوايع ملي خرجت الأغنية هذه تنجموا تلقاوها على اليوتيوب. كما قلنا في الكلمات والألحان والتوزيع حمدي المهيري وإخراج أسترو جون تونسي قاعد يخدم في خدمة حلوة برشا.
1: أسترو صور لي الكليب الأول والكليب الثاني، هو بالنسبة لي اكتشاف أسترو الحقيقة، على خاطر مشي معايا في زوز حاجات كيما انا نحب، معناها طفل محليه، طفل صغير موهوب، عنده هكا رؤية محليها، خدام وما يقلقكش ما يعطلكش، معناها كي تحب كي تخدم معاه وتفسر له اليدي يمشي معاك وفولا، معناتها يتناقش معاك، ماهوش هكا اللي مخرج يقول لك ليه انا هكا ونحب هكا ونعمل هكا، لا هو سوبل في التعامل
0: في التعامل، وذي اللي خلينا نشوفوا ريزولتات كما اللي شفناها في الكليب هذا. ألفا اليوم مع العمر مع النضج مع المسيره هذه اللي قاعده تقدم في كل مره، شو الحاجه اللي تبدلها في كل، ما نحبش نقول انطلاقه جديده ولا بدايه جديده، اما في كل عوده هكا تقول تورجات للانتاج، شنو المراجعات اللي تعمل هم على شنو تركز ليكيب شنو تبدل؟
1: ديما الباز متاع الحكاية كل موسيقى الحقيقة الموسيقى، نشوف شنو فما توا شنو قاعد صاير. انا مثلا وقت اللي هبط ادمان في تومبك العبيد تهبط في الفازاني، انا مشيت هبط ادمان مالغري لي نجم فما ناس يقول لك لا الغناية ماهيش وقتها، انا ما عنديش، صحيح فما ظروف لكن ما فماش مش وقتها، غنية تتسمع تنجم تهبط في أي وقت. ما نحبش يسر نتبع اللي ساير، معناها
0: ما فما شكون مثلا مختص من عارش هنا في اليوتيوب ولا في السوشيال ميديا ينجم علميا يقول لك مش وقتها، رو توا مثلا التوندونس ماشية في حاجات أخرى مش هك ما تسمعش، ما فما هكا شوية؟
1: لا مش يسر نسمع.
0: راسك صحيح
1: في الموزيكا؟ أي في الموزيكا، أي في الموسيقى الناس تعرف، معني في الموسيقى راسي صحيح شوية، معني أنا نحب نقتنع أنا اللي باش نغني، ما تنجمش تفرض عليا حاجة في الموسيقى وأنا ما تقولي لي ولا تبع توندونس خاطر توا ماشي هاك، ما نجمش ما نحبش.
0: صعيبة في اختياراتك ألفا؟
1: اي
0: وصحيحة؟
1: حتى التوا ما منشرف في روحي غالطة، معني لا قاعدة نحاول لكن هاني قلت لك منحبش، أنا في طبيعتي منحبش نتبع، معني منحبش تتبيع، منحبش خاطر توا فما تندنس في ستيل ولا في حاجة زمنينا نعمل كيفو، لا.
0: المهم أنت مقتنع؟
1: اي
0: دونك اختياراتي ماهيش مدمرة حياتي.
1: لا سبا
0: الحمد
1: لله. لا الحمد لله. لا
0: خلينا نمشي وتتفيت للكويز مع ألفا برمضان. كويز ألفا، بين الشهرة وراحة البال كنت تختار حاجة منهم، شو تختار؟
1: راحة البال بيان سور.
0: هيت يضرب يعيش وإلا ألبوم أنت ميوزيكال مو راضي عليه عامل عليه جو؟
1: صعيب سؤال ذي الزوز، خاطر
0: باش تختار اوبسيون واحده ألفا في كل مره؟
1: هيت ولا البوم مش ناجح؟
0: البوم اي عادي، البوم هبط كامل على يوتيوب ولا
1: هيت
0: مهرجان كارتاج، مهرجان كارتاج الدولي مره اخرى لألفا برمضان، ولا جوله عربيه؟
1: جوله عربيه.
0: بين الطرب والبوب؟
1: طرب.
0: جمهور التونسي جمهور العربي؟
1: بيان سور التونسي وبعد العربي.
0: الاستقرار أم المغامرة؟
1: زوز لازمي باش تنجح، لازم معناتها لازمك تغامر.
0: كنت تختار زوز عطيني نسبة، نسبة الاستقرار ونسبة المغامرة.
1: اشتر بشتر ساق هوني ساق غادي.
0: 51 لشكون تعطيها الاستقرار ولا المغامرة؟
1: لا 51 استقرار.
0: القلب ولا العقل؟
1: العقل بيان سور.
0: الحب ولا الكرامة؟
1: كرامة بيان سور.
0: تسامح ولا نسيان؟
1: تسامح.
0: شهرة وخصوصية؟
1: شهرة؟
0: الخصوصية إنه نعيش بعيدة على الأضواء، خصوصية ما تتمسش، حياتي الخاصة ما تتمسش.
1: حياتي الخاصة ما تتمسش.
0: جرأة؟ غموض.
1: غموض.

0: مع مروان خولي وإلا
1: صبر
0: غني وإلا
1: تغني معه، إنك تغني معه ولا تعملوا موسيقيا مع بعضكم، نعرفش أنا كومبوزيسيون صابر يلحن زيدا ومروان يلحن
0: زوز. صابر نحبه ونحب صوته ملحق معناها، ومروان من أكثر الفنانين مش خاطر تعاملت معاه، نحب موزيكته برشا ونحب إحساسه. مروان حتى التوى كي يعمل خدمة ويعمل تيتر متاع مسلسل وكل ديما عنده حاجة متاعه فينه محلاه، الكلام متاعه محلاه، الموزيكا متاعه رايدة. وين عرفته من قريب، مروان فنان برشا
1: مدافعة شرسة على العروض التونسية في المهرجانات، في أكثر من حوار تحكي على حق الفنان التونسي في أنه يكون موجود. سنة افتتاح قرطاج مع الفنان صابر رباعي، باركت له، فرحت له؟
0: بيان سور نفرح له، نفرح لأي فنان تونسي هنا، على خاطر ليا بلادنا وذاك المسرح متاعنا، وأحنا عام كامل نقعد ونستناو في شهرين الصيف، معناها الحق لنا نحنا. مش مرحبا بيهم الناس اللي تجي من برا، وانا منيش ضد، وقلت في قداش من انترفيو، معناها لازم يكون فما فيستيفال انترناسيونال ويجيونا عباد من برا، وذوكم زيد الفنانين يجيونا من برا قاعدين يحكيوا على تونس، حاجه باهيه. اما بيان سور الاولويه لازم تكون للفنان التونسي، ما فهمش علاش عنا فنانين باهيين، وانت كي تعطي الفرصه للفنانين التوانسه فنانين التونسة باش يوليو يخدموا أكثر، باش يوليو يعملوا حساب، مش نقعد نقربوا شوية، لازمنا نخدموا على طول العام. يعني تولي الناس الكل بتهبط فرد وقت، وناس الكل تخدم فرد وقت، ما فهميش كل حركة عام كامل.
1: سنة ألفة برمضان موجودة في المهرجانات، ما غير ما نرجع لشنو صار في 2025 يوم بتيت بوز كانت بالنسبة ليك
0: أنك
1: سنين تصور موسم العروض
0: إن شاء الله. ما زالت أول ما ناخذوا العروض إن شاء الله نهبط على الباج متاعي
1: أنك فما حتى التوافع
0: إن شاء الله.
1: أول حاجة، أول موعد باش يكون احتفالا بالجيش الوطني لأنك نهار 4 جويلية
0: بعد 3 أيام هكيك. احنا اليوم
1: نهايرين نهار سبت،
0: نهار سبت، نهار السبت إن شاء الله أي الاحتفال بجيش الوطني، حفل باش يكون فيه الفنان صابر رباعي والفنان لطفي بوشناق والفنان رؤوف ماهر في مسرح كارتاج إن شاء الله.
1: شنو محضرتنا ألفة برمضان؟
0: محضرة غنياتي اللي يحبوهم العبيد، ومغنيني باش تكون موجودة إن شاء الله زيادة غنية جديدة. البارتي ماشي باش تكون برشا، معناها احنا باش تقسم على 4 فنانين، دونك كل واحد باش ياخذ وقت يغني فيه.
1: فما دي روبريز؟
0: لا لا لا،
1: فما دي روبريز حبهم الجمهور بصوتك
0: حبهم، لكن انا ماهيش حفلتي وحدي. انا عندي باساج متاع ما نعرفش معناها 35 مينوت ساعة غير 4 يمكن، ما نعرفوش احنا والبرايف غدوة وكل. لا مانيش باش نعمل روبريز، باش نغني غنياتي اللي هما الناس تحبهم. كا
1: في الانتاج شنو نستنى؟
0: الانتاج
1: اي شنو عنا جديد؟ فما غنيات حاضرة، فما تعاملات
0: حتى التوا اخر حاجة عندي معناها اللي هي مسجلة وحاضرة وهبطت هي اليوم غنيات مغناني، لكن في الجديد بتبيعة مانيش باش نقفوا باش نعملوا موزيكا جديدة مع توينسا والبرة ان شاء الله. زيادة
1: البرة شكون؟
0: البركة كما قلت لك فما اسامي عربية ان شاء الله.
1: اعطيني اسم واحد
0: اليوم. به مروان خوري.
1: مروان خوري غنية ديو ولا كومبوزيسيون؟
0: نورمالمون كومبوزيسيون.
1: كومبوزيسيون اخرى ان شاء الله بالنجاح. ألفة برمضان تنورنا في كل مرة ونستناوك وما تغيبش علينا.
0: يعيشك ميرسي. حاب اقول للناس اللي تسمع فينا ادخلوا لشان يوتيوب وتفرجوا في كليب جديد وغنية مغناني. نحب نشكر الكيب اللي خدمت معايا الكل، الناس اللي وقفت معايا، الناس اللي تشجع فيا، ومرسي. وان شاء الله نتلقاو في سهريات في الصيف ان شاء الله. مش تجي انت الحفلة كارتاج؟
1: اكيد نكون معك في حفل كارتاج، وان شاء الله زادة ألفة دعتينا فكرة على المواعيد الصيفية تلقاهم هنا في أجندة اكيد على موزايك اف ام، المواعيد اللي وين تستنيكم. ألفة برمضان بالتوفيق ليك، وان شاء الله معش تغيب علينا. نذكر كونو الكليب مغناني موجود على يوتيوب ألفة برمضان، سينو تلقاو الحوار هذا كامل على صفحتنا على فيسبوك وعلى يوتيوب موزايك اف ام. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم. الانترفيو

0: ابتسام تحليل.
1: وصلنا لآخر كورنيش بالنسبة لليوم. هذه كانت الحلقة الأولى، إن شاء الله تكونوا عاديتوا معنا وقايت مزيان. سواتين من زمان كانوا فيهم ضيوفنا دليل المفتاحي في ساعتنا الأولى ألفة بالرمضان، في ساعتنا الثانية الحوارات كما قلت موجودين على سيتنا mosaikefm.net وآخر زدا انستغرام، تلقاو لي مومون فور متاع الحوارات هذو مزوز كيف كيف على صفحتنا على فيسبوك وعلى يوتيوب mosaikefm. شكرا لكل الفريق، شكرا الواثق سارة وليندا زدا بالحاج اللي معنا في الفريق، شكرا طارق في الإخراج الرقمي، خلودة في الإخراج كالعادة. شوية آخر موعد الأخبار يكون مع خولة الكعبي، بعد كالعادة تتواصل السهرية على موزايك كافي. منخليكم نتقابلوا غدوة في موعد جديد، ضيوفنا باش يكونوا مدير مهرجان دوغا الدولي ونحكي شوية راب عن مديدة عراب كمان بلينغوز ضيفنا في حلقتنا الثانية من كورنيش. باي باي، تصبح على خير الناس كلها.

0: موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزيك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين ما كانوا مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشية اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم الأولى في تونس راديو موزيك فم تونس الأخبار
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية توجه مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية دعتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. والوزارة تقول إن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات وستكلف المسؤولين والإطارات بالمندوبيات الجهوية للتربية بمتابعة فعاليات حفلات الاختتام ميدانيا في إطار الحرص على حسن تنفيذ هذه التوجيهات ومواكبة سير هذه التظاهرات. في الشأن الدولي الجيش الأمريكي يعلن فقدان أحد أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم مستقرة بعد أن هبطت طائرة هليكوبتر كانوا على متنها اضطراريا في بحر العرب مضيفا أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الواقعة ناجمة عن عمل عدائي. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام بعد عقد البلدين اليوم الأربعاء محادثات فنية غير مباشرة في دولة قطر حول مضيق هرمز مضيفا أن واشنطن لن تعود إلى القتال الشامل ما لم تقتضي الضرورة ذلك. وزير الخارجية الكوبي يقول إن المحادثات التي بدأت في وقت سابق من العام مع الولايات المتحدة تعثرت بطريقة لا تترك أملا يذكر في إنهاء العقوبات الأمريكية التي تثقل كاهل الجزيرة. والمتحدث يضيف أن العقوبات الأمريكية تتسبب في وفيات في كوبا نظرا لأن انهيار اقتصاد الجزيرة والنقص الحاد في الغذاء والوقود والدواء والكهرباء أمور تجعل الحياة شبه مستحيلة لسكان البلاد البالغ عددهم نحو 9 ملايين نسمة. وتصف الولايات المتحدة حكومة كوبا بأنها تشكل تهديدا للأمن القومي وتقول إن العقوبات أمر ضروري لأحداث التغيير في حكومة الجزيرة وهو هدف طويل الأمد للسياسة الأمريكية تجاه كوبا. في الختام وفاة 4 أشخاص 3 منهم اختناقا خلال احتفالات الشوارع في وقت متأخر من الليل في مكسيكو سيتي بعد تجمع مئات الآلاف من المشجعين على طول الشارع الرئيسي في العاصمة عقب فوز المكسيك على الإكوادور. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع إسماعيل في هابي أور.
0: الأولى في تونس موزيك فم لا راديو 100%

0: Classic hits.
1: Happy Hour من الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. اسمعي بن عيسى موزاي كفام.

وسهلا مرحبا بكم، توحشكم برشا الحقيقه. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحه لاباس لينا مديده على الوقيت هذا، على التوقيت هذا. حتى هما 6 سنين من بنت الفيم عشتهم الوقيت هذا يوميا من 9 حتى نصف الليل، دونك نرجعوا لنفس التوقيت اللي عشت فيه معاكم دي مومون مزيانين برشا الحقيقه. دونك نكملوا في نفس الجو، نفس الانرجي، اقوى بند الموسيقى اللي سنسكم بها برشا فلوس، برشا كاش لربح كل يوم. الرونديفو باش يكونوا معاكم شهر جويليا دو لاندي او فوندردي من 9 حتى نصف الليل. وشاروت باش تلقاو زميلنا ملك العوني. اون كونفيسيون باش نبدا واضح مع كل ديماراج نتاع غري، دونك فما دي زيميسيون جدد، دونك فما ستريس نحسوه، عباره عن اكزامان بالنسبه لينا احنا. دونك فما تراك، فما ستريس، سي فري اللي عندنا سويع وسويع نتاع ديريكت، اما في كل مره عندنا نفس التخميم، عندنا نفس التفكير كيفاش باش نقترحوا عليكم احسن حاجه، نبن حاجه كيفاش في كل مره يزلنا نخمو فيكم. داير خممت في كل شيء باش عديو بن سهريه بياور شو باش تلقاو فيهم، نعملو طلع على جو الليله كل مره نقترح عليكم دي سواري وين تخرجوا وين تحوسوا، اذا كان ما عندكم حتى بروجرام فو لايف كل مره باش نكونوا موجودين في المهرجانات واكبر المهرجانات، نعملو طلع على السهريات الحفلات شو قاعد يصير. دونك باش يكونوا موجودين ليكيب نتاعنا سور تيران في مختلف المهرجانات في كامل تراب الجمهوريه. بعديك باش تكون فازيت اسماعيل، سي لو مومون نتاع الكولتور جينيرال، حتى في الصيف حتى في الليل نحاول في كل مرة نبسط لكم ونوضح لكم ونعطيكم معلومات اللي تنجم تفيدكم. هاد سيليكشن رونديفو اللي سنسو بيه كل مرة نختار ان ارتيست ويكون اوماج لبن واحسن مغنى سامبل كوم سامبل. هذا خليني نقول حاجة شيخ عليها على الاخر، الروبريك اللي باش تكون معاه من 10:15 نتاع الليل. دونك اشاك فوا باش نقترح عليكم دي مورسو معروفين ياسر، اما باش نوريكم السامبلينغ نتاعها منين ماخوذ، منين خذاو منها، منين صارت الانسبيراسيون نتاع المورسو هذا. داير ممكن ماكمش باش تصدقوا دي مورسو اللي ناجحين برشا منين خذوا منهم في الاصل. السنه فما نوفوتي في ابيا، فما حاجه جديده، فما جو اسمه رو دو لا شانس. دونك رو دو لا شانس سا فايتر ان جو مزيان برشا للاميره باش نفسره لكم. دونك فما روليت، فما روليت، فما رو، انت اللي هنا باش تكلمنا وتكون موجود معنا وتشارك معنا وتربح فلوس وتربح كاش وتربح برشا حاجات. لو كونسيبت كيفاش باش يصير؟ تبعث لنا سيلفي والا تصويره، سيلفي والا تصويره على واتساب موزايك اف ام 23 513 الف، 23 513 الف. وين ما كنت، في سهريه، في فيستيفال مع اصحابك، في بوال اللي هو، في تور، في اللي تحب انت، ابعث لنا تصويره، ابعث لنا فيديو للجو نتاعك، بارتاجي معنا الفرحه. لهنا يوصلني المساج نتاعكم على واتساب، بعديك تصير قرعه تكون موجود معنا لهنا في الاستوديو، تشارك معنا اوسي سامبل كو سا، سير الروليت وتنجم تربح برشا كادو. شعنا في الروليت عنا دي تيكي لاقوى السهريات، باش نبداو واضحين، ريتك الحفلات اللي انت ما خلطتش على تيكي ما تخممش، راك تنجم تربحهم لهنا. فما فلوس كاش داير باش نبداو ب 200 دينار اليوم، شو ما سالا ما تنجم تبعث تصويره على واتساب موزايك اف ام 23 513 الف، تربح 200 دينار، 200 دينار كوميولابل، راهم بعديك ينجموا يوليو 300 400 500. فما زاده دعيوه خير، تنجم تربح دعيوه خير، تنجم تربح ديديكاس، تنجم حظ موافق. دونك الغو انت وزهر نتاعك، شنو باش تعطيك الغو وشنو باش تكون الكادو نتاعك. زاده من غير ما ننسيو كيما سنسنا دي جي نيوز الميكس، وكل مره باش نحوس بكم في ايبوك مزينه من جينيراسيون 2000، جينيراسيون 2010، جينيراسيون 80، جينيراسيون 90. ان توكا خممنا في كل كبيره وصغيره باش تعديو معنا ابن جو في ابي اور. هاي يزم الحديث، خلينا نبداو بالموسيقى.

بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبرتين العشر مساء تاع الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك FM. فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: ملي مغسول نسمعها مصباح هذا مشدي وطحينا كاني ويست تاتش ذا سكاي مغسول من برشا كان خرج في 2005 الالبوم كولت وليجندير نتاع كاني ويست اسمه ليت ريجستريشن نخلطو حتى لل 49 على موزايك اف ام
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل
0: في أبي أور باش نلقاو كل ما تسحقو باش تعديو بن سهري وجديد سنين نوفوتي بالنسبة لأبي أور فما جو محلي برشا العشرة ونص متاع الليل تنجم تربح انتي وتنجم تربح برشا كادويت نفسرلك برانسيب متاع الجو أرسل منه وما فهميش واتساب عندك واتساب اي متصور عندك واتساب لوجيك ما عندك واتساب فما نومرو 23 513 ألف باني معك اي اجب التليفون اي واحدة واحدة اني معك اي اي اثنين ثلاثة خمسة واحد ثلاثة زيد ثلاثة صفر تو صفر صفر صفر سبعة قايد وجاوك بيه هاي قايد وتويكا ابعث لي تصويرة ولا فيديو الجاوة متاعك كيفاش اش قاعد تعمل في سهرية في حنة في بوخ مع أصحابك في فيستيفال في ثنية بون في ثنية تاكل كرب على اليمين وابعث لي تصويرة في فرحام تعباك في عرس في اللي هو ابعث لي تصويرة تصويرة ذيك تنجم تربحك برشا حاجة تصويرة ولا فيديو الفرحة متاعك نحب نشوفها الفرحة متاعك نحبك تبارتجيها معنا وتنجم تربح برشا كدويتش عنا عنا خو اون فوا بعث لنا فوالا الروا ذي تتا الروا شو فيها نجم تربح داي وتخير بيه يا حلمنا مفهميش نجم تربح ديديكاس نجم تعدي خنية نجم تربح فلوس كاش اليوم فهم 200 دينار مع تبعث مساج فيه تصويرة ولا فيديو متاعك وتي عامل جو تنجم تربح 200 دينار نجم تربح زيدة دي تيكيل دي فيستيفال كبار برشا مهرجان بوغارنين مهرجان الحمامات مهرجان كارتاج مهرجان بنزرت الليستة مازلت طويلة ليزارتيست اللي تحب تحضر عليهم الكل تنجم تمشي لهم بلاش اكونديسيون تبعث لي تصويرة ولا فيديو على الجو متاعك العشرة ونص متاع الليل بعد القرعة نعديوك معنا لهنا وانتي تشوف الزهر متاعك الروليت شنو باش تعطيك الغو شنو باش تعطيك كما تنجم تربحك تيكيل فيستيفال سهرية نايت لايف تنجم تمشي الكاليبسو مثلا ولا حاجة أخرى تو بعديك في الأيام اللي جاية فما حد موافق محلاه تنجم تربح حد موافق تعود خير ديديكاس ولا تعدي غنية ولا فلوس كاش 200 دينار بيان سور إذا كان يوم ما خرجوش غدو ينجموا يوليو 300 بعد غدو ما خرجوش يوليو 400 وإحنا ماشيين إحنا والزهر شنو باش يعطينا 71 113 ألف ننساو هذاك نتلاهو بالواتساب 23 513 ألف 23 513 ألف وين تخرج وين تحوس وين تمشي توت سويت نعطيك فكرة
1: جو الليلة
0: نبدأ بولد الدار نبدأ بمارولي بش يكون الليلة في فيلا ديدان كارتاج هو وسارة نقاش نمشيو الفيرما من سكرة مش بعيد باش نلقاو نحبها برشا مال الشريف باش نلقاو صوت مزين برشا سهرية باش تكون في الفيرما مع مال الشريف نمشيو لفولامور كمارت السهرية الليلة اسمها من لاسواغي اسمها فولاسين مع كل من عزة نجيم وزيدة إليسا مش إليسا إليسا باش نبداو وحيد في مولو كمارت السهرية اسمها لابيتيز باش نلقاو منها باش نلقاو فيها كل من بوعزيز شيان وزيدة ياكية لا سواري جون اي جولي في البرج جولدن توليب جامارت باش يكون فيها عزيز غزوني صديقي عزيز سلام علي برشا ومو جونيور زيد صديقي يوسف زيد صديقي مثال ثلاثه صحابي دونك نتمنى لهم ساري مزيانه دونك رونديفو لا سواري جون اي جولي في البرج جولدن توليب جامارت نمشيو البيايف كلوب جامارت سهرية باش تكون فوازير الجو اللي مغرومين بالاوريونتال وكل شيء في البيايف كلوب باش تلقاو كل من زياد سعيد وزيد انيس علوي نمشيو نعملو إسكال في حمامات سابر بوخشينا باش يكون موجود في الأوبيرا حمامات نكملو سوسة نمشيو لستيبس كلوب في سوسة سهريتكم باش تكون نومي أوربن فلو مع صديقنا جمرة
1: جو الليلة
0: السلام عليكم الناس الكل ومن كنتوا تسمعوا فينا طريق السلامة للجميع حيدا وحيدا ان شاء الله ربي تخلطوا سلامين باه سيف ما كنت تعرفوا سيف نبدين جارة وكل دونك وحيدا وحيدا بجاه ربي ردوا بالكم على رواحكم هذه الكونسين اللي باش نقعد نعاودها مرة واثنين وثلاثة واربعة بعد شوية نتقابلوا في فازيت اسماعيل نفسركم بسركم برشا حاجات هشام عباس فينو

حكيم بيني وبينك من أروع ما غنى الفنان المصري بونوفيل. بالنسبة للناس المغرومة بحكيم، حكيم بيش يكون موجود في مهرجان دوغا دولي، بيش يكون موجود نهار السبت 18 جويلية. دونك لو رانديفو بالنسبة للناس المغرومين بالجو ذي، حكيم الرانديفو بيش يكون معاكم في مهرجان دوغا الدولي. دايور دوغا المهرجان بيش ينطلق من 10 جويلية إلى 25 جويلية 2026. وعلى فكرة تعرفش عليها تنجم تربح دي تيكي بالنسبة لواحد من العروض اللي موجود في المهرجان هذية مع 10:30 متاع الليل في الغود لا شانس.

0: عندي واحد صاحبي بكري كنت نعمل انا وياه في قهوه، وعنا من كلمه لكلمه نحكي ومشي لبالنا سؤال. قلت له زعما يجي نهار اخر ولي غوبو يعوضونا، احنا يعوضوا خدمه نتاع الانسان، يفكونا البلاصه نتاعنا. مثلا نهار اخر تلقى روبو في موزايك في بلاصتي انا، ولا روبو مروان في بلاصتك انت، ما نعرفش. داير فما ديبوست اللي قاعدين يتنحاو بشويه بشويه البرا، مثلا لي كيسي ماهمش موجودين في بعض لي سوبر مارشي. في الخارج تتعدى على روحك وتمشي، فما عديد المهن اللي قاعده تنقرض بشويه بشويه بسبب لي غوبو. اي داير مادام نحكيو على الغوب ونحكيو على الانتيليجنس ارتيفيسيل، والدنيا قاعده تتسارع برشا بطريقه معناتها غير عاديه. كلمه روبو في حد ذاتها نيجي انا 200 مره نقول روبو في النهار. دير احنا في الدار كالميكسور نسميه روبو، من تونس كامل نسميه روبو. كلمه روبو منين ظهرت وكيف ظهرت ومن انا بلاد جاتنا؟ اي فاسكم كل شيء. اي حسب رايك مروان، من انا بلاد، حسب رايك كلمه روبو منين جايه؟ البلاد اللي جايه منها كلمه روبو امريكا. ايه نمشي لصديقنا حسام، جابون. باه زوز بعد شويه. اصل كلمه غوبو يهزنا للتشيكي. اه باش نبدا واضحين، باش يهزنا للتشيكي باش نفهموا كل شيء، لازم نرجعوا لسنه 1920. في العام هذا فما كاتب متشيك اسمه كاريل تشابيك، كان انشر عامتها مسرحيه بيس دو تياتر وسماه ار يو ار. ار يو ار معناتها روسمس يونيفرسال روبوت. في العمل هذا الكاتب كان تخيل دي كرياتور ارتيفيسيل، معناتها مخلوقات صناعيه اللي تصنعوا في دي لابوراتوار باش يخدموا في بلاصه الانسان. اتونسيون لي روبو هذوما ماهمش دي ماشين ميتاليك كيما اليوم كيما في الفورما نتاعهم اليوم، اما بلوتو كانوا كائنات بيولوجيه اللي تم صناعتهم لخدمه الانسان. اما هيت نرجعوا لكلمه غوبو. الكاتب تشابيك ما اخترعش الكلمة وحده، استوحاها من عبارة تشيكية أقدم بارشا. العبارة هذه هي غوبوتا، كلمة معناتها كرفي، بلغة معنى كرفي، ترافاي فورسي، خدمة بالصيف عليك يلزمك تعملها. وكانوا يستعملوها داير في القرون الوسطى ويقصدوا بها العمل الأوبليغاتوار اللي يقوم به العبيد للسيد نتاعهم، أي هي سيرفيتود وإلا عبودية. حسب الأسطورة تويك باش نبدأ واضحين، خو الكاتب، خوه الكاتب اسمه كاريل تشابيك، عنده خو اسمه جوزيف تشابيك، هو اللي اقترح عليه استعمال الكلمة هذه. خاطر كاريل تشابيك من الأول كان باش يستعمل كلمة لابوغي، أما جوزيف قالوا كلمة غوبو راهي خير برشا واللي تتحس ترن مليح. لازم نعترفوا زادة اللي شوية هذا نجح، خاطر من أولها كلمة غوبو فيها دلالة قوية برشا، هي فكرة كائن تم تصميمه باش يخدم بدون حرية ومن غير الإرادة نتاعو، أي سكلاف مودرن. نجاح المسرحية إغوير كان كبير في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أما الكلمة هذه فيسع فيسع باش تتجاوز مساحة ومسافة المسرح وباش تدخل في استعمال اللونجاج كوران. على امتداد القرن العشرين باش تتطور الكلمة هذه مع تكنولوجي، وباش نوليو نقصدو بالكلمة هذه دي ماشين أوتوماتيزي، من بعد دي سيستيم انتليجون. أما سوكي انتريسان عفوا لهنا، كونو المعنى بروفون تاع الكلمة عمرو ما اختفى حتى لليوم. كي نحكيو على غوبو نشيرو إلى مكينة اللي تقوم بمهام في بلاصتنا وزادة باش تعوض خدمة الإنسان كما الأوريجين متاع الكلمة. أصل الكلمة مادام جاي متشيك ماهوش زهر لغوي، أما خاطرو تولد من ريفليكسيون على العمل العبودية وزادة مكانة الإنسان أمام اختراعاته. كلمة روبوتيك في المقابل باش تظهر من بعد يزمنا من السنة 1942، أما بفضل كاتب واحد آخر اللي هو كاتب أمريكي اسمه إيزاك أسيموف. فوالا مرة جاية وقت اللي تعرضكم كلمة غوبو ولا تستعلموا تعملوا كلمة غوبو تعرفوا الأصل متاحة وكيف ظهرت.
1: فازت إسماعيل هابي هاور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: عندك واتساب 23-513-000 قايد اي 23-513-000 23-513-000 ابعث لنا تصوير على النمرو هذا ولا فيديو كانك في اثنين كانك ميساج حتى في الدار مانيش مش نحنك نجم تربح ميساج خد نجم تكون في الدار وربحوك تيكي وتخرج من الدار وتمشي تاس ما نحرمكش ولا كانك موجود في فيستيفال ولا كانك موجود في سهرية ولا كانك موجود في حنة ولا كانك موجود في تور ولا في سهرية متاع باك ولا اللي هو ابعث لنا ميساج في تصوير ولا فيديو على 23-513-000 13000 23500 13000. وبعديك بالعشرة نص متعليل في الغود لشانس تكون موجود معنا لهنا، نجم تربح برشة تيكيت للفيسيبال، نجم تربح برشة تيكيت للسهريات، نجم تربح فلوس كاش. الكانيوتا اليوم فيها 200 دينار، لو تبعت مساج يربحك 200 دينار. نجم زيدا تربح دعيوت خير، نجم زيدا تربح حظ موافق، نجم تربح برشة حاجات. لو 23500 و13000 23500 و13000. وإن شاء الله يا ربي حظ موافق للجميع. مقصود باش نبداو واضح، باش نبداو واضحين، باش يوريك قوة لي ريزو سوسيو. مقصود هذيك كنت لانصح على لي ريزو سوسيو، هبطوا منه ريل نتاع 15 سكوند با بلوس، وبعديك دار على الاخر والناس قاعدة تستنى فيه وقتاش يخرج. حتى لينا اكتشفنا تيتر هذايا شهر التيلي مقصود منين برشا، من عند لوكاس كيتي مقصود مي تيفيتو. طريقة السلامة للجميع بعد شوية. هوت سيليكشن

0: بوك مزينة برشا. نرجع بكم لسنة 2004 كنا اكتشفنا التيتر ذي فاب لكيو البريود ذي اللي عنا لمبيتروا. تذكروا بليح لمبيتروا الالبوم اسمه لا جود لايف. ناخدوا حتى للعشاء غير درجين طبعا لموزيك فيم وقايتها سيليكشن
1: هوت سيليكشن باي دايما.

تيام اي نحكيو على ايكون هذا اسمه الحقيقي داير فما انترفيو عملها غيسامو عطا الاسم الكامل نتاعو هذا الاسم الحقيقي نتاعو ايكون كانت ولد في 16 افريل 1973 في سان لوي هو شانتور بروديكتور نتاع ريمبي جينا من السنغال وزاد من الولايات المتحده الامريكيه السينجل الاولاني نتاعو لوك داب كان خرج في سنه 2004 هو الالبوم الاولاني نتاعو ترابل الالبوم الثاني نتاعو كونفيكتد خرج في سنه 2006 وربح نوميناسيون في الجرامي اوورد بالنسبه للسينجل نتاعو سماك ذات وعمل زيدا اللابيل نتاعو كونفاكت ميوزك 2007 باش يكون اول ارتست سولو اللي عنده زوز مراتب موجودين معناتها في المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه اغنيات موجودين في البيلبورد هوت 100 نحكيو على التيتر اي وانا لاف يو نلقاو زيدا سماك ذات اللي هي حاجه اكسبسيونيل للارتست نتاعنا ايكون كان فيكت يقصد بها ديتونيور او باش نبداو واضحين هايكون عنده كارير ياس رهيبه تعدى بدي مومون مهمين برشا تعدى بدي بيريود اللي صنعوا لاج دور نتاع الارتيست نتاعنا الالبوم نتاعو ترابل كان خرج في 29 جوان 2004 الالبوم هذا نلقاو دي تيتر كيما لوك داب لونلي بلي دانسر والليستا مازالت طويله من غير ما ننساو زاد جيروم بعديك الالبوم الثاني في سنه 2006 كان فيكت اللي خرج في 14 نوفمبر 2006 باش نلقاو لهنا دي كولابوراسيون مع كل من امينيم نوب داغ وليسا مازلت طويلة هايزي ما حكيت خنسمعكم ابن مغنى اي كنا

0: هاي كن سنين شامو صوبني برشا. ميرسي دالي بن احمد. الليله هوت سيليكشن كانت سبيسيال ايكون 59 دقيقه. بعد شويه موجز الاخبار مع خوله الكعبي. احمد عديله يعود بعد سنوات من الغربه. توحشناك برشا احمد. جماعتين من الغربه اوتوكاسبر سبور اكسبريس. بعد لحظات عندي ديديكاس ساره الكعبي وعبد الله الامام. مازالوا كعرسوا البارح. نقول لهم ان شاء الله يا ربي بالفرحه، ان شاء الله يا ربي بالحاجات المزيانين. امها منيره وابوها عبد القادر، امه ليلى وابوه خالد. يتمنوا لهم ان شاء الله كل الفرحه، ان شاء الله يا ربي ديما المحبه موجوده بيناتكم سنوات وسنوات بلا نهايه. عندي ديديكاس اخرى زميلنا ومراسلنا في بيجا ايهاب النفزي. قدم احلى تحيه لحمزه ولد خوه محمد اللي نجح في الباك فرنسي بملاحظه حسن جدا. سلموا عليه برشا، مبروك عليك من جديد زميلنا، حبوه برشا ايهاب النفزي. اوتوكا موجز الاخبار بعد شويه مع خوله الكعبي سبور اكسبريس مع احمد عادل. وما تنسيوش مع 10 ونص نتاع الليل تبعث تصويره ولا فيديو وجو نتاعك على الواتساب على 23513000 ومع 10 ونص نجم تربح برشا كادوات. راجعين بعد شويه.
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس. راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. البريد التونسي يعلن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية، وذلك بداية من اليوم غرة جويلية إلى غاية 31 من شهر أوت القادم في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزداة للحرفاء. وستفتح مكاتب البريد بكل من ياسمين الحمامات والمريزقة وقليبيا وتبرقة والمنستير وجربة حومة السوق أبوابها من يوم الاثنين إلى السبت من الساعة 6 مساء إلى 9 ليلا، فيما يستقبل مكتب بريد حمام سوسة الشاطئ العموم من الساعة 5 مساء إلى 9 ليلا. كما سيؤمن مكتب بريد القنطاوي حصة عمل مسائية من يوم الاثنين إلى السبت من 5 مساء إلى 9 ليلا، في حين يفتح مكتب بريد غار الملح أبوابه من يوم الاثنين إلى الجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 ليلا. ويعمل مكتب بريد المنطقة السياحية بالمهجية من يوم الاثنين إلى الجمعة من 5:30 مساء إلى 9 ليلا. والبريد التونسي يشير لأن مكاتب البريد الموجودة داخل المساحات التجارية الكبرى ستواصل تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية وفق توقيت عمل تلك الفضاءات. دوليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مضيفا أن الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد. ووكالة رويترز تنقل عن مصدر مطلع قوله أن محادثات فنية غير مباشرة تجرى في العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إنه جرى الاتفاق خلال اجتماع مع دولة قطر على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار مجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن لن تسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما، وتمر قناة بنما عبر أضيق جزء بما يعرف بالبرزخ بين أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يتيح للسفن التنقل بسرعة أكبر بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتنقل القناة نحو 40% من حركة الحاويات الأمريكية سنوياً. طقس الغد صاف إلى قليل السحب أغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بمناطق الوسط ومحليا بالجنوب. الريح قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيل محليا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو، طور عالمك.
6: سبور اكسبريس،
7: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. باش نحكيوا على الميركاتو نتاع الترجي الذي تونسي نادي الافريقي، باش نحكيوا على الاتحاد الرياضي المنستيري واقترابه من رفع المنع من الانتداب بجهود من جماهير، باش نحكيوا على توجه مستقبل سيمين الى التاس، باش نحكيوا على جي اس كا، باش نحكيوا على السنغال كونغو الديمقراطيه، ولكن البدايه بكره اليد. تابعنا الكل البلاغ اللي كان صدرته وزارة الشباب والرياضة حول تعيين مديرين فنيين لجامعة كرة القدم، جامعة كرة السلة، جامعة كرة الطائرة وجامعة كرة اليد. إبراهيم العقربي هو المدير الرياضي المدير الفني الوطني لدى جامعة التونسية لكرة اليد حسب البلاغ اللي كانت نشرته الوزارة. ثم زوز مرشحين قدموا الترشح متاعهم وأكدوا كونه إبراهيم العقربي لم يقدم الترشح متاعه، منهم السيد أمين نعمارة اللي كان حاضر اليوم مع زميلي حيدر شيرني في ريكاب سبور. خلينا نسمعوه شنو قال قبل ما يحكي على الوضعية اللي الحقيقة ماش نجم نقول مستغربينها، مش مستغربينها اللي تعيشها بعض الجامعات متاع كرة متاع الرياضات متاعنا الكل. خلينا نسمعوا ساعة شنو صار بالضبط من في تصريح لأمين عمارة أثناء مداخلته اليوم مع زميلي حيدر شيرني في ريكاب سبور.
8: شوف، وجئنا أنه سي إبراهيم العقربي لا قدم ترشح، لا أحضر في اللجنة، ولا قدم مشروع، ما قدمش ملف، ما قدمش ملف هو حتى من شروط أنه فما ديت نايف.
9: بل قدم أنتم ما عندكمش المعلومة؟
8: ما قدمش على خاطر نحن عنا البوردرو اللي يمشي الوزارة اللي فيها الملف الترشح.
9: أي شو اللي صار في تقديرك سي أمين؟
8: معناها والله شكل التوى أنا اللي وجهة نظري.
9: بالك الملفات متاعكم مش مستوفية الشروط، لأنه علاش أنا سألفيك هكا وقل لك بالك قدم؟ سامحني سي أمين، أنا حقيقة منيش مستوعب أن وزارة تحل مناظرة وبعد تاخو واحد ما شاركش أصلا في المناظر.
8: أنا عليك علاش قلت ماذا بيا في إطار مساب المعلومة نشوف القرار الذي رفع نتاع اللجنة، على خاطر أنا أشك أنه ملفات نتاعنا الزوز ما استجابوش للشروط.
7: شك يزم تفسرونا معناها اللجنة اللي عملت الموضوع ذي كله حكاية برش حكاية تخلين تقام في ريكاب سبور، لكن تم حاجة صراحة اهتمامي. 14 شهر سيد ذي يخدم كمدير فني في جامعة كرة اليد وموهوش خالص. نسمعوش نقال في تصريحه لحيدر شيرني في برنامج ريكاب سبور اليوم.
8: اللي قلقني الطريقة، ما نكذبش عليك، معناها اللي خدم واللي تعب معناها ماذا بيه، معناها مش إلش وما الطريقة تكون بشوية فما شوية احترام. أنا حسيت روحي تهنت بالطريقة هذه، ما نكذبش عليك، على خاطر تعبت برشا، معناها على حساب برشا حاجات، صحتي، عائلتي، الأمور المادية، عندي 14 شهر مانيش خالص، معناها باش يكون في علمك في حاجة. معناها من 25 أبريل 2025 وقفونا الشهري، عطاونا منحة من 160 دينار لحد 31 ديسمبر.
7: عطاو منحة 160 دينار في باقي دونك ما همش قاعدين يقصدون. بون، الموضوع اكيد باش يعاودوا يرجعوا له في كامل مواعيدنا الرياضيه القادمه ونزيدوا نفهموا شنو اللي خالص فيه، شنو مش خالص فيه، وشنو اللي قاعد يصير مع الموضوع هذا. نرجع لكرة القدم. مستقبل الرياضي بسليمان توجه اليوم بشكل رسمي إلى محكمة التحكيم الرياضي تاس. مراسلة مستقبل سليمان فيها ثلاثة مطالب: إلغاء قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة الصادر يوم 11 جوان واللي فيه الترتيب النهائي لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، إلغاء نزول مستقبل سليمان الرابطة الثانية، تحميل مصاريف التقاضي لدى تاس إلى الجامعة التونسية لكرة القدم. وطالب مستقبل سليمان التاس طلبها بإصدار قرارها بشكل استعجالي قبل بداية الموسم القادم. على شنو ارتكز مستقبل سليمان في المراسلة نتاعو؟ كنا حكينا على الموضوع هذا قبل. ثلاثة نقاط، أربع نقاط: خروقات في تنظيم مباريات الفريق على ملعب بير بوركبة مرتبطة أساسا بتقنية الفيديو الفار، تغيير ملاعب مباريات خاضها الفريق بشكل متأخر، خدمة مصالح فريق أو فرق أخرى منافسة من خلال تعيين مباريات في ملعب بير بوركبة، ورفض مطلب مستقبل سليمان بالنفاذ والحصول على تسجيلات الفار. فريق آخر كان طالب بمراجعة الترتيب، نحكيه على الشباب الرياضي بالقيروان، ورسميا عند اجتماع مهيئة المتسيرية للشباب الرياضي بالقيروان باش يكون عندها اجتماع مع ممثلي الجامعة التونسية لكرة القدم نهار 14 جويلية حسب مراسلنا في الجهة رضا العلوينية. ماج ميركاتو نادي الافريقي معتز الزدام في مفاوضات، ومفاوضات متقدمة جدا. الإمضاء مازال ما تمش لكن المفاوضات قد بشكل كبير، وهكا معتز الزدام ينجم يكون اللاعب القادم الانتداب القادم لنادي افريقي. في المقابل وسام السهيلي قريب برشا مغادرة الخالدية النادي الافريقي نحو الخالدية البحريني. معلومات تقول كونه أمضى بشكل رسمي، لكن ما ثم حتى حاجة رسمية لا من شيرة النادي الافريقي ولا من شيرة الخالدية البحريني، وفي كل الحالات العرض تقريبا يناهز المليار بمليمتنا. فالترجي الرياضي التونسي لدارة لقات عروض جديدة، خاطر ديجا جاتها عروض قبل لكسيل أبو عالية. العروض هذه موجودة عند الترجي الرياضي التونسي ولم يتم فتح باب مفاوضات حتى الآن على الأقل ما بين الترجي والفرق اللي طالبت بانتداب اللاعب كسيل أبو عالية، إلا إذا كان كسيل أبو عالية قاعد يتفاوض مع فرق أخرى. والد دربالي اللي غادر الترجي الرياضي التونسي أمضى رسميا في نادي بروما بويكارنا السويدي. وفي الملعب التونسي بعد الإعلان البارح على مامتيون اليوم تم الإعلان عن انتداب ملك الشويخ بعقد يمتد حتى 2028 في انتظار الإعلان عن انتداب رايد الدربالية. لجنة فض النزاعات الاتحاد الرياضي المنستيري نجحت في غلق عدة ملفات، سبعة ملفات. الملفات هذه تخلي الاتحاد الرياضي المنستيري قريب من رفع المنع من الانتداب، وقريب زاد من الحصول على رخصة المشاركة في بطولة الموسم القادم. برشا ملفات يعاني فيها الاتحاد الرياضي المنستيري، أولهم ياسين الشيخ ويلي لاعب الموريتاني، طلال بوعبان معد البدني، مزسر كوما، شريف بوديا، منذر القاسمي، لاسعد جردة الشابي، ملف فريق سان بيدرو أغلى ملف تقريبا نحكيه على 440 مليون خلصهم الاتحاد الرياضي المنستيري في انتداب فابريز زيجي. عامر عمراني باش يتم غلق الملف هذا في 24 ساعة القادمة. نقطة وحيدة، الكوميسيون الديتيجة ذي متكونة من ناس تحب الاتحاد الرياضي المنستيري، فيها مسؤولين سابقين، فيها محامين يحبوا الاتحاد الرياضي المنستيري، وهذا الكل قاعد يتعمل بفضل مجهود الجماهير الاتحاد الرياضي المنستيري. نجموا يكملوا يعطيوا لي دون بتاعهم على ليو اسمو بيشي بوانتين. الكونغو الديمقراطية اليوم مرت بجنب الاكسبلوا، الحقيقة معناها ماتش جميل ورائع جدا، رينا فيه برشا حاجات عنا برشا ما ريناهمش في منتخبات اخرى. منتخب الكونغو الديمقراطيه كان متقدم واحد بليش حقيقه 75 ضد انجلترا، وما ندرا انجلترا كانت خاسره واحد بليش. الهدف الاول كان سجله الكونغو الديمقراطيه، سجلته طبعا باقدام سيبينغا، سجله بليتو سيبينغا مش باقدام براين سيبينغا. ويسا كان قريب برشا من تسجيل هدف ثاني، الكره نتاعو ضربت على البوتو بعد اكسيون كان بداها بيساكا، ثم يظهر فجاه اريكين ويسجل دوبلي من أخطاء دفاعية فاتحة في دقيقة 75 دقيقة 86 للتاريخ. عمرها لا لونغريتير ما كانت خاسرة في مباراة في كأس عالم ورجعت في السكور وربحتها إلا مرة واحدة، هذه الثانية، الأولى عام 1966 في الفينال بتاع كأس العالم ضد ألمانيا وربحت وقتها 4-2. المباريات نتاع اليوم توا 49 دقيقة اليوم في المباراة نتاع الليلة بليتو السنغال وبلجيكا، مازلت نعرش اليوم الليلة ديك لا جورير مازال عامل فيها شوية هكا. دونك في الليل السنغال متقدم على بلجيكا واحد بليش، هدف كان سجله ديارا حبيب ديارا بعد كرة من ساديو ماني ورأسية اسماعيل سار على البوتو ضربة، ثم حبيب ديارا سجل هدف التقدم. ان شاء الله اللي عملته كوت ديفوار البارح نايفتي هكا ديفونسيف، واللي عملته اليوم الكونغو الديمقراطية تتجاوز السنغال، ومازال عندنا ممثلين اخرين للقارة الافريقية، ان شاء الله السنغال تتعدى. ماضي ساعة نتاع الليل المنتخب اللي ما تعرفوش، الصحفية الامريكية اللي تخدم في الاي بي سي 7 ابيجيل فيليز اللي قالت ما نعرفش البوسنة ونجي وما نعرفش حتى الخريطة نتاعها وين وماذا بيا ما نعرفش، ان شاء الله تعمل مفاجأة بريديتر قدام الولايات المتحدة الامريكية. وقتها فيليز الصحفية ذي تولي تعرف شكون البوسنة دونك تلعب ضد الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية ماضي ساعة متاع الصباح. إن شاهدي كل أخبارنا ذي تلقاها على موقعنا موزايكا فان بونت. خليكم توا مع إسماعيل وقيت الفريق في هابي أور.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك.
1: هابي اور الاثنين الجمعه من 9 لنص الليل اسمعي بن عيسى موزاي كفام.

0: سمي لوسيف شو لازم يعلمر نخدو حتى للعشرة واربع هتوما لموزي كفيم
1: هابي هاور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل
0: في هابي هاور تنجم تربح برشا كادويت يشوفي تبعثونا مساج على واتساب موزيك فيم 23 513 المساج هذا يكون فيه فيديو اللي كنتي ولا تصوير اللي كنتي ودي قاعد تعمل في جو والموجود في الكرهبة في الثنية في الوطولوت في حفلة في السهرية في فيستيفال في حنة في ربوخ في تور في باك اللي هو تبعثنا المساج هذا وتنجم تربح برشا كادويت تنجم تربح 200 دينار تنجم تربح ديتيكيل دي فيستيفال نجم تربح ديتيكيل سهريات نجم تربح حظ موافق نجم تربح دعوة خير نجم تربح برشا حاجات ابعثونا دي ميساج وبعديك من بعد شويه مع 10:07 كيكا تقريبا باش تصير عمليه القرعه وواحد منكم باش يكون موجود معنا لهنا في الاستوديو ويجرب الحظ نتاعو في الغود لا شانس شنو باش تعطيه الغو شنو الكادو اللي باش يربحو هذا اللي باش نعرفوه من بعد شويه بدا مقبل روبريك جديده اسمها سامبل كوم سامبل
1: Simple Consomple.
0: هو لوبجيكتيف نتاع الموسيقى دي في كل مره باش نكتشفوا دي مورسو اللي هما كولت اما باش نكتشفوا لي راسين نتاعها الجذور نتاعها منين ماخوذه ايبا خنفسركم قبل كل شيء سامبلين كلمه سامبل هي اش معناتها معناتها تاخذ اكستري سونور ميلودي ولا فوا ولا ريتم من اغنيه اللي ديجا موجوده من شانسون اكزيستانت بعديك تانتيغريها في اغنيه جديده هي سي اون تكنيك اللي الاكثريه ظهرت على الاخر وبرزت على الاخر في ليبوك نتاع ليبوب الغاب وزيد حتى الالكترو والبوب باش ما نظلموش لي جونر ميوزيكو هذوما اللي حكيت عليهم دونك لو كونسيبت اي لي سامبل باش نسمعكم في كل مره غنيه وباش نحاوسوا مع بعضنا في التاريخ نشوفوا لي زوريجين ولي غاسين نتاع الغنيه هذيا منين ماخوذين اون ديمار افيك ان مورسو كولت ان مورسو اللي نحبوا برشا للامانه ان مورسو اللي كبرت عليه من عند ايس كيوب المورسو نومي توز جود داي خرج في 17 نوفمبر 1992 اكتشفناه من الالبوم اللي اسمه ذا بريداتور السامبلينغ مزين برشا ما خلي نسمعكم الساعة الغنية هذه

0: كلا حثوا فما اكسيليراسيون تاع الريتم تاع البي بي ام او التيمبو اذا كان باستوا دونك عطاتنا الريزولتا هذا. مرسو واحد اخر مرسو بنين كان خرج في 2017 من عند فيوتشر الرابور امريكان عملتها اكتشفنا من الالبوم الخامس نتاعو غنيه ضربت برشا واسمها ماسكوف.
1: Swear, swear. Yeah, baby.

ولهنا بشوف الجيني والكرياتيفيتي نتاع البروديوسر او البيت ميكر اللي عمل الاغنيه هذه. يبقى اختار باش يرجع الاغنيه من عام 1978 اسمها بريزن سونغ من عن تيمي باتلر.

يتقابل هو دكتور دري في سنة 1999 خرجوا تيتر ألور لا رهيب جدا الناس كل تذكروا اسمه The Next Episode هو القوم تاع دكتور دري كونه خرج الغنية في عام 1999 وسمى الألبوم بتاعه سنة 2001 معناتها زعما راني فايتكم وسيفري من المخصوص يسرقوا دايور خنذكركم فيه

معناتها هذا 50 عام. شو القوة باش يوريك معناتها البيت ميكر ولا بروديوسر وقت اللي تبدا عنده معناتها كلتور كبيرة متاع موسيقى ينجم يرجع الأغنية عمرها 50 عام ويدبتها ويعمل بها سوكسي. دايروا كل مرة باش حاوس مرة في ميوزيك أورينتال مرة لي بوب مرة حاسينو باش حاوس بيكم. أنا الروبريك هذه أكثر حاجة فرحان بها. دايروا بعد شوية نسمعكم فيوتشر ماسك أوف ومن بعد شوية باش نكتشفوا شكون اللي باش يربح في أول مرة في اللعبة الجديدة في الغود لا شانس باش يربح سوا دي تيكي سوا فلوس سواء حظ موافق سواء دعوة خير. هذا اللي باش نكتشفوه من بعد شوية. سامبل كونسامبل كالا هاريز هيريز بروز سواء

0: دوائي سترايبس مخصوص نومي 7 نيشن ارمي باش احكيكم انكدوت على الجروب هذايا. اللي دور متاع الجروب عمل الغنية هذي قال تو النهار اذا كان نجحت يكلموني جيمس بوند الفيلم متاع جيمس بوند باش نغني الساوند تراك متاع السيريم والساقا المعروفة متاع جيمس بوند. ما كلموهوش خرج الغنية هذي ضربت على الاخر بعدك عادوا كلموه قالوا له يجا حاجتنا بيك باش تكون موجود معنا وصار ان سوكسي كبير برشا. العشرة وسبعة توما لا موزيك فيم وقيت الربح
1: Route de la chance.
0: الغود لا شانس سهلة برشا كونسيبت واضح من غير تفلسيف. تبعث ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 23 513 1000. تبعث لنا ميساج في فيديو ولا سيلفي انت شنو قاعد تعمل اسكو في البحر اسكو في سهرية اسكو في حفلة اسكو في باك وين موجود ولا زادة في فيستيفال. بعديك تصير عملية القرعة والقرعة تختارك انت باش تكون موجود بحذانا لهنا باش تدور العجلة باش تدور الغود لا شانس هذي وتنجم تربح برشا كادوات. الكادوات باش تشوفون بعد شوية. القرعة اختارت ريهام من سوسة 23 سنة. مرحبا ريهام.
2: عسلامة.
0: شحولك ريهام.
2: الحمد لله.
0: صحة لباس أمور طيبة.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. به بعثت أنت مساج على الواتساب تاع موزايك كفيم 23513000 في الفيديو شو فيها؟
2: والله كنا سهرانين أني والفامية على أبو جعفر.
0: بحر أبو جعفر. بحر مزين برشا. سلموا برشا على مسامعينا في سوسة. دونك موجودة بحذينا باش تجرب الحظ نتاعك باش تبدا واضحين فما عديد لي كادو. باهي شنو تنجم تربح؟ تنجم تربح دعي وتخير. باهي علاش لي؟ تنجم تربح زادة دي تيكي من دي فيستيفال، تنجم تربح ديديكاس، تنجم تختار الموسيقى اللي تحب تعديها، تنجم زادة تربح كانيوت فما فلوس، تنجم تربح حظ موفق لفلوس اليوم فيه 200 دينار وإلا فما كادوات أخرين تعرفش عليها، تنجم تربح دلع، تنجم تربح بطيخة تعرفش عليها أنت والزهر نتاعك. حاضرة ولا ليه؟
2: حاضرة.
0: ندورو
2: ندورو
0: هاي برا 1 2 3 شنو باش تعطينا الغو براي؟

0: نجموا تابعونا لهنا على اللايف على الفيديو الموجود على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فيم. وشنو ربحت صديقتنا ريهام؟ ربحت دعوة خير، مبروك عليك دعوة خير من اعطيني دعوة، خلنا نعطيوها
1: الله لا يفرغ لك جيد بجاه النبي الحديد الراعي يهنيك ومن بعد البلاديك
0: باهي دعوة. نشوفك دعوة أخرى
2: أحسن دعوة
0: صحيح أما خير اش قاولك باهي خلنا نعطيها دعوة أخرى
3: غير حمالتين ولدي
0: لا لا فضلك باهي سيبري دعوة خير. أما خلنا نجربوا من جديد، خلنا نعاودوا من جديد. هاي لانسينا الكانيوتا من جديد، شنو باش يكون فيها؟ شنو باش تربح؟ اسكو فيستيفال ديديكاس وإلا حاجات أخرين كادوات أخرين؟ أنا باش نشوفوا شنو باش تربح اليوم صديقتنا ريهام. 3-2-1 مبروك عليك 200 دينار من هدي موزايك فيه. لا ما عجبتني على الاخر. اسمع لا تسال لا نسالك لا نغصرك لا قديش من عاصمه دراجكون لا في انا عام تولد دراجكون ازم انا ما فهميش. ربحت 200 دينار من اهدي موزايك فيم. جاوك بيه مبروك عليك. اي تحب شام ديديكاس زيد؟
2: اول حاجه ديديكاس
0: لحمتي عايش ربي يخليك. اي
2: اول مره تعدى في راديو
0: هاك ربحت اول مره طلعت مظهر. اي
2: مرسي بوكو نترلكم، مرسي ماما تسمع فيا واختي وكا، ومرسي نترلكم
0: ربي يفضلهم لك. سلمنا عليهم برشا دوك سيل برشا الغونديفو. مبروك من جديد ريهام من سوسة 23 سنين 200 دينار ربحت اليوم. غدوة تنجم تربح انت دي تيكي، تنجم تربح دعوة خير، تنجم تربح تختار غنية، تنجم تربح ديديكاس، تنجم تربح دي تيكي لاقوى الفيستيفال. باش نبداو واضحين المهرجانات، مهرجان حمامات الدولي، مهرجان كارتاج، مهرجان بوغارنين، جازا تبركا، فيستيفال فيستيفال نتاع بنزرت وليسا مازالت طويلة. تنجموا تربحوا عديد لي تيكي وزاد سهريات، تنجموا تمشيوا لاقوى سهريات مع اقوى لي دي جي. دونك يستناو فيكم برشا كادوات على امتداد سيف كامل كيف ما استانسوا بينا، ديما موجود الربح وديما موجود في هابي اور.
4: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: ولا عجبتني برشا الكونسيبت نتاع الجو شفت عليه على الاخر بلي بار ميم اوكازيون. فما برشا بعثونا دي ميساج على الواتساب راهو مش معناتها ما ظهرتش معاكم اليوم راهو ليه. تنجم من غدوه تعاود تخرج في القرعه، وحتى غدوه زاده تنجم تشارك وحد موافق للجميع بعد شوي. دي جي نيوز.

0: M.
1: Musique FM.
2: Love had me blinded and see the context.

تراك مايند. هذا المخصوم تاعها داير كنت حاضر عم ناول في مهرجان حمامات الهدولي تو على موزايك اف ام. هدي ابي اور شانجمون دو ديكور شانجمون دومبيونس تو دي جي نيوز. دي جي نيوز في كل مرة أنا نطلع على آخر اللي سورتي من الونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك باش نحوسو بكم في لي جانر موسيكو لي سو جانر زادا من الموسيقى الإلكترونيك. ونديمار توت سويت افيك ان مورسو بنين برشا, مورسو اللي كان خرج في لابيل نينجا تيون, مورسو اللي اكتشفني في 3 جوان 2026 من عند دي جي اسمه كلوي كايي اللي موجودة في نيويورك سيري. مورسو للأمانة الكلاسيفيكاسيون نتاعو صعيبة شوية من مي شومان بين عديد لي جانر موسيكو, اما الكلاسيفيكاسيون نتاع البيت بورد

حكيش بعت على الموسيقى والله اللي مرسوه هم محليهم. ايه ندخل نرجع بيكم ل 20 مارس 2026. هو من هولندا فرانكي ريزاردو اللي قاعد

نطلع مشوار بشوية يهودي يهزك دي مشوار واحد اخر. هاي نمشي والتيتر واحد اخر. تاليني دي جي تينيس كان اقترح علينا مغصوب مين برشا في الابيل لايف اند ديت. نرجع بيكم ل 24 جوان 2026 مغصوب زي ايمات من اللي اكتشفناه مغصوب مين برشا اسمه ميس بيهيف.

بيني برشا تيتراديها اللي بعد وبانا مخصولومي في يور مايند كولابوراسيون بينيت ثلاثة انجليز كلوني الانجليز بروسبا اللي هما جو من الانجلتير وقت اللي تقابلوا مع بعضهم في 27 مارس 2026. اقترحوا علينا مخصولومي برشا نومي في يور مايند من زنا نحكيو هاوس البي بي 128 المخصول كنا اكتشفناه في لابيل سيركولوكو ويكوردز. بعد شوية موجز الاخبار مع خول الكعبي هابي اور مازيد حتى نص الليل. رجعين بعد شوية.

0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الديوان الوطني للتطهير يوضح أن المياه الظاهرة في فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات هي مياه أمطار ولا علاقة لها بمياه شبكات التطهير. والديوان يوضح في بلاغ نشر على صفحة وزارة البيئة أن المياه المتدفقة هي مياه أمطار منسابة عبر مسار شاطئي طبيعي مخصص لتصريف مياه الأمطار الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة لها مطلقا بشبكات التطهير. ويلفت إلى أن المديرية الجهوية للتطهير بنابل تفيد بأن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب. في الشأن الدولي، إيران والولايات المتحدة تختتمان جولة من المحادثات غير المباشرة دون أي مؤشر على إحراز تقدم نحو سلام دائم، إذ ركزت المحادثات بدلا من ذلك على قضايا من المفترض أن يكون قد تم حسمها قبل أسبوعين. ومصادر تفيد أو تقول لوكالة رويترز للأنباء إن مفاوضي البلدين أمضيا يومين في الدوحة يناقشان حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والحوافز المالية لإيران، وهما ركيزتان من الاتفاق الأولي الذي وقعاه في شهر جوان الماضي، بدلا من مناقشة المواضيع الأصعب التي كان يعتقد أن ذلك الإطار قد مهد الطريق لمناقشتها. وزير العدل الأمريكي يقول إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستشدد حملتها ضد ما يسمى بسياحة الولادة، وذلك غداة حكم أصدرته المحكمة العليا يؤكد حق المواطنة بالولادة. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلت أمرا تنفيذيا أصدره ترامب في مستهل ولايته الرئاسية الثانية يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير نظامية أو يحملان تأشيرات مؤقتة من الحصول تلقائيا على الجنسية الأمريكية. لكن وزير العدل قال إن السلطات ستمضي قدما بإجراءات تستهدف نساء أجنبيات يعتزمن الولادة في الولايات المتحدة لمنح أطفالهن الجنسية الأمريكية. وزير دفاع الاحتلال الصهيوني يقول إن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني لانسحابها. ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في الأسبوع الماضي إلى 2295 شخصا، إضافة إلى آلاف آخرين أصيبوا وتشردوا جراء هذه الكارثة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. هابي أور، الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. اسمعي بن عيسى، موزاي كفام.

سليم باش نلقاو ديما الوقيت هذيا في ميكس بنين برشا الكيتش باي سليم. ندورو بيكم ونحوسو بيكم في بان الموسيقى الشرقيه العشره وخمسه هتوما على موزايك اف ام. هذي ابي اور شونجمون دو ديكور شونجمون دامبيونس تو سويت وقيت جينيريشن جينيراسيون فهمتش بيه تخطر باللونجلي جينيراسيون. دونك في كل مرة باش نحاوصو بيكم في دي جينيراسيون اللي نذكرو مليح واللي ذكرونا في الموسيقى المزيانة جينيراسيون 80-90. كل مرة كيفاش اختار باش نرجعو بيكم لسنة 2004 جينيراسيون 2000 الجيل الذهبي باش نحاوص بيكم في دومبك الامبيتروا متاعكم. هذوما أكثر الأغنيات اللي تسمعوا في سنة 2004. ليست طويلة برشا باش نبداو واضحين من سيارة من جوجو من مارون 5 من هوبستان كاليشاكيز من اللي ستويلة أمان ديمار تيرور سكواد المرسول لين باك اللي كان خرج في 2004. الألبوم اسمه ترو ستوري لزارتيس كل من فات جو وريمي. على فكرة راهو تيتر ذي كلاش باش نبداو واضحين كلاش يعتبر من أقوى الكلاش في التاريخ. المرسول لين باك راجعين بعد شوي.

0: في اللحظة هذه تنتهي مباراة السنغال وبلجيكا في الكوب دي موند متاع سنة 2026. نهاية تراجيدية باش نبداو واضحين، مأساوية. كانت النتيجة 2-2 في الدقيقة الأخرى من البرولونغاسيون، بينالتي تتزفر للبلجيكا، وبلجيكا تنجح في تسجيل الهدف الثالث ونتيجته 3-2. وللأمانة من المنتخبات كانت رابحة زوز بلاش، هي السنغال كانت رابحة. بعديك لوكاكو قلب الطرح من ليزيكيب اللي ما حالفهمش الحظ في الكوب دافريك ولا زاده في الكوب دي موند، اما هذا ما يمنع سيت اون جراند ناسيون تاع فوتبول باش نبداو واضحين. هكا كنا خلطنا من الاخر هابي اور بالنسبه لليوم. المغسول الخريمي اللي قلنا لكم بيه على خير من عند مارون 5، المغسول شي ويل بي لاف، ده المغسول اللي كان خرج في سنه 2002 لكن خلط للبيك نتاعو في سنه 2004 وكان موجود في اعلى الليد باغاد على مساوي الكلاسمون. التيتر خرج في الالبوم اسمه سونكس اباوت جين. ادم ليفن اللي هو الليدر نتاع الجروب يغني على الليكس نتاعو، شو ما عنده قداش دي كومبلكسي، ما عنده حتى ايش كان، غنى على الليكس نتاعو عمل له سوكسي رهيب جدا. دار الالبوم هذا في عديد لي مغسول يوصلوا لاعلى المراتب على مستوى المبيعات. ان توكا ميرسي بوكو، نتقابلوا غدوه في ابي اور بعد شويه موجز الاخبار. مروان ميرسي انفينيمون، يدكم زينه، ادوما
1: موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم، الاخبار، الجو.

0: على موزايك فم أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانه مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تعلن تسجيل رجة أرضية هذا المساء على الساعة 10:38 بلغت قوتها 2.6 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين. شعر بها مواطنو الجهة. يشار إلى أنها الرجة الثانية في اليوم نفسه حيث سجلت الأولى على الساعة 2:41 بعد الظهر بقوة 4.2 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جرجيس أيضا. وزارة الخارجية القطرية تعلن اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين مؤكدة إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي تظهر أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في أكثر من 2 مليون ضحية في صفوف العسكريين من الجانبين بين قتلى وجرحى ومفقودين. قوات روسية تشن هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت متأخر من مساء اليوم مما تسبب في اندلاع حريق بفندق يقع على شارع رئيسي فضلا عن تناثر الأنقاض في منطقتين بالمدينة. واشنطن تعلن أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل. وترامب يتهم البلدين بعدم بذل ما يكفي من الجهود لاحتواء التجارة بالفنتانيل وتدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة. المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية يؤكد أن حجم الأموال المنهوبة في العراق منذ العام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز 1 تريليون دولار وأن أرقام السرقات وعقارات المتهمين تفوق مستوى العقل والمنطق وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية. والمسؤول ذاته يضيف أن المتهمين الرئيسيين الحاليين أدلوا أثناء اعترافاتهم بتفاصيل قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى مطلوبين آخرين حاولوا الإفلات والهروب خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان العراق الذي سلم 8 متهمين حتى الآن. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس موزايك FM ريترو نايت.